0: مش قلتي واجهوا أو نواجه. والله يعني شجاعة ونواجه زي ما قلت لك سمر نورس نقولها خيرك أنت تغيرتي عليا مثلا ولا يا أي إن نعرفها وخيرك تغيرتي عليا. نحس نفسك أنك زي اللي تحسي أنك أنت معاش تكلمي فيها زي قبل. لا لا ما بيتناش إلا الخير. والله نبدأ نراجع في ملفاتي نلقى نفسي قلت الكلمة ديك وقلت الكلمة ديك زعمك وجعتها زعمك الكلمة ديك غريبة يعني كيف توجعها يعني. أنا والله ما نقصد مرات نهدر زيك يعني تدريس يعني هلبة يعني عندي قصص وتدريس هلبة مرات هم أنها بعد قد والله ما نقصد أنا والله ما زي واحدة قلت مشيت للعمرة باهي جد قلت قلت لي بعد قد جد مشي قلت لي كيف العمرة وشني نسى كلام واللي جي الأخير ما شو منقوله ما عش عندي منقوله وتعرف مني من كلمة هي
1: ما غلط ما أسمعني أسمعني به هو أيوة. هو موضوع المواجهة بصفة عامة يا فادية
0: أيه؟
1: انت لما تبي تواجهي الشخص انت هنا تريحي في ضميرك صح؟
0: اكيد اكيد انا ماذا بيا يعني ما يزعل مني حد
1: بقى. خلينا نتفقوا على شيء معين تمام
0: عادي
1: او الشيء اللي خد عليك كويس
0: اكيد اكيد فعلا ليش؟ والله كلمة مظبوطة
1: نقول احنا باهي الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا كان هذا راه تخد ناره
0: والله صح والله
1: فهمتي؟ شوف التاني خلاص ما تبيش تفهمني انت ما فهمتنيش صح انت راضيه
0: اكيد بروحك. انا ديما نخسر على النظافه انا نقولها لك من الاخير انا حتى نواجه نخسر على النظافه اكيد انت تحسين ما تقصديش بيها كان انت ما فتشتيش انه هو مش يكلموك ابدا ومش حيجوا يواجهوك والله احد يواجه ولا عنده شجاعه
1: ما فيش حد ما
0: يعني
1: فيش حد هذه
0: عندنا شجاعه في الايام هذه
1: يا ودي فاديه يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله ديما تواجهي ودي ما تقصر يا فادي
0: ان شاء الله عادي زي ما قلت لك خسرتيش المهم انك نيتك صافيه قدام ربي اكيد هي تحياتي للجميع
1: تحياتي لك شكرا يا فادي شكرا شكرا على 092-150-59-99 بنقول كلمه بس بنوضحها لبعض المستمعين وايضا للناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. شوفوا لما تواجهوا الشخص ركزوا معايا بنقول لكم على حاجة لما انتم تواجهوا الشخص وتوضحوا للشخص مش بمعنى انك انت مثلا تبي تخسر او تبي تكبر المشكلة او كذا انت مرات تبي توضح له سوء الظن اللي هو داره معاك تمام او تبي توضح له موقف معين غلط لكن نقول احنا تضغط عليه باش انه هو ياخذ بفكرتك فهمتوني لان في النهايه زي ما قلت لكم وقلتها لفادي اللي علم بالنوايا عرفني تشني لما مواجهه مثلا انا انسانه مثلا على حق المواجهه الشخص نفس المكانه ونفس نفس الشيره فالمواقف هي اللي تبين الانسان هذا هل هو انسان معاك نفس مكان قبل او تستغني وخلاص معاش واجهه بحق كذا لا انا بنواجه الشخص باش نصلح السوء الفهم اللي صاير بيناتنا لو في نقطه وصل بيني وبينه حنديرها نقطه الوصل هذه بيني وبينه لكن هيك بنقعد نتفرج انا من بعيد لبعيد لا طبعا لا في صوت بس جنبك
2: اكيد كويس
1: انك سمره واحده تمام 100%
2: في واضح ما فيش رد صوت
1: لا ما فيش تفضل
2: كويس ما هذه طبعا يعني اهم شيء في خاصه في البرامج المباشره هذه من ضمن الحاجات اللي تواجه فينا وتواجه فيكم يعني انا كمستمع وانت كاعلاميه مقدمه برنامج والمخرج اللي معك تبدا فيه اشكالي عموم محمد العباسي من طرابلس
1: نورت
2: انا طبعا نحييك ونحيي اللي تكلموا قبل انا اللي حقت على باخر مكالمه الاستاذ نورس والاستاذه فاديه بنحييهم لكن نفتقروا الى حاجه هو لازم وتصطنيني وقفت عليك مني انت المفترض الشجاعه المفروض مش مني منك انت اللي يعني غلطت فيك تعالى لي زي ما احنا كنا اصحاب تعالى لي قول لي راك انت يا عباسي في اليوم الفلاني في الموقف الفلاني
1: تأتي
2: ان كنت تقصد او لا تقصد كانك تقصد راه بنصحح لك وكانك ما تقصدش راهو راك قلت راهو وحط النقاط عن حروف هيك تبدا المواجهه هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه اني على قولتك لما زي ما قالت الاستاذه لما نكبروا بيروس فيه اللي نوعيه يتحسس اكثر من اللازم مرات انت تدير قيمه ليه وللموضوع هو يهمشك او كذا ورانا حتى حاجه ثانيه نحتاج الى ثقافه المواجهه وثقافه

0: النقاط على الحروف والثقافة، ونحتاج إلى دورات اجتماعية زي ما نأخذ في دورات الكمبيوتر أو كل واحد، نبو دورات وعظ ديني، دورات سلوك اجتماعي، دورات علم نفس، دورات هذه رأي تندار حتى في المدارس وفي الجهات العامة وفي الأعمال وفي الواحد، زي ما نقول ندير حفلة بمناسبة اختتام شني والله كذا شني والله أي شيء. المفروض المسرح والمهارات المنزلية والمهارات الاجتماعية والسلوكيات النفسية، هذه الدكاترة العلم النفس والمتخصصين والأخصائيات والأخصائيين الناس هي يكثفوا الدورات، هي زي ما نطالبوا بكل صراحة، نطالبوا في حتى في الشباب اللي بيتزوج أولاد وبنات، راه مش شرط حتى يكون صغير في السن، حتى كبير يحتاج زي ما البنية تودي في بداتها تحتاج إلى دورة تعليمها مهارات الزواج وكيف تتعامل مع الأطراف اللي بتجيها جديدة والعائلة اللي بتخش فيها جديدة، يعني نهرب من الآن ومعاش نكلمة ولا كذا، راهو هذا قصور منين وذنب منين، راه مش قصور منين، مش خلق من اللي قال هذا بشر وبيقول وأنا بقول وأنت بتقولي، لكن لما نين لاحظت مني كان نبغى نحافظ على صداقات بعضنا، نكون نقعدوا نشدوا ونكتبوا.
1: شكرا عم محمد العباسي تقريبا، شكرا بارك الله فيك على المكالمة. ناخذ المكالمة اللي بعدها. الو السلام عليكم.
2: الو السلام عليكم.
1: نقص لي الصوت اللي جنبك.
2: لا ما عندي صوت، انا فاتت منك كلمتك في النقاط.
1: اوكي بس انت تسمع فيها في راديو ولا وين؟
2: لا وين النقاط
1: وين تسمع فيها، في الفيس ولا وين تسمع في الحلقة؟
2: لا قدام الصوت بر ما عندي شيء.
1: باهي تكلم. اي
2: أول حاجة السلام عليكم عشية مباركة، ونهني التحية للي يسمعوا فيها كلهم
1: بارك الله
2: وبرنامج فيهم قصة المواجهة والنالة كويسة. شو ما قلت لكش قلت كلمة والله وحق كتاب الله، لما نقول لك أنا قيلك أنا مش قيلك ما تظنيش، قالك الله تبينه قبل ما تظلم الطرف الآن، ما إيش تقول لي شو قلت لي شو ما قلت لي
1: صح.
2: مش تحكم طول اللي شو يقول الكلمة تحكم عليها طول، لا ما تحكمه، واجهني فيه كان جايلها أنا نبدأ مرتبط وكان مش جايلها، أنا ما نواجه نقول أخينا ما قلتهاش، وكان بنقول الكلمة بنقول فلان هات ودني رأى أنت تطفق ونحشت عجباتك ما عجباتكش لوحة فيك المواجهة كويسة، لكن أنا يجيني حد يتفعليا نظلم اللي كانوا عليه، لا من نقول له باي وخلاص نخليه يمشي نتصل بفلان نقول له روجان فلان، قال لي واحدين ثلاثة فين انت قايلها وانا مش قايلها، ما ليش عادل طيرها مع الهواء ما نبوش نخسر بعضنا
1: في امان الله. شكرا بارك الله فيك يا احمد على المداخلة الطيبة، وكل الناس اللي شاركونا وكلمونا وناخذ المكالمة. السلام عليكم.
3: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: مساء النور ويومكم طيب باي إنتي والأخوة الكرام.
1: الله يعزك
3: والله بنشكرك ونقولك بارك الله فيك على البرامج الطيبة هذه والتوعوية، والله يجيب الحق لا يريت أني نصح الناس كلها هكي تسمع مفيد الحق فهمتي. لكن المشكلة أستاذة في اللي يسمع من طرف الثاني يحكم عليك بالباطل فهمتي كيف،
1: صح.
3: ما يجيش يسمعك أنت شخصيا، لما يجي تتواجهها يقولك لا أني ما تكلمنيش وانت قلت علي ويحكم عليك حكم باطل فهمتي كيف.
1: مزبوط،
3: وإن شاء الله ربي يهدي الجميع وسامحينا خذينا من وقتك، وعندي موضوع تاني بالله عليك يا ريت تخصصي له حلقة حتى هو تمام الموضوع بالله عليك جراتينا ما حساك حسن الصنطين نقضي فضلاتي لو هو وين ما تجي وعطيه بجواب
1: أوكي تمام
3: الواحد حتى يستفيد منه فهمتي.
1: تمام خوي تمام بارك الله فيك
3: ليك تبارك الله.
1: شكرا.
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام، شكرا بارك لك يا رب العالمين، أهلا وسهلا.
4: والله متابعينك أني واحد يترك تشارك في موضوع الحلقة.
1: يا مرحبا بك.
4: وعبد الأشخاص من الواجهة.
1: بارك الله فيك، تفضل. هاي
4: المواجهة هي جزء من اليومية، لكن هناك أشخاص يفضلون تجنبها بسبب الخوف أو القلق أو هذه تأثر على علاقاتهم وقدراتهم.

0: هالمشاكل. هنا الأسباب يا أستاذ أمراك الضعف الثقة بالنفس أول سبب، يعني الإنسان لما يكون عنده ثقة بنفسه يعني خاف من المواجهة، فهمتي؟ والسبب الثاني الإنسان يخاف من الانتقاد أو الرفض، هذا شيء ثاني، يعني الإنسان يخاف من مبادرة الانتقاد أو الرفض، يعني شخص ثاني ينتقده أو يرفضه فسبب يعني حتى مثلا حتى هنا في ضعف الثقة، فهمتي؟ والسبب الثالث تجارب السيئة السابقة، يعني الإنسان يمر بتجارب سابقة، فهمتي؟ سيئة. والرغبة الرابعة الرغبة الرابعة في تجنب مشاكل أو خلاف،
1: بيتجنب مشكلة معينة، تمام.
0: تعزيز الثقة بالنفس، تعلم مهارات الحوار والتواصل، الرابعة مواجهة المواقف تدريجيا، الخامسة تعبير عن الرأي والاحترام. الخاتمة يعني كيف مر الشخص، الخوف من المواجهة شعور طبيعي لكل شخص، كلنا مر من الخوف يعني من المواجهة،
1: تمام حلو.
0: المتغلب عليها يساعد الإنسان على بناء شخصية قوية وعلاقات أفضل مع الآخرين.
1: جميل،
0: مشكورين، ربي يعطيك يا
1: شكرا، بارك الله فيك، شكرا على المعلومات، بارك الله فيك. خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: تزع شمس بتنور وبعديها فحلوين.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3، وأيضا للناس اللي متواجدين على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بك. تبع طرابلس الراديو، صح، تبع طرابلس. اللهم أمين يا فطوم، شكرا، بارك الله فيك. في الفقرة يلا أعطيني المكان. ولو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك جميل أنت والمستمعين بدون تخصيص.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين،
1: نهارك مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، تفضل.
1: اليوم هتحكي عن المواجهة ولا؟
0: إيه،
1: المواجهة تنهي حال الدواء. صدقني نحب المواجهة، والمواجهة دي تطلع حاجات بالسنين، تلقيه متقاطعين، تلقاه على دواء ما ناش منها بكل.
0: صح،
1: ناجي قال وقول لك ناجي قال ولك تقول لي ناجية، معناها شنو هذا؟ عنوانك كذب، نقل دواء بالكذب. تعال يا ناجي، تعال يا محمد، انت قلت هيك وجه في الوجه، الصح يبان، بس مرة تانية يا ناجي معاك توصل الدواء نوجهك مع اللي قلت عليه، وجه في الوجه هيك هيك تنهي حاجة اسمها كذب، تنهي حاجة اسمها فتنة، وتبدأ القلوب طيبة. أما قال عليك وقلت علي واللي قالك بيقول عليك، رأى
0: صحيح،
1: حقيش يا راسك بكر.
0: صحيح، أتفق يا ناجي.
1: نحب خوتي كلهم اللي عنده مشكلة في الحاجة يا المواجهة. ايه، تعال يا ناجي، تعال يا خليفة، تعال يا مبارك، تعال يا هانيبال، انت قلت وجه في الوجه، تطلع الحقائق كلها وتنتهي حاجة اسمها نقل دوة بالكامل، وبارك الله فيك.
0: تسلم أخونا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نوقف شوية مكالمات، نكمل الفقرات، وبعدها نرجع للمكالمات للناس اللي حابين.

تتواصل معنا. تمام، بس خلوني نوضح فقرات معينة وبعدين نعطيكم البراح اللي حابين تتكلموا فيه وحابين تقولوا على الموضوع هذا، لأن الموضوع المواجهة ما هوش موضوع سهل، موضوع شايك هلبة، فيه هلبة أشياء وفيه قصص من جهتكم أنتم. قبل بي نتصل أنا خليك بإذن الله، بس خليني نكمل هالفقرة هذه. الفقرة الرابعة إن السكوت مش حكمة، السكوت مش دائما يكون حكمة، السكوت أحيانا في مواضع معينة ليه حكمة، السكوت هيبة صح، السكوت من ذهب فعلا، بس مش دائما السكوت ليه حكمة. في مثل يقول دائما السكوت من ذهب لكن مش ديما، مرات السكوت هذا هو ظلم لنفسك، السكوت هذا يسبب لك تراكم ضغط نفسي، لك الضغط النفسي كره داير نار مرات لسنوات، ساكتة ومتحملة ساكتة ومتحملة، والضغط يزيد والظلم يزيد والتراكمات المشاكل وتراكمات الكلام الناس وتراكمات الناس اللي اللي اللي مثلا صارت بينك وبينهم مواقف معينة، شنو يصير؟ يصير كره داخلي، تبدأ أنت في كبت، في مشاعر سلبية، في أشياء سلبي بيصير، بيصير لك الضغط هذا، شو بيصير؟ بيخليك تنفجر لما تنهار خلاص. فغلط لأن الإنسان يسكت، دائما يتكلم. علاش ربي خلقنا احنا؟ علاش ربي خلقنا وعطانا لسان؟ مو احنا لازم نتكلمه، لازم نعبره، لازم نعبره، بس بنقعد نسكته دائما دائما دائما، احنا بنمر بعقد نفسية ومشاكل نفسية. الانفجار ما يجيش احيانا من موقف واحد، را من عدة مواقف لشخص معين، يجي من تراكم من مواقف مسكوت عليها قبل، تسكت في مواقف معينة، تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت، وبعدين بعد التراكمات تنفجر. والانفجار هذا ما يكونش انفجار عادي، مرات الانفجار هذا يولد ركزوا معايا، يولد حتى انك انت تطلع الكبت اللي فيك، وحتى مرات تطلع مصطلحات والفاظ واشياء انت كنت في غنى عنها لو كنت انت تقدر تعبر وتتكلم. بعد التراكمات تنفجر في الوقت الغلط وتضيع حقك ايمون، لان في اوقات لما انت تسكت تسكت تسكت تسكت اكثر من مرة ممكن انت تنفجر لي سهلش انك انت تنفجر فيه، او تنفجر على شخص مش مدين لك شيء. فهمتوا؟ فهذه لازم نعرفوها، ان السكوت عمره ما كان، السكوت اللائل الاكثر من لازم عمره ما كان انه هو سكوت من ذهب وفضة ومش عارف. هذه السكوت يكتك يسبب لك ضغوط انك انت تقرر تقول الشيطان الاخر. فعلا مشكله لما نحمله في روحنا اشياء تنقلب علينا عواقب. ولو ديما تتكلمي مثلا فطوم، نحكي لك بس ليك وللباقي الناس اللي تسمع بهي، لما نبدو احنا ساكتين على حقنا مره اثنين ثلاثه، نسكتوا ما نعاتبوش الشخص، نسكتوا باش ما نزعلوش الشخص، باش ما نضايقوش، نحاولوا ان احنا كنوا دائما متوفرين، دائما متاحين، دائما فرحانين، دائما داعمين، دائما كذا وكذا وكذا وكذا الى ما ذلك. تلقى روحك مستنزف، مستنزف داخليا، ماش عندك ما تعطي، ماش عندك ما تعطي. فاحيانا يتعود الشخص المقابل ليك انك لما انت تتكلم او تعاتب او او او يعتبر انك انت انسان خبيث من الاول. لا، انت ما كنت شكيرة، انت ما كنت شكي من الاول، ليش توا بدأت تتكلم؟ ليش توا بدأت تنفجر؟ ليش توا بدأت مثلا تعاتب؟ ليش؟ انك انت انسان خبيث، فيبدأ شنو يسيء في الظن عليك، انك انت مش انسان طبيعي، انت مش صادق معي. بينما هو قصده ان في الجزئيات اللي مش عجبتني باش ما نخسرك، انت غلط، انت قلب اسود من البداية،

0: انت كنت تدس في وجهك الحقيقي، انت كذا، بينما عكس ذلك راه فصلت المكالمه. على 092-159-59-99 092-159-99 والله ما نحس ان الواحد سكت واجد. الو السلام عليكم. مروان الداغو طبعا زميل اعلامي حتى هو قال لي موفقه دائما، شكرا يا مروان. صبر يقول انا نحب نواجه على طول لا رجوع. محمود عمر يقول لأسرة البرنامج من القلب تحية تليق بقلوبكم النبيلة وبما تقدمونه من كلمات صادقة تلامس الوجدان وترسم البسمة على الوجوه، شكرا لكل هذا الحضور الراقي الذي يجمع بين المحبة والاحترام وجبر الخواطر ويجعل من الأثير مساحة تنبض بالدفء والإنسانية. دمتم صوتا يحمل الخير وقلبا يتسلط.
1: الحقيقة الموضوع اليوم جدتني جدا جدا جدا وجميل ورائع جدا. المواجهة هي قالك تقول لي حد وراه قلف وقلف وقال لي عليك وقال لي عليك واني ما تبينيش في الشاشة. طبعا أول ما تسمع الكلام هذا أعرف أنه هو شخص جبان فتان خفيف، هذا خرب في بيوت الليبيين أشياء كثيرة على سبيل الأشياء التي تأكل داخل يلجأ لشيء.
0: على 092-159-59-99 المساحة هذه مفتوحة للجميع.
2: سلام، أهلين وسهلاك.
0: أهلا وسهلا،
2: تحياتي ليك ولكاتب
0: القرابولي
2: سمعين يعني الأخوات كلهم يعني الأخوات سادي بكر سمعتها وكلهم اللي من قبل وانا نشاركوا معك كلهم نحييهم من استثناء يعني جميع.
0: يا مرحبا.
2: والله بالنسبة لموضوعك يعني أنا من النوعية اللي ما تحبش الوجه هلبأ.
0: ليش؟
2: يعني تردد هكي لأنا في اللي توجهها بشيء.
0: أنا توب نسألك سؤال بهاي، أنت قلتي أنا إنسانة تخافي من رد فعل الطرف.
2: ما نقدرش نواجهها، نبدأ نجاهد.
0: ليش؟ هنقول لك علاش، قولي علاش. لأن بعدين معاش يخليك تعرفي تعبري، حتى مرات حقك ولا حتى حقك مرات يضيع منك بسبب هالشيء.
2: هو صح كلامك يا استاذه ملاك، حتى انك كنت اسمع لك، لكن هيك ديما نتردد نبدا نلقى في روحي نجامل ما لي وما لهم صاحبتي وياها مثلا، لكن هناك مناسبه مثلا تقرب لي مراه ولا بنات من جاي من
0: عالي جاي إيه؟ عادي انك تواجهي مثلا شخص برا محيط العائله كويس لا فهموك كلهم مش انا بس.
2: لا عموما والله موضوع خير منا يا استاذه ملاك، تحياتي ليك.
0: بارك الله فيك يا بنت القرابولي على المداخله الجميله. ناخذ المكالمه. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبتين يا خي، شخبارك؟
0: يا مرحبا بك، مرحبا بك، تفضل.
1: بيجي من مدينه دارنا. والله عندك في التواصل الاجتماعي، ونحن طبعا بسك التواصل الاجتماعي ورب طبعا بالذات الاقارب سيء من الاقارب بتتواجه، وبالذات الاقارب اللي صعب حقيقه والله العظيم، ممكن تسبب زعل العائله وممكن تسبب مواضيع وايد.
0: بلاش خونا احمد ما نعتبروش الشيء هذا ان هو مثلا المواجهه هذه ما تكونش مثلا مواجهه انا متعصب ولازم نواجهه مع الشخص، لا، مرات انت تواجهه بطريقه لبقه، تقول له مثلا في تصرف معين انا ما يعني خليني ناقشك معنا، فهمتني؟ بلباقه يعني باحترام كويس. لكن احنا مفهومنا الخاطئ في اما بيني وبينك او بندير مشكله بيني وبينك او في عصبيه زايده او شجار بيني وبينك او خصام، لا، هي لو ناخذوها بطريقه تانية ممكن تصلح حتى علاقات تضيع علاقات، فهمت؟
1: في واحد مرت في محل ولا في الشارع ولا شيء رد بضحكه وبعتها هو يتنازل لا شعوريا يعني حقيقه هذه التفاهم، لكن المشكله انها تجيك سيئه من اقرب الناس لي يعني، وهذه صعب يعني وظلني موصله لك يعني.
0: بارك الله فيك يا احمد، شكرا على المشاركه الطيبه والله، شكرا. يعزك اخي، الله يعزك يا احمد. كل الناس في ليبيا الحبيبه وحتى خارج الوطن، الناس المغتربه

احتاجها لا يكون دائما ضعفا، بل احيانا يكون خوفا من الخسارة شخص نحبه، او من جرح مشاعر الاخرين، او من نتائج لا نعرف كيف ستكون. لكن الحقيقة ان الهروب من المواجهة لا يحل المشكلات، بل يجعلها تكبر مع الوقت وتثقل القلوب أكثر. المواجهة الراقية ليست صراخا ولا خصاما، بل هي صدق واحترام ووضوح. فحين نتحدث بهدوء ونعبر عما بداخلنا بأدب، نمنح أنفسنا والآخرين فرصة للفهم والتقارب بدل سوء الظن والابتعاد. إيه والله، لذلك أرى أن الشجاعة الحقيقية ليست في تجنب المواجهة، بل في اختيار الوقت المناسب والكلمة والمميزة. شكرا يا محمود، بارك الله فيك على التعليق. رحمة تقول لوقتي بجد أحلى مذيعة لوكا، من عز الناس اللي تعرفت عليهم ونحبهم. شكرا يا رحمة، بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك ويحفظ الجميع يا رب العالمين. على 02 كان في بنت ديما تساعد في أهلها، أي طلب هي موجودة، أي خدمة هي أول واحدة. لكن المشكلة ولا مرة هي تعب. ليش؟ إن هي إنسانة أنانية، هي ما عادش زي قبل. فتحملت وتحملت وتحملت وسكتت لين يوم جاء وانفجرت وبكت. يعني نقوله بالصحيح العبارة، نقول إحنا انهارت. فقالت لأمها أنا نحبكم كعيلتي، نحبكم كلكم، لكن حتى أنا إنسانة ونتعب، حتى أنا عندي إحساس، حتى أنا عندي طاقة معينة. ليش أنت متكلمتيش من قبل؟ شفت السؤال الأم؟ قلت لها ليش ما تقولتيش من قبل؟ ليش ما قلتيش أنك أنت تعبتي؟ ليش ما قلتيش أنك أنت معاش تقدري تتحملي؟ ما تكلمناش. المشكلة نحن ما رديناش. المشكلة نحن ما وضحنا. أنا المشكلة عاتق الآخرين. لهذا لما تتعبوا، لما تتحملوا تقولوا خلاص ما عادش تقدروا تتحملوا، عبروا، لان احنا عباره عليه طاقات معينه. خلاص هو يقدم او يقدم. حلو حلو حلو. ردت فعل الام ايه فطوم صعبه، لانها استغربت في بنتها كيف انهارت وتعبت وانفجرت. فنصيش معنا ليش ما قلتي ليش انك انت تعبه؟ يعني عادي الانسان يتكلم، مدام ربي خلق لسان يتكلم يعبر، ليش لا؟ به. أمتى نعتبره في المواجهة هذه مش عدوان؟ المواجهة هذه اللي ما بين قوسين نعتبروها مش عدوان، انك انت بتعادي الشخص هذا. في فرق كبير بين انك انت تهجم، في فرق ما بين الهجوم وما بين المواجهة. فطوم تقول فعلا نحن نحمله في نفسنا أكثر من طاقتنا، ولكن الله لا يكلف إلا وسعها. غير طبعا نحن بشر. وعليكم السلام. عواطف تقول عبر عن رأيك بهدوء ووضوح دون هجوم. هي النقطة هي اللي توم نتكلم عليها. فالمواجهة، في فرق كبير بين كلمة مواجهة وبين أننا نبي نهجم على الشخص هذا. باهي، في مواجهة وفي هجوم، وفرق بيناتهم واضح. الهجوم انك انت دائما غلط، انك انت تهجم على الانسان، انت انسان خاطئ، انت غلطان، انت كذا كذا كذا. المواجهة انك انت تعبر على نفسك، انا اتضايقت منك في تصرف معين، انا اتضايقت منك او زعلت منك في موقف معين، انا مثلا تعبت في موقف معين، او اخذت منك موقف معين. شفت الفرق وين؟ الفرق ان الاولى اتهام، بينما الثانية وضوح. لا، ما جيش تعاتب انسان واجهك، ولا انسان وقف معاك وقف قدامك متضايق معين تغير علي، او ليش انت بديت معاي مش ناس سابقة، باهي ليش انت علي فجنة. توضيح للشيء، توضح للشخص وراح يوضح لك، وانت اللي غلط. بينما المواجهة انك انت تك والشعور اللي تعبك والموقف اللي كان صعب بالنسبة لك. بكيف احنا نقدروا يا ملاك نواجهه صح؟

كيف نقدر احنا نوقفوا قدام الشخص ونواجهه بصح. مرات تراجي فيهم يتهموا ويطلبوا منها ترتاح وما تبيش توري ضعف. اي والله يا وليد عواطف تقول مواجهة هي عرض الحقيقة او المشكلة او الرأي بشكل مباشر وواضح ومحترم. ايه وعندنا فطوم تقول بعض المواجهات كان القصد منها الإيذاء والتقليل من شأن الشخص والابتعاد عليه سبب ناس تهرب من المواجهة. ايه ايه اتفق صراحة. با احنا لما بنجي نقول لكم ملا كيف انا نبي نواجه بطريقة صحيحة، كيف نبي نواجه الشخص اللي زعلني او اللي ضايقت منه او صار بيني وبينه موقف، او نبي نواجهه، انا نبي نواجه الانسان هذا، نبي نوضح له، نبي نشرح له، كيف ندير؟ اول حاجة لازم تهدأ، اي حاجة بانفعال حتنتهي بخسران، اي حاجة بانفعال تنتهي بخسران. محتاج من انك انت تكون انسان هادي، عمرك عصب رد بالك. النقطة الثانية والمهمة جدا، تكلم على شعورك، قول انا بدل ما تهجم عليه قول انا حسيت انك انت تصرفاتك معي ما كانتش مناسبة، انا مثلا ضيقت منك او درت تصرف معين ما عجبنيش. هنا انت قاعد اتوضح، وهذا نوع من العتاب زي ما قلت، صح يا فطوم؟ يعتبروا فيه الناس انه هو لا مش عتابره، بينما هو نوع من العتاب والود، انك انت تبيش تخسر الشخص هذا. فلو انت اديت الشيء هذا وواجهته بعصبية حيصير الخصام اكتر وحتكبر المشكلة، وكل ما كنت انتم معناد في بعض كل ما كانت المشكلة حتكبر، كل ما يزيد الفجوة اكتر، كل ما تزيد المسافة اكتر. كل ما كنت انت صريح، كل ما تواجه حق، يصير العتاب بيناتكم. كل ما صار العتاب بيناتكم كل ما في مكانة للشخص. كويس. ثالث نقطة لازم تكون واضح معاه، واضح. انا ضايقت في شيء معين، خلاص انا ضايقت في شيء معين، انا تعبان في شيء، انا تعبان في شيء معين. عمرك ما تلف وتدور، لأن يعني الإنسان اللي يلف ويدور ويهرب وكذا واحد هذا ما هوش صريح. ثالث نقطة والمهمة، إنك لازم تحط حدود مع نفسك ومع غيرك، إنك أنت ما تتجاوز حدود الآخرين بينما أنت تحط حدود الآخرين ما يتجاوزوهاش، ما يفوتوش عليك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، الحدود كانت حماية لك، الحدود كانت حماية لك، والحدود احترام للنفس، ان ما فيش حد يتعدى عليك. فهمتوا؟ ناخذ فاصل ونرجع باذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل خليني ننوه كيف نقدر نواجهه بطريقة صحيحة. نعاود نقول ونكرر إن لما تبي تواجه الشخص أهدى، ما تواجهش الشخص وانت متعصب، هذا واحد. النقطة الثانية لازم تتكلم على شعورك، قول له أنا حسيت إنك أنت متغير علي، حسيت إنك أنت تتصرف معي بطريقة مش حلوة، حسيت إنك أنت قصرت معي في شيء معين، حسيت تضايقت تعبت. عبر على شعورك، ما تعبرش على الهجوم اللي أنت فيه، بتهاجم الشخص الآخر، بتقول أنت دائما غلط، وأنت دائما تشوف روحك غلط، وأنت دائما كذا. وتالت، كون واضح، ما تلفش وتدور. حاول، اهلا يا خال انتصار نورتي، ما تلفش وتدور، كن واضح. رابع نقطه والمهمه والاهم، الاهم والمهم هي النقطه الرابعه، لازم تحط حدود. والحدود عمرها ما كانت قسوه، الحدود هي حمايه ليك وحمايه لنفسك واحترام لذاتك واحترام لنفسك. ما يجينيش حد يقولي لا ما فيش حدود، لا في حدود. لازم تحطوا حدود، لازم تحطوا حدود يا جماعة الخير. بح، في إشكالية في النت، ما نعرفش هل في إشكالية في النت؟ دقيقة بس. المواجهة تجمع بين أمرين قد يبدو متناقضين، ثبات على حقك في التعبير والمرونة في الاستماع والفهم. با، هل النت عندكم؟ لا مش واقف. تمام، مشكلة عندكم، عندهم هم معنا، لأن فيه ناس يقولوا إن النت فاصل. تمام، مرة يذقل البت. ما هو الكلام رزين يا فطوم، الكلام رزين، طبيعي البت بيذقل المره هذه. به، امتى احنا نقدروا ننسحبوا. في ناس تستحق المواجهه وفي ناس ما تستحقش المواجهه، خلينا نكون صريحين مع بعض. في ناس لا طبعا، اذا الطرف يتم استهزاء به او يهين او يرفض الاحترام، يعني نقول احنا مش محترم، او يستهزأ بالطرف المقابل لي، او يهين في الشخص المقابل لي. شفتوا هنا الانسحاب احيانا يكون افضل، وبالمية في المية يكون افضل. مش كل معركة تستحق ان احنا ندخلوا فيها، مش كل جدال ونقاش ندخلوا فيه. في اوقات لا، لما يكون الشخص مش محترم المقابل لك، او يقعد يهين فيك، او يستهزئ بك، او مش قابل فكرة انك انت توضح له. اربع نقاط ما يحتاجش المواجهة وباب مسكر. اربع نقاط نعودهم. اربع نقاط ما نعودهم لكم. النقطة الأولى لو الشخص يستهزئ بيك، النقطة الثانية لو الشخص قاعد يهين، النقطة الثالثة لو الشخص مش محترم، النقطة الرابعة لو هو الشخص هذا مش مقتنع بكلامك ومش مقتنع بمواجهتك، مش مقتنع تماما. خلاص احنا الافضل انك انت تنسحب وما تواجهش لما هو يكون على غلطه. وليد حتى لما يكون يفسر على هواه ردود بما باهي لما تواجهين هم مش قد تفكيرهم. كيف هي وضحت؟ محمد قال صح لسانك فعلا ادم، جزاك الله.

0: جنة. شكرا بارك الله فيك. أنا وضحت 4 نقاط وضحتهم، يعني الإنسان اللي جعلها مقتنع هذه خالة انت صارت تقول جعلها مقتنع به، هذم 4 نقاط قلت إن الإنسان فيهم ينسحب بدل المواجهة، مش كل معركة نخشولها أو نقاش نخشولها. 4 حاجات اللي هو الإنسان المقابل لي قاعد يستهين فيك، أو الإنسان المقابل لي قاعد يستهزئ بك، أو الإنسان اللي قدامك مش محترم، أو الإنسان اللي قدامك مش قابل فكرة أنك أنت تكلمه أو تصحح لأفكاره، أو زي ما قال تفكر عليه هواه. كيف يكون التصرف معه؟ بح تنقول لك كيف. الرسالة الحقيقية أقل الردود هنا التجاهل والتغافل. حلو، تجاهل والتغافل لازم يكون في مواضع معينة. كوتش زهرة تقول ولا عمري نفكر نرضي إنسان ما يعرفش قيمتي. من ما يعرفش قيمتك كوتش زهرة؟ عيب والله عيب. مرحبتين نورتينا والله. الرسالة الأساسية لحلقتنا لليوم، لو في شيء نبيكم تاخذوه من الحلقة فهو هذا. شنو هو؟ الخوف من المواجهة مفهوم، لكن السكوت الدائم مؤدي. صوتك مهم، مشاعرك مهمة، حدودك مهمة، وانك انت تقول اللي يزعجك باحترام، حطت مليون خط تحتها، ارفض اللي يؤديك باحترام، مليون خط تحتها، مش بقلة أدبها. لكن رد بالك تخسر نفسك باش ترضي الناس اللي حواليك، رد بالك تخسر نفسك باش انك انت تحافظ على الدائرة المحيطة بيك. عندنا مكالمة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: عشية مبارك إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، بارك الله فيك، تفضل.
1: الله مدينة في الهليد وعافينا العافية.
0: اللهم.
1: واللي صايم يقول صيام في الجنة باليوم 7 أو 8 بالمحرم، عرفني. إيه، فاللي صايم يقول بعليك توم مسين يقولك على المغرب بعينا الوصل مع الصح. وبعد أنا الفتن. القيل والقال والغيب والنميمة. اللهم بعد ما علينا.
0: أمين يا رب.
1: تحسيني كيف ولا وين زي ما قلت من بكري. تفضل أي واحد يبي وجاني يا سلام مرحبا بي.
0: يعني انت توا انت توا معناها انت انسان تحب من يواجهك، وعادي يجيك واحد في وجهك خير.
1: يا سلام.
0: ايوه حلو.
1: لكن ما نحبش احترامي ليك يا الساده والسيدات المحترمين، ما نحبش انسان جاهل واحمق يجي قدامي. يعني أيوة. جاهل ما يمشي بكلام مع هذا، كيف تكلم معه ولا كيف تكلم مع هذا؟ هذا فوتيه يا مان، ما تقربنيش خير. أنا بالعرض سلوم ما بطلعي بالعرض، كيف بيجي أنا؟ كيف تفهم معه؟ يقول أمين وكيف فهم؟ فلذا خليه على صعب. وكان حد غلط فيه عادي نعترف، لو فيش واحد زي جاي إنسان زي زي يعني زي تام، أنا غلط في حد يتفضل، كلمة أتاتي يتفضل مرحبا بي.
0: إي والله.
1: صح ولا لا؟
0: المهم السلوم يطلع بطريقته بس، ما يطلعش
1: بالعرض. والله بالنسبة لي بقول زي ما قلنا لك. نواجه على طول، ما خوف ما خوف.
0: إيه.
1: باي باي، ما أنا خافش منه الخوف.
0: ملاز.
1: لكن أحب إحنا السبورت، اللي قلت لي السبورت، وما كذي بقول توش على السبورت مياز.
0: قلنا شو نسمع هذا؟ قلنا مبارك لمنتخب مصر.
1: لا لا، ما تركز، ما نحبهمش. علاش؟ لما يوم يربحوا يقولوا فراعنة، ويوم يخسروا العربية المصرية.
0: ما.
1: والله والله. والله وده وكل
0: يعطيك الصحة.
1: هو مسجل 1934 أول فريق يشارك، ولا حد يتلقى باش أول مباراة ربحها.
0: اسمعني.
1: والله
0: اسمعني اسمعني، مهم ألف مبروك اللي أنت تشجع فيه.
1: أنا ما شجعش فيهم، أنا بحبش ليبيا، ما بحبش بلادي وما بحبونيش. لأن أنت لما تعيش برا وتعرف كلمة برا تو تعرف كلمة الليبيين.
0: أنا قلت لك اسمعني اسمعني اسمع.
1: مجدين من قلبي.
0: أنت تعرف تحب تستعجل. إيه ما قلت فهمني أفهمني تحب تستعجل. قلت لك إن شاء الله موفق اللي قاعد تشجع فيه أنت، المنتخب اللي أنت تشجع فيه.
1: أنا أشجع برازيل.
0: خلاص خلاص، معروفة برازيل.
1: برازيل.
0: خلاص خلاص خلاص، أنت صاحب المخ. اسمع أنت صاحب
1: برازيل وبس.
0: غير اسمعني تو. أنت صاحب المخرج خلاص مية مية. خلاص أنا مسكر. أنا
1: برازيل ومش. أنا هيك. أنا زل مية برازيل.
0: غير اسمعني. أنا مية مية. أنا هيك مش متفقة معك. أنا هيك بنتعارك معك. خلي ما بيش نواجهك تو، ما بيش نواجهك.
1: لا عادي عادي عادي مش.
0: تسلم بارك الله فيك يا صبري.
1: بيك بارك وربي يعاونك وربي يهنيك ويفتح عليك وبعد يقيل وقال غلب النبي.
0: يعزك إن شاء الله.
1: والسلام عليكم.
0: شكرا شكرا شكرا على المكالمة يا صبري. بارك الله فيك. أبوش كيف يحب من يواجهه، هو إنسان متسرع. يعطيك السلامة. مو الهروب من المواجهة، إيه هذا نوع من الهروب من المواجهة. أقول مش أي أحد يستاهل التوجيه في الحديث مع عقيم. أتفق. أستاذ اختيارات السكوت والحدود عن المواجهة. حاضر حاضر. أولا حابة نقول لكم إن في أوقات الإنسان مش لازم يواجه. لما تعرف الشخصية اللي أمامك أو الشخص اللي أمامك ما يقبلش المواجهة، أو على قد ما تعاتبه أو على قد ما تحكي له على شعورك أو تحكي له على تقصيره، مش حيا فهمك. لأن إنسان خدع عليك فكرة معينة، إنسان بني أفكار من وحي خياله أو من أشياء مش معروفة شن هي، تمام؟ فهو صعب يقتنع. لهذا السكوت أفضل شيء في الحاجة هذه، في الموضع هذا. لكن لما الإنسان يتقبل الطرف الآخر منك ويتقبل الكلام منك، هنا عادي واجه، لكن باحترام، كل شيء باحترام. تفضل. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا أحمد.
2: خير وخيرك مزاك.
0: خيرات.
2: هذا الكلام اللي قلتيه وذلك كله صح، اللي بتواجه صاحبك أول ما بتواجهه بالهدوء بالهداوة، حتى هو عرف روحه غلط وحاول يراوغ يمين ويسار وبينرفزك ما تتنرفزش. سايرة مرة واثنين وثلاثة، ولما عرفته انك عرفت ان معنى الكلام اللي قاله كله معناه دوا فارغه، قلنا نقول لك حاجه، ربي سمع لك الوقت الطيب، وانت لازم وياك ان شاء الله على خير.
0: اي والله
2: من قدامه ونطلع، لان خليه هو يوجعني لان ينوجع، لان جيت يمينها ربي صار ركبت فوق، انزلت لوت ركب فوق، ما فيش كيف نتفاهم معه. الله مني وننسحب منه كما خشيت بهدوء، نطلع بهدوء نقول يا ربي سمعنا لبعضنا خير، وإن شاء الله نشوفك صحيح ونطلع، لا ننهزه ولا نخليه يهزب، لا ننفوت حدوده ولا هو يفوت حدود، كل واحد وقدره واحترامه.
0: صحيح صحيح يا أحمد، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
2: كيف لأن هو معاندي مسكر راسه، عارف روحه غلط وما زال ماشي في الغلط، بكيف تدير معك تقعد طول النهار وانت مقامته بحداه؟ لا نشايرة مرة اثنين، ولما عرفته ما يبيش يتواضع ويتسامح، أنا اللي مظلوم، أنا نقول له خير سامحني شيط لك ريقك وبالله لا يعطيني الطريق اللي نروح، وربي سمعنا الوقت طيب بعضنا، لا نوجع لا نقول لا، حتى نتلاقى أنه يا برا خير في حالك في الأمور، حتى بيكلمنا على الموضوع نقول له لا وذا نسيته، ما بيناتنا شيء ما تدورش، وخلاها في القلب، خلاها في القلب تجرح ولا تطلع برا تجرح.
0: الله يعطيك الصحة يا أحمد، الله يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
2: الله أنا أقول لك راح، أنا مع أخوي صبري، أنا من جماعة البرازيل.
0: باهي باهي باهي باهي.
2: أوكي فوق البرازيل وفوق العالم كله، ولادي وبلادي ولاعب ولا ما لعبوش، هم حاضرين في وقت.
0: بخلاص أنت يا أحمد، حتى أنت تو في قائمة الناس اللي زعلنا منهم. تمام يا احمد، ربي يوفقكم ان شاء الله وتقيموا الكاس.
2: مش مرغوب فيا ولا شيء، ولا
0: لا لا لا لا لا لا، مرحبتين بيك، مرحبتين بيك، برنامج ليكم كلكم.
2: ووجه تحيه كبيره كبيره لخيتي نور وخيتي بنت الجربولي وخيتنا فطوم، ونقول ان شاء الله ربي يشفيك وتروحينا صحيحه مع راسلينا من برا، نبدو نسمع صوتك بالهاتف هناك.
0: ايه والله يا فطوم، يا ريتك موجوده راك سمعتي شن قال احمد. شكرا يا احمد.
2: وسمع احد يوم ثاني، ونقول بالله عليك ونقول عليها كلمه، نقول له يا طلبتك يا ربي على الكعبه اللي طوفوا بها والحجاج اللي كانوا جنة فطوم تروح حنا تفرح بينا ونفرح بها.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك. أمين. يا محمد
2: وانت ان شاء الله ربي يفرحك. علي بالك ما عشان بنقوله لبنات

0: ان شاء الله ربي تسمعين الاخبار الطيبه انت والاستاذيون.
1: تسلم الله يعزك. الله يعزك بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك.
0: ونسلم عليهم كل وجاتهم اللي نعرفها واللي نعرفهم اللي ما نعرفهم شكون.
1: شكرا
0: ان شاء الله ربي يسمعنا عليهم الوقت الطيب.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد.
0: وليلتكم سعيده وربي
1: يسعدكم ان شاء الله. ليلتك اسعد. شكرا شكرا شكرا يا احمد. دقيقه بس دقيقه قبل ما تعطيني مكالمه. سلطان الزمان تقول اخطر شيء قد يحدث للانسان ان يعتاد التقليل من نفسه دون ان يشعر. تسكت عن الكلام الذي يجرحك ليس لانك قوي بل لانك خايف من خساره من امامك. اي والله اتفق يا سلطان الزمان. لهذا بتعدي على الحاجه دهية. على 092-150-59-99 مكالمه. يلا وناخذ فاصل بعدها. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. اهلين ملاك. معلش وليت لك.
1: وليتي لي شنو؟ إيه وليتي علاش وليتي لي؟
2: وليت للسرايا من جديد.
1: تفضلي تفضلي الخط خطك.
2: تحياتي لك. بس نبي نطلب منك على الهواء هيك موضوع الاخوه.
1: موضوع الاخوه.
2: ايه على الاخوه نبي. بالله عليك.
1: حاضر حاضر.
2: يا ريت والله. وتحياتي للاخ الاستاذ احمد اللي توا قبلي. وبارك الله فيك انك حبيتي بخاطري. والله ضروري نسمعوه في حلقه من الحلقه.
1: حاضر حاضر بنت القربولي تأمري. والله شكرا
2: شكرا بارك. شكرا تحياتي لك. ما يأمرش عليك ظالم يا رب.
1: تسلم.
2: مع السلامة.
1: تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا يا بنت القربولي وكل الناس اللي تصلوا بينا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: وصراحة بارك الله فيك ملوك على الثاني مكالمة لي معاك، وصراحة الله يجبر بخاطرك أنت والمخرج، بارك الله فيكم، ونشكرك أنت وكل كادر القناة بصراحة يعني.
1: تسلمي لي يا فطوم، الله يعزك الله يعزك. بس فطوم
0: قبل ما نخش
1: فطوم، أنت توا بدت يعرفوك الناس في النت، بس ما يعرفوك بدو حتى الناس اللي يعرفوك في الراديو، تو ما شاء الله بدتي عندك
0: على والله نبي نشكر أخوي أحمد على المداخلة، ونقول بارك الله فيك، وإن شاء الله يا ربي دعواتك مستجابة يا رب العالمين، سواء أنا وكل المغتربين في اللي يعالجوا برا ليبيا، إن شاء الله يا ربي نروحوا بألف سلام علينا، وننأنسوا أرض الوطن وأهلنا وناسنا، نطمنهم علينا، وإن شاء الله ربي يشفينا ويعافينا ويمدنا بالصحة والسلامة كلنا، سواء أنا واللي معي كلهم، إن شاء الله يا رب العالمين يا رب. وبارك الله فيهم على الدعوات، ونقولهم زيدوا ادعوا لي، أنا عندي عملية إن شاء الله المدة هذه، إن شاء الله تمشي على خير، ونروح نكمل بقية علاجي، ونروح بإذن الله على خير للوالدة الغالية، إن شاء الله يا رب العالمين يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. باهي فطوم، موضوع الحلقة اليوم المواجهة، شو بتقولي؟
0: موضوع الحلقة
1: ايه؟
0: أنا بنقول أول كلمة باهي، بنقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أول حاجة باهي. وأصلا احنا باش نوصلوا لمرحلة ان احنا نواجه من عدم المواجهة، غير خلونا احنا نراجع نفسنا ونعيد حساباتنا ونعيد الفهم ان شن هي المواجهة. للأسف الشديد يا ملوكة في الفترة الأخيرة أصبحت الكلمة مواجهة معناتها في عركة وفي فراق وفي انخصاء، خلاص فصل، هذه نهاية العلاقة مع أي إن شاء الله، في عيلة، في أصحاب، في جيران، في أي شيء، خلاص صارت المواجهة معناتها خلاص كل واحد يمشي على حاله وسكروا الكتابات وهيك. بينما المواجهة هي أصلا مفروض

0: هي مفهوم المواجهة غلطة. المواجهة هي الود، هي المحبة، هي تصفي القلوب، هي الرجوع لتالياتنا. أنا لما نجي نواجه حد في المواجهة نحاول قدر المستطاع، بما أني واجهت شخص معناته هذا عزيز علي ونحبه، مفروض ما نحطش في زاوية يا أنت غلطان وأنا الجلاد وهو مسكين الأسير. لا، أكبر غلطة هو أكبر غلطة، وهي هذه خلت الناس تهرب من المواجهة يا ملوكرة. تولي تجي تقولي لها واجهة يقولك لا لا لا لا فكني من المواجهة، أني ردة الفعل صعب علي نتحملها فعلا. ليش؟ لأن هم في اعتقادهم أن صاحب الحق أنه هو جلاد وأنه هو بينجلد زيد ناقص، وفوق منه فوق من الجلة هذه رتها في التسامح في فراق، يقول لك هو مفارق مفارق مفارق خير هيك بسكات خير من يقعد يجلدني. عرفت يعني نتكلم من جانب المخطئ، لأن بارك الله في المداخلات مقصروش وبارك الله في التعليقات اللي المخطئة وليس يعني أنا منهم. أنا ساعات مخطئة ملوكرة أكثر من موقف وخطيت فيه وواجهت، وبالعكس أنا كسبت كسبت صح بقى صار علي اللوم تحملت لأني أنا أخطأت، حتى لو كان الخطأ متاعي غير مقصود فهو الجانب الآخر هو فهم خطأ بغض النظر يعني غير صحيح. قصد وأنا كده بغير قصد، بس إنه أنا فهم خطأ فهو هو خطأ أصلا. عرفتي الإنسان مفروض يعترف بالخطأ متاعه، هو صح الإنسان يبدأ مش قاصد لكن لا عادي مفروض يتنازل، هو التنازل حلو. التنازل والأسف بالعكس يكسبنا الناس ويكسبنا حب الناس ويكسبنا ود الناس، فهمتيني؟ ما فيش بأس نحضروا حتى في مواجهاتنا ناس قيمة حكيمة، منقعدش نحط ناس هذا جاي في صفي هذا يحضر المواجهة. هذا تعرفوا اللي جاي في صفك تحضر المواجهة يصب البنزين على النار.
1: صحيح.
0: علاش؟ لأن لأن لأن المظلوم ولأن الظالم حيحس روحه إن خلاص حطوه في محكمة وبدوا ينزلين في جلد. أنا لما نجيني بنواجه حد مفروض نحط ناس عاقلة، ناس لها قدر، ناس محايدة ما بين الطرفين تصلح ذات البين. والله هو لو يحضروا يعني يفهموا الجانب الديني
1: خلينا نكون صريحين ذات البين. فطوم هو ناس حتى مش محايدين بس هم ناس كبيره فاهمه مره بشيء معين، فهمتي؟ حتى تحضريهم يعني تحضريهم، لانك انت مهما تكوني الاكبر منك قاعد افهم في الدنيا وجرب اكثر ممكن، فهمتي؟
0: صح.
1: فلهذا
0: صح. والله انا بنوصل رساله
1: ايه
0: والله للكل للكل. هذه أنا أنا أنا أنا كانت ناقصة فيها، لكن إن شاء الله ربي ثبتني على الآيات هي. والله إن لو يعيشوا بالآيات هي والله لما نعيشوا في سلام. أول حاجة العفو فينا عن الناس، والعفو عند المقدرة باهي، والكاظمين الغليظ. الثلاثة الحاجات هي من صفات المؤمن. احنا باش نقولوا احنا مسلمين واحنا مؤمنين لازم نحملهم الصفات هي. والصفات هذه راه مش اي واحد يقول لك انا عندي انا نشوف فيهم هالبمداخلات يقول لك انا عندي الصفات هي. لا لا لا لا، صعبه الصفات هذه، صعبه صعبه يا ملاك، صعبه جدا جدا جدا. ريتي لما واحد يغلط فيك ويجي الوقت انك انت تاخذي حقك وتعفي عليه لوجه الله، هي هنا تعفي روحك انك انت فعلا املكت الصفه هذه الحميده. عرفتي؟ فانا نقول واجهوا الناس بود، واجهوا الناس بمحبه. عادي خوك اختك غلط فيك، جارك قريبك غلط فيك، اعفو اعفو. والله سيمة، والله سيمة تؤجر عليها وأجرها عظيم عند الله، لأنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: راهو صعبة مش أي واحد يقدر يديرها، بس أنا نقولهم جربوها مرة واثنين، تعالوا على نفسكم. راهو أنت لما تجي على نفسك مش معناتها تنازل، راه مش معناتها تقليلا من نفسك.
1: صحيح.
0: أو من شأن نفسك. صحيح. بالعكس يرفع شانك، ومش شرط راهو الشخص اللي أنت قدامه يعرف قيمتك، عسى وعسى يعني يعفك الناس الثانية تعرف قيمتك أكثر من الشخص اللي أنت سامحته.
1: أي والله. عرفتي؟ أي والله. أي والله.
0: فأني والله هذا وجهة نظري.
1: شكراً.
0: حبوا الناس. شكراً. حبوا بعض. ما تضيعوش الوقت.
1: أسمعي.
0: لأن الوقت راهو ياخذ من أعمارنا، والوقت راهو ياخذ من نفسنا. اليوم إحنا مع بعضنا.
1: قدوة
0: لعل وعسى اللي أنت وأنت زعلان منه يغادر. راهو بعدين لما تقعمل سلمات ممتاعة وتقعد تشكر فيه، راهو قدوة زايدة.

0: اسمعي
1: لي فطوه فطوه.
0: نعم
1: اكيد الوالده تسمع فيك فاعطاها رساله هيك. اعطاها رساله ايه؟ اعطاها رساله
0: كلها نحبك يا يوم. والله نحبك والله. اليوم نزلت يا ملاك منشور نقول لهم العمليه الجراحيه والعلاج ولا والغربه تهون، لكن صعبه بالنسبه لي وانت بعيد علي. والله كانت تهون كانت تهون كانت تهون لو انت كنت معايا. بنقولها كل ثانيه وانت بعيد علي، والله والله قطعه من قلبي تتقطع. فانت انت قلبي، فانت انت انت نعرف اني عيونك اللي تشوفي بها، لكن نبي نقول لك نسال الله العلي القدير إنه يؤجرك يعطيك الأجر والصبر في بعدك فطوم. عليا
1: فطوم فطوم فطوم فطوم. طبعا احنا لازم نطمن الوالدة باش ما تزعلش منك، لأن هي انتي خانقاتك العبرة صراحة. ونعرف ان انا صراحة الوالد ولا الوالدة انما نتكلم عليهم تخنقني العبرة، حتى لو ما في شيء هيك تخنقني العبرة، لان هيك مشاعرك اتجاه الوالد والوالدة ما تتغيرش، فهمتي؟ ما هيك حب من الأساس يعني.
0: وبنقول للمستمعات والمستمعين بالله عليكم، انت اللي طالع برا الحوش او اللي انت قاعد في حوشك، ديم السماعة تو واتصل بأم وقولها اني نحبك يا يما. راهو قرب الأم لما تبدأ انت وياها في نفس البلاد محلاة، والله محلاة. صعب لما تبدأ في غربة وتبدأ في ايامات تعطل في غربتك، والله لا صعب بعد الأمرة والله صعبة فراقها، وصعب البعد عليها، صعب جدا.
1: بقى انا اقول لك على حاجه،
0: تو تقول يا ملاك ورا امي عندي نوتر الحساس عندي
1: نار، والله ما نقدر صراحه. اقول لك حاجه فطوم،
0: بالله عليك يا ملاك قبل ما ننسى.
1: نعم
0: بالله نبي نشكر ونقولهم بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا واخره. المره اللي فاتت اخذتني الرهبه وفما ذكرتش نشكرهم. عندي ولد اختي فاروق عادل الشرع واحمد عادل الشرع، هذا فاروق خلى مرته وصغاره في بدايه جيتي هنا لتركيا الحقه، فحتى هي زوجته نيوره نقولها بارك الله فيك على وقت اللي اعطيتيولي، مع انه عيد جاك عيد وجاك كذا، فراجلك كان بعيد عليك سامحيني، ونتمناهم مني يسامحوني بجديات. وولد اختي حتى هو احمد ان شاء الله ربي يسامحني
1: كل ان شاء الله التحايا. اسمعيني فطوم
0: وان شاء الله يخلي لي عائلتي.
1: فطوم خليني تم غير لك جوك. انا غير لك جوك. انا صح دموع
0: حاجه على طول، والله جباره الخواطر.
1: تسلمي بارك الله فيك. بس انا بغير لك جوك. انا عارفه ان الوالده تحضر فيا، انا عارفه ان الوالده حاليا تحضر فيا او حتى تحضر حتى الاعاده بهي، فانا حابه
0: لا تحضر فيك.
1: انا عارفه والله بديت ان كلامها ليا، رغم انه والله ما نعرفها شخصيا، لكن والله كلامها ليا شرف ليا ان الناس الكبيره هيك تقول فيها كلمه حق. ويعني شوفي راه حاجه كبيره لما الانسان الكبير يتفرج عليك ويسمعك، راه حاجه كبيره راه يعني.
0: لا والله تعرفي انت، انا قلت لك طبعا من قناه لقناه طول، يعني نعرفها هذه ملاك، هذه اعرفها، هذه قمه والله، انت قمه ومن العمالقه في الاعلام بجديات، وشرف لينا احنا كنساء ليبيا ان تكون اعلاميه زيك، يعني بقمه في احترامها وحسن في حتى عناوين المواضيع حساسة، وانها يتصلح من المجتمع، وانها تمسنا احنا في بيوتنا.
1: شرايك احنا حنديروا لها اهداء بهي يا يونس، لو ممكن لو نختاروا لها اهداء لامها، بحكم انها هي تسمعنا دائما وتتفرج علينا، وبحكم نعتبروها حتى هدية منا لها من فطوم لامها، ومن احنا اسرة البرنامج لامها ولكل الامهات. تمام، نتمنى ان نعتذر ان المكالمة فصلت عليها، ان شاء الله تكمل معنا وتستمر معنا حتى في الاستماع. فطوم شكرا بارك الله فيك على المداخلة. فاحنا من اسرة البرنامج من القلب انا والمخرج وللناس المتواجدين سواء على التيك توك والفيسبوك، حابين ان يكون الاهداء هذا لكل الامهات. صح هو مخصوص من فاطمة لامها، ولكن لكل الامهات، وان شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب. وتعتبر هالحاجة هذه هدية.

0: بسيطة منا لها، وإن شاء الله يا رب فطوم ترجع بالسلامة يا رب العالمين، كل من مسافر خارج الوطن ومتغرب على خاطر العلاج إن شاء الله ربي يرجع بالسلامة. قبل ما نمشي وناخدوا النغم أو الشيء اللي محضرة المخرج، عندنا عمار يقول السلام عليكم، مساء الخير استاذة ملاك وعلى جميع الفنيين والعاملين في راديو السرايا، وأيضا آسف على التأخير وآسف على الانقطاع. به لكل الناس اللي معانا حاليا، لكل الناس اللي متواجدة معانا حاليا، نعرف في بعض من الناس المغتربة واللي عايشين برا عندهم كلام وحابين يوصلوا لكلام وحابين يعني نقول احنا عندهم ما يقولوا يعني اكتر من احنا لان عايشين في غربة وكذا. فش رايكم نمشوا ناخدوا هالنغم هذا ونرجع بإذن الله.
1: يا أغلى منه

شكرا مخرجنا على اختيار هذه الأغنية، وكان موفق صراحة اختيارها للأم، وإن شاء الله ربي يحفظ جميع الأمهات وجميع الآباء الأحياء، أما الأموات إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين ويجعلهم في فسيح جناته. قولوا أمين يا رب العالمين. به كالعادة يعني نتمنى أن يطول البرنامج، ونتمنى أن ناخذ مكالماتكم، ونتمنى أن نسمعكم كلكم صراحة، ما نبيش نقصر مع حد وما نبيش نقلل من حد، ولا تمنيت أن ناخذ عدد كبير من المكالمات. ربي يجبر بخاطرك فطوم وانتي وحتى انتي ملوك. شكرا يا هنا، شكرا، ويجبر بخاطرك يا رب. فأنا نتمنى أن البرنامج زي ما خدمته بكل يعني نقول بتعب، إن شاء الله يا رب يوصل للناس ويوصل لي قلوبكم قبل ما يوصل لي ودانكم، يوصل لقلوبكم قبل ودانكم. في نهاية حلقتنا وفي ختام حلقتنا، خلوني نقول لكل شخص يسمع فيي الآن ويتفرج علي الآن، لو تعبت من السكوت، لو تعبت من السكوت، ولو تعبت من المجاملة، ولو تعبت من كتمان الكلام، تفكر دائما أن المواجهة مش وقاحة حشاكم، ولا هي قلة أدب. المواجهة مش خسارة، أحيانا المواجهة حياة، وأحيانا المواجهة نجاة، وأحيانا المواجهة وضوح، تكلم وضح عبر. والشخص اللي يحبك فعلا ومهتم بيك وبتفاصيلك وبحياتك وبكل ما يدور حولك حيحاول يفهمك، مش يسكتك، حيفهمك، حيوقف معك وحيسامحك وحيقبل عتابك. لكن الإنسان اللي خسرك هذا يستاهل، أو نقول احنا يستنى في زلة منك، يستنى في تصرف منك، لأن هو كان إنسان مستغني. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، سواء كانوا غلطانين أو كانوا على حق، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. ودائما الله سبحانه وتعالى ياخذ بالنوايا، لهذا ما تشغلوش بالكم، خليكم أصحاب حق، وربي ياخذ بنيتكم عاجلا ليس آجلا. كنت معاكم أنا ملك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة يوم الجمعة في موضوع جديد يمس القلب قبل الأذن. لهذا خليكم في المتابعة للساعة 6 مساء للساعة 8 مساء. فبارك الله فيكم، تعالى فيكم جميعا والعافكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنت.

0: أينما تواجدتم، أينما كنتم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو

أعتقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.

أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كما

تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح

الشمس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له

البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

هي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك.

عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: الأربعون النووية.
1: الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. نفس أي خفف وأزال ما في نفسه. الكربة أي الشدة العظيمة التي توقع من نزلت به في غم شديد. ستر مسلما بأن رآه على فعل قبيح شرعا فلم يظهر أمره للناس. سلك مشى أو أخذ بالأسباب. غشيتهم غطتهم وعمتهم. حفتهم أي أحاطت بهم من كل جهة. ذكرهم الله في من عنده أي باها بهم ملائكة السماء وأثنى عليهم. بطأ به عمله أي كان عمله الصالح ناقصا وقليلا فقصر عن رتبة الكمال. لم يسرع به نسبه أي لا يعلي من شأنه شرف النسب. ويرشدنا هذا الحديث أن الجزاء عند الله من جنس ما قدم العبد من عمل، فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، وجزاء الستر بالستر. وفيه إشارة إلى طلب العون من الله تعالى والتيسير، لأن الهداية بيده. وفيه إشارة إلى ملازمة تلاوة القرآن والاجتماع لذلك. وفيه إشارة إلى المبادرة والتوبة والاستغفار والعمل الصالح.
0: الأربعون النووية.
2: أحاديث الرقائق.
3: ربنا سبحت لك الفلوات.
2: عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.

0: الأحاديث النبوية، حفظ اللسان. عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ذكر الله تعالى. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم.
1: برت لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.

0: سنتك نعيش.
1: عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

في كل يوم تسدل الليالي ستار الظلام، وتبدأ أحلامنا بالازدحام، تتبعها الأمنيات على أعتاب أبواب الأمل. لكن ولأننا قد أضعنا مفاتيح تلك الأبواب بأحزاننا ولحظات تشاؤمنا منذ زمن، اعتدنا أن نرسم لوحتنا التي تحكي حاضرنا ومستقبلنا باللون الأسود، فتشوهت أدق تفاصيلها حتى امتلأت بالغموض. متى سنودع كل المساءات المنهكة ونفتح أبواب الأمل بتفاؤلنا لميلاد فجر جديد، فنتنفس صباحاتنا بعمق وننفض عن قلوبنا غبار الهموم، لنبدأ بتغيير كل لوحاتنا السابقة التي اكتظت بالسواد إلى ألوان ذات تفاؤل أكثر، بالرغم من أحزاننا التي تستوطن آمالنا. حان لليأس أن يتبدد من سماء أرواحنا، لتنبض أيامنا بأنغام فرح ونتبسم لدنيا الأمل. بقلم سارة الحملي.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: شيخنا عايزين ننتقل انتقال كده نوعي في حديثنا. حضرتك عندك خبرة كبيرة جدا جدا في المؤسسات العلمائية والمؤسسات بصفات مختلفة يعني تنموية. المشكلة التي تكلمنا عنها الآن عن طالب العلم وعن العالم كأنها نقلت بصورة أفدح في المؤسسات. فحين نتكلم عن التخطيط في المؤسسات العلمائية من أين نبدأ؟ من أين تكون البداية؟
4: شوف، المؤسسات العلمائية هي جهد جماعي لتحقيق وظائف العلماء على وجه هذه الأرض بين الناس. وفي ظني أن هناك 5 وظائف للعلماء دلت عليها نصوص الكتاب والسنة بشكل واضح. الوظيفة الأولى هي وظيفة وراثة النبوة.
3: نعم.
4: أن يكون العالم وارث نبوي في العلم والعمل والحال والرسالة قدر ما يستطيع، وهذه تحمله أمانة. هذه الوظيفة الأساسية. الوظيفة الثانية هي وظيفة حماية الدين. العالم يتحمل المسؤولية عن دين الله. لا يمكن للعالم أن يقول أنا ليس لي، لا، فهو يحاول أن يبذل جهده لمواجهة يعني الغلو ولمواجهة التطرف في فهم الدين والتشدد ومواجهة التسيب والانحراف، مواجهة الشبهات، مواجهة الانحرافات المتعلقة بضرب أسس هذا الدين. هذه مسؤولية وأمانة. فتحمل أمانة الدين وظيفة من الوظائف الأساسية. في وظيفة ثالثة وهي وظيفة القدوة والنموذج. العالم المطلوب منه أن يكون قدوة وأن يكون نموذج في الأساس. وظيفة النموذج والقدوة وظيفة مهمة. فأنا لما أجتهد على أخلاقي وعلى سلوكي وعلى أدائي وعلى، أريد أن أكون قدوة في عملي، قدوة في علمي، قدوة في كلامي، قدوة في أخلاقي، قدوة في أدبي، قدوة في مواعيدي، قدوة في التزاماتي، قدوة في ترتيباتي، قدوة في بيتي، قدوة حتى في سيارتي وأنا أقود السيارة. أحرص الله حتى المخالفة ما أخذها. هكذا يكون الإنسان حريص قدر المستطاع. وضع السيارة تكون في المكان الذي توضع له حتى لا يؤذي أحد. مع قدوة، قدوة بما تعنيه الكلمة. في كل شعب الإيمان، 78 شعب الإيمان، 77 شعب، العالم هو قدوة ونموذج في كل، لأن الناس بمن تقتدي. النقطة الرابعة، وظيفة العالم أن يكون مأوى للناس ومأوى شورى الناس. الناس يرجعون إليه في الملمات، يرجعون إليه عند الصعوبات، عند التحديات، يبحثون. لذلك لما دائما كنا نقول لما وقعت أحداث غزة وكذا، يعني افتقدنا وجود شيخنا القرضاوي وغيره رحمة الله عليهم، وإن كان الحمد لله العلماء من بعده من ورثة هذه العلم قاموا بدورهم، لكن افتقدنا ذلك. الناس كانت تنتظر فلان العالم يتكلم، تنتظر، تصمت أيام تنتظر ماذا يقول. الشباب اليوم في حيرة من بعض المسائل، ينتظرون العلماء يقول لهم القول. فالعالم هو مأوى الناس ومأوى شورى الناس أيضا. والوظيفة الخامسة الريادة، الريادة في العلم والفكر والثقافة. العالم يحاول يطور نفسه ما استطاع، ليس فقط في مجال علمي، يقرأ الثقافة العامة، يحاول أن يثقف نفسه ويقرأ في مجال الفكر، حاول يكون له ريادة وتميز. هذه الوظائف الخمس، وظيفة ميراث النبوة، وظيفة حماية الدين والأمانة، الأمانة على هذا الدين، ووظيفة يعني النموذج والقدوة، ووظيفة يعني مأوى الناس وشوراهم، ووظيفة يعني الريادة العلمية، هي التي يقوم بها العالم كفرد وتقوم بها المؤسسات العلمية العلمائية كمؤسسات. فإذا البدء الأساسي أن تكون المؤسسات العلمائية تحقق القدر المطلوب من هذه الوظائف. هذه نقطة البدء الأولى. ولذلك تقاس وظيفة أي مؤسسة وفقا لما وضعت له، لأنه إذا لم تقاس فقد تنتج المؤسسة في غير ما وضعت له فيكون من غير طائل.
3: سيء على غير هدى يعني.
4: دائما أضرب مثال، شخص أوفادته بلاده إلى أوروبا أو مصر أو ليقرأ الدكتوراه، فوصل إلى هذه البلدة ووجد في المسجد حلقات قرآن ومحب للقرآن، حلقات علم، فبدأ اشتغل بحلقات القرآن والعلم واشتغل بالناس واشتغل بالمساجد والمراكز، وهو دكتوراه متاع مثلا في الكيمياء أو في، أرسلت له السفارة الرسالة الأولى أنت تأخرت عنك، بعدين قال له ارجع انتهت وظيفتك. ما هو اشتغل شغل طيب ومبارك لكن في غير وظيفته. فأول ما يمكن أن نسدد فيه في هذا الباب، لك في مرتين الاتحاد العالمي ينشئ لجنة لتقييم أعمال الاتحاد، كانت من أهم صلب للتقييم هو أداء الوظيفة. ما هي الوظيفة المطلوبة من الاتحاد حتى نقيم عليها، حتى نقيم عليها الاتحاد العالمي للعلماء النسبيين وغيره من المؤسسة، وزارة زي وزارة الأوقاف، ما هي الوظيفة؟ هي وظيفة التوجيه، يقيم على ضوء التوجيه. فالمؤسسات العلمية، المؤسسات العلمائية تقيم كلها على دور الوظيفة. المؤسسات العلمائية أن تقوم بوظائف العلماء بالقدر المطلوب.
3: وكأن الأزمة الآن هي أزمة تخطيطية.
4: نعم.
3: طب ما أهم مشكلة أو من أين يعني نستطيع أن نبدأ علاج الأزمة التخطيطية؟ وبالتالي يعني مسألة المسارات التي نشتغل عليها والهدف الذي أنشئت من أجل المؤسسات، لكن أين تكمن أزمة التخطيط داخل المؤسسات التعليمية والعلمائية؟
4: لا، هو شوف، هو المؤسسات التعليمية تكمن أزمة التخطيط فيها ليس في التخطيط التعليمي.
3: نعم.
4: إنما في بناء مهارة التخطيط الشخصي عند طلابها.
3: نعم.
4: تعينهم على ذلك وتهيئ لهم الفرص من دورات من تعليم من كذا للتخطيط الشخصي حتى يستثمروا ما تعطيهم من لأن بعض المؤسسات العلمية، جامعات، كليات شريعة، معتنية تماما بالتخطيط العلمي للمواد العلمية، لكن التخطيط الشخصي ما هوش داخل في حسبانه. لما يتخرج الإنسان يتخرج بالمعلومات التي لديه، لكن يتيه في هذه الحياة ولا يستفيد كثيرا من ما يعني درسه في هذه الكليات، لأن التخطيط الشخصي مش موجود. أنا أقول البداية بتحديد الوظائف التي تبنى عليها الخطة. مؤسسات قد تكون لديها مكاتب تخطيط وتخطط وتضع خطة استراتيجية، هذا موجود، لكن ستبقى تعاني من أزمتين اثنين. الأزمة الأولى أن مؤسسات علمائية فطريقة تقييمهم للأداء كعلماء ما هيش طريقة إدارية محددة، فتصبح دائما في ثغرات، في نواقص، في فجوات موجودة. لأن العالم بمجرد أن يسمع مثلا إلى تقرير لمسؤول أو لمدير تنفيذي لمؤسسة علمائية أو لرئيس مؤسسة علمائية، يسمع تقرير منتج، فما يجد العالم يقول ما شاء الله وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وعندي بعض الملاحظات. لكن طريقة أداء هذا، طريقة التقييم، هي طريقة إدارية في الأساس. مفروض يكون فيه تقييم إداري حقيقي يقول لنا راه انتبهوا في فجوة موجودة، في يعني قياس للأثر مش موجود
3: منضبط،
4: يعني هذا مؤشرات نجاح حقيقية كيفية موجودة، هذا كله يتم. والمؤسسات الحمد لله العلمية بصدق يعني تتطور يوم بعد يوم. احنا لاحظنا هذا في عدد من المؤسسات العلمية وعلى رأس الاتحاد العالمي، في تطور دائم وفي حرص على من القيادة وكذا على تطوير هذه الملفات على الدوام. لكن طبعا داخل العلماء، قيادة العلمائية نفسها داخل المؤسسات الكبيرة، في المؤسسات العلمائية من مجالس أمناء أو مجالس شورى أو كما هي مختلفة في الهند وفي في في في في أندونيسيا، في كلها في موجود مؤسسات علمائية فيها مجالس شورى، فيها مجالس أمناء، فيها ففي إشكالات تعود للقضية التخطيطية، تحتاج فقط إلى إعادة وتقييم حتى تؤدي هذه المؤسسات الوظيفة الحقيقية المطلوبة منها.
3: يعني في إشكاليتين، إشكالية أن هؤلاء العلماء حين يشتغلون على تقييم ما يقدم إليهم من الشكل من الشأن من
4: بالضبط.
3: الجانب الإداري دائما يتعاملون معه بشكل ربما يعني حتى قلت من شوية نريد أن نتواضع نحن كعلماء لنطلب من أهل التخصص أن يعينونا وأن يرشدونا. والنقطة الثانية إن مفيش وسائل قياس إدارية في عمل العلماء، يعني هم يعني الإخلاص والهمة العالية وبذل الجهد، لكن أين وسائل القياس وبالتالي المخرج النهائي والخطط الشخصية لا يعتنون فيها كثيرا.
4: نعم، لذلك بعض المؤسسات تحل المشكلة هذه بوجود الرئيس موجود مثلا، لكن فيه مدير تنفيذي حقيقي يدير.
3: نعم.
4: الرئيس هم قيادة المشروع، لكن إدارة تنفيذية الجزئيات والمتابعات وإدارة، وهذا يكون موجود ويحضر مجالس الأمناء ويحضر مجالس الشورى في مؤسسات مثلا في أفريقيا أو كذا، يحضر مجلس الشورى يكون موجود. يعني خليني أقرب لك مثلا، يعني يعني يعني أمنيات عندي في موضوع المؤسسات العلمائية مثلا، من ضمن الذي أتمناه ومن زمان في حقيقة طرحته عدة مرات، لكن نتيجة في الأخير أنت التصويت على اللوائح وكذا هو من وجود علماء، فالعلماء بيصوت على اللائحة يأخذها حرفيا وكذا في أبعاد قد تغيب أحيانا. فمثلا مجلس أمناء أو مجلس شورى في مؤسسة علمائية سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في العالم العربي، مؤسسة علمائية، مجلس أمناء، مجلس الأمناء الدور متاعه هو يحقق جزء من الإدارة، وهو الدور الرقابي، وجزء من الدور التوجيهي، وجزء من الدور التقييمي أساساً، يعني هو بيقيم. هذا يفترض فيه أن يكون في حالة استقلال عن
3: القيادة
4: التنفيذية
3: طبعاً،
4: جزء من أهم ما يميز حتى ويزيد إنضاج العمل ويؤدي إلى إتقان العمل، وهو أن يكون هذا المجلس ينتخب رئيسه، ينتخب الرئيس، وعند انتخاب الرئيس وشعورك جسم رقابي هو سيأتي رئيس المجلس هذا في لقاءات مجلس الأمناء أو مجلس الشورى، سيستدعي، سيكون موجود فيها بطبيعة الحال رئيس الهيئة أو المدير التنفيذي أو الأمين العام، سمي ما تشاء من المسميات موجودة في كل المؤسسات العلمية، المؤسسات العلمية بالمئات اليوم في العالم الإسلامي، فيحصل فعلا رقابة دقيقة، لأن فيه رئيس بيتابع، هناك منتجات صدرت أو قرارات صدرت أو توصيات صدرت، يعني أو أشياء تصدر،
3: مواقف
4: فيريد يتابعها، يريد يستطيع أن يقول لرئيس المؤسسة بأنك أنت قد تجاوزت وفقا للمعمول به عندنا، تجاوزت هذه الموجهات، تجاوزت هذه الخطوات، هو هذا يوجه. نعم، هو يلتقي كل سنة أو كل ستة أشهر حسب المدة الزمنية. اللي يحصل إيش؟ كثير من المؤسسات العلمائية رئيس المؤسسة هو رئيس مجلس الأمناء، فهو سيحاسب نفسه، وهذا يعني
3: لا يوجد فصل بين الإداري وال
4: قل ما فيه أن يفقدنا نوع من الجودة في العمل. في الحقيقة بعض العلماء يقول لك احنا مش محتاجين، ولماذا ندخل لها، لماذا يكون عندنا رئيس مجلس أمناء ورئيس مجلس شورى للمؤسسة ورئيس مؤسسة، وإذا كان المؤسسة فيها أمين عام بدنا فيها أمين عام، وكل عنده وظيفته وكل عنده لائحته، ولن تتداخل هذه الأمور. هذا الأمناء، مجلس الأمناء أو مجلس الشورى إذا انفض لا علاقة له، هو فقط ينظر القضايا الاستراتيجية، يراجع التزام المؤسسة التنفيذية بالخطط اللي هي موجودة، يعطي توصيات، يراجع التزام القيادة بما هو مرسوم، بعد كل لقاء يعطي الملاحظات متاعه ويتابعها، لكنه ليس عمل مستقل. هذا مثلا جزئي فيه موضوع مثلا يتعلق بالبنية التنظيمية، يعني علم النظريات التنظيمية، وأنا هنا أشيد الحقيقة بمحد، يعني استفدت كثيرا مما كتبه معهد الإدارة
3: في الرياض
4: العامة في الرياض، عنده كتاب كبير في النظريات التنظيمية، كتاب حوالي 800 صفحة
3: إن شاء الله،
4: فيه تكلم عن مجموع النظريات التنظيمية بدقة وبيدقة، وهذا الكتاب كان يصحبني، نقلته من السعودية إلى السودان، من السودان إلى المغرب إلى حيث بصرت، كان الكتاب هذا معي، كتاب من الكتب التي أحبها، فيها جهد مبذول كبير جدا. اليوم النظريات التنظيمية هي ليست في القضايا الإدارية والتنظيمية العادية، هذا عمق، هذه فلسفة. ما هو الشكل التنظيمي أو الهيكل التنظيمي والفلسفة التنظيمية التي تحكم أي مؤسسة؟ هي باعتبار الاحتياج، باعتبار بعض العوامل الجانبية. يوم النظام مثلا، لماذا أمريكا فيها نظام فيدرالي، والعراق فيها نظام فيدرالي، والسودان فيها نظام فيدرالي، وسويسرا فيها نظام فيدرالي، وما يسمى بسويسرا في أدق نظام الكومونات، لأن هناك احتياج إما للتعدد مثل ما حصل في سويسرا في النظام، أو للتعدد العرقي أو التعدد اللغوي، أو لمساحات شاسعة مثل ما حصل في أمريكا دعتهم إلى اختيار نظام فيدرالي. اليوم نحن مثلا، وهذه قلتها، أنا قدمت هذا الاقتراح من 12 سنة أو 14 سنة للاتحاد، وما زلت سأقدمه دائما، والحقيقة يعني في استجابات كثيرة تحصل، لكن طبعا أحيانا لأن تصويت عام، وهذا يحتاج إلى معرفة في في في في صلب الفلسفة في النظريات التنظيمية. اليوم أنت اتحاد عالمي مثلا أو مؤسسة عالمية، مثل بعض المؤسسات الإغاثية ومؤسسات الخيرية، تلقى مؤسسة عالمية، اتحاد عالمي يضع عنده أعضاء من 100 أكثر من 140 دولة في العالم، مؤسسات وكذا. طيب هل هذا يمكن إدارته بنظام مركزي؟ يعني فيه قيادة وحدة وفيه مجلس واحد؟ أو يحتاج إلى تطوير هذا النظام ليكون مثلا أشبه بالفيدرالي، حيث تقسم مثلا أعضاء الاتحاد في أوروبا، أعضاء الاتحاد في شمال أفريقيا، أعضاء الاتحاد في غرب أفريقيا، أعضاء الاتحاد في شرق، هؤلاء ينتخبوا فيما بينهم مجلس يسمى مجلس أمنائهم، وجزء منها يكون عضو في المجلس الأمناء الأعلى الفيدرالي مثلا. هذا شكل من الأشكال التي
3: يتعامل مع الاحتياج،
4: يتعامل مع الاحتياج، وهي هو المقصد من ورائها شنو؟ ليس هو الإرهاق، أو هو المقصد من ورائها تفعيل كل الطاقات الموجودة تحت منك لتشتغل معك، طاقات كثيرة، عشرات الآلاف من الطاقات، فأنت ستجد نفسك في الأخير لتتحرك في منطقة، نقول منطقة عربية، وأحيانا في بعض الدول والمناطق في تحت هذه المنطقة. هذا نوع من الأشياء، هذا خلاف طبعا خلاف مقبول فيه، يعني بعض الناس يقول لك لا احنا مش محتاجين هذا الأمر في الاتحاد، وعنده وجهة نظر مقبول الحوار فيه، لكن أقول لك أنا من الطموحات التي يعني أطمح إليها وجود المعايير، وجود الأمر، وجود أدلة العمل. لذلك سألني أحد الأساتذة في كلية الشريعة في جامعة قطر، قال لي شيخ أنا أريد أسألك سؤال محيرني، ماذا ما المقصود بوجود السيستم ووجود النظام العمل؟ قلت له شوف، السيستم هو مجموعة أدلة عمل في الأخير، يعني أنت عندك مؤسسة، إذا كل مستوى مستويات المؤسسة عنده دليل عمل واضح، فأنت عندك سيستم، عندك نظام، عندك منظومة عمل. فأنت لما اليوم تدير منظومة عمل لكل مستوى مستويات العمل لدى المؤسسات العلمائية، منظومة عمل حقيقية، مثلا نقول مثلا لجان العمل في المؤسسة الفلانية، هي تحتاج إلى دليل إجرائي من تأسيس اللجنة إلى تسليمها لمن بعدها، تسليم التقرير الختامي للجنة. هذا هو ذاك، الحمد لله احنا مثلا وفقنا في كلية الشريعة إلى يعني أول دليل عمل لعمل اللجان في كلية الشريعة، كيف تشتغل اللجنة منذ أن تفكير في تأسيسها، ضوابط تأسيسها، إلى يتولاها رئيس اللجنة كيف يعمل، كيف يعقد اجتماعات، عند يقدم التقرير الإنجاز النهائي. فهذه وجود أدلة عمل، يعني أنت وجود منظومة عمل دقيقة، وتجعل تضع يدك على
3: مواطن الخلل.
4: طبعا بعض الناس يقول لك أنت ستعقد المسألة، وأنا عندي لا لا لا أبدا، إذا قمنا بهذا بشكل ميسر واضح والتزم كل أحد بما هو عليه، سنجد أن العمل يمكن أن تضع يدك على على على على الداء. مثلا مؤشرات النجاح كيف تقاس؟ هذا الموضوع موضوع مهم. أنا كيف أقيس مؤشر النجاح؟ ما هو المقياس المعتمد عندي لمؤشرات النجاح؟ هذا يحتاج إلى جهد. الحمد لله أنا أقول بأن جزء لا بأس به من المؤسسات العلمائية، أنا شفت بعض المؤسسات في أوروبا، بعض المؤسسات في آسيا، بعض المؤسسات يعني في الهند وغيرها، شفت بعض المؤسسات، التقيت بعض مسؤولية، عندنا مؤسسات كبيرة مثل الاتحاد العالمي، وعندنا مجموعة من الجمعيات والمؤسسات. أقول في تقدم ملحوظ، فيه استفادة الحقيقة موجودة، لكن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من الاستفادة من المنتجات التخطيطية والتنظيمية بشكل أفضل إن شاء الله.
3: شيخنا بارك الله فيكم، الله يحفظكم. وأنا بحضر معك الحلقة كنت بتفق معك وبتواصل معك يا شيخنا، وبعدين قلت لي في التليفون عندي يعني جلسة ما أستطيع أن أغادرها، لا أستطيع أن أحدثك الآن، فإن شاء الله أكلم بعد ساعة مثلا أو شيء. كيف يوازن الشيخ والعالم وطالب العلم، يعني جلسة أظن اجتماعية، يعني بين مشروعه العلمي وتقدمه في هذا المشروع وبين حياته الأسرية، خاصة أن حضرتك أشرت أكثر من مرة على أن يكون قدوة، وأن يكون يعني الناس تسألهم في حاجاتهم وهو مأوى لهم، فممكن يحتاجون في أمر اجتماعي. وبعدين هم ينظرون إليه يعني كما ينظر الطير إلى اللحم، كما قال سيدنا عمر، يعني العملية لازم هو هيكون منظور طوال الوقت. فبيته كيف يكون مش سعيد؟ بعدين يؤثر ده على إنتاجه العلمي كمان، بس كمان الوقت اللي هيقضيه في البيت. شايف ما اسمع، أذكر أن أبو حنيفة رحمه الله ضيعا ما كان يقول أحصل العلم قبل الزواج، العيال مشغلة وكذا. فهو فعلا يعني مشغلة في اتصالات ومحتاجينك وكذا وتخرج معانا. كيف يوازن بين مشروع علمي وخطط طويلة المدى وتحقيق أثر وأن يكون مرجع في علمه وأن يكون ناجح في حياته الاجتماعية والأسرية وعائلته؟
4: هي قاعدة الموازنة أن يعطي الإنسان كل ذي حق حق، هذه قاعدة الأساسية.
3: نعم.
4: بعض الإخوة من طلبة العلم يفشل في حياتهم الزوجية، بعضهم يصل لحالة فشل كامل، بعضهم يصل لحالة طبعا الطلاق، بعضهم يصل لمشاكل ومنازعات نتيجة عدم وجود التوازن الموازنة. التوازن هذا يتغير باختيار الزمان وتغير الحال وتغير الظرف اللي موجود فيه الإنسان والعلائق والعوائق اللي موجودة، لكن المفتاح الكل وأن هذا التوازن إذا ظن العالم أنه يحدث بمجرد أمنيات أو بمجرد كلمة توازن دون تخطيط فهو وهم. وأنا أريد وأعيد وأكرر، أنا لا أتكلم عن تعقيد للمسألة، أنا أتكلم عن شخص عنده وقت للعلم وعنده وقت لزوجته وعنده وقت لأولاده وعنده وقت للعلاقات الاجتماعية وعنده وقت لنفسه وعنده وقت قبل ذلك لربه ولآخرته. هذا التوازن ويحتاج إلى جهد بسيط جدا واتخاذ قرارات حاسمة والتي يسميها بالإجراءات. الإجراءات في حياة طالب العلم والعالم هي مسألة حيوية. فلما يكون مثلا جزء من الإجراء أني أنا مثلا لا أقبل أي دعوة خارج البيت إلا مرة في الأسبوع، ما يمكن، ولا يكون عندي موعد خارج البيت لشخص يريدني أو كذا إلا مرتين مثلا أو مرة في الأسبوع، وأن مثلا بعد العشاء الأصل عندي هو عدم قبول الدعوات إلا في حالة خاصة، وأن إفطار الصباح مع زوجتي أو الغداء مع زوجتي أمر ما أستطيع تخلي، وأن هناك يوم مثلا في الأسبوع في الإجازة في إجازة العمل هذا اليوم لا أقبل فيه أي التزامات ولا أي أعمال مخصصه لأولادي ولزوجتي، وأن عندي فترة في السنة مخصصها للأهل وللزوجة للمتعة وللترويح النفسي، وعندي أوقات للعلم وللقراءة، وعندي أوقات مخصصها للمسار الإقبال على الله تبارك وتعالى. هو من عدم الموازنة. العلم فيه لذة، فيه لذة، فيه شهوة. العلم لذيذ وفيه لذة وفيه شعور بالارتباط، ويمكن الإنسان لو يترك نفسه ممكن يجلس حتى 24 ساعة يقرأ إلى حتى يتعب، في بعض الأحيان تعشق، لكن يحتاج إلى موازنة. فالتوى الموازنة وأعطى كل ذي حق حقه هو الذي حقق هذا المقصود. واليوم النموذجي والأسبوع النموذجي والشهر النموذجي يعينك على مراجعة الذات. هي أخي 24 ساعة في اليوم ليست أكثر. لو أخذت 8 ساعات نوم واخذت 8 ساعات في طلب العلم وجعلت 8 ساعات قسمتها بين زوجتك واولادك ورياضه وممارسه الرياضه ومشي واخترعت واستطعت ان تتقن، انا انصح بالرجوع الى في بودكاست موجود تكلمت فيه على ما سميته بصناعه الاوقات الجميله وصناعه الذكريات الجميله وكيف يعيش الانسان في بيته وكيف يعيش مع زوجته وكيف يعيش، قد يعيش قصه حب في بيته وقد يعيش قصه استقرار نفسي واستقرار يعني عاطفي واستقرار ذهني وفكري. هذا موضوع يطول، لكن الأساس هو أن الإنسان إذا فقد التوازن يدخل في منطقة، هذه المنطقة قد تعطيه إنتاج حالي لكن قد تفسد له في المستقبل. وعلى فكرة هناك المربعات الأربعة المعروفة،
3: الأولويات،
4: المربعات، العلاقة بين المهم،
3: نعم،
4: والعاجل،
3: نعم،
4: عند ستيفن كوفي تقريبا، مهم جدا، ليس فقط المربع، يعني مهم انتهينا، حياتك مرسومة على أربع مربعات في دورة التخطيط نحن نوقفها،
3: نعم،
4: ونقول له يعني إذا كان الأمر مهم وعاجل فهذا نسميه بأمر حرج يجب أن تنفذه، التزام كتابة معينة، توقيتي إنجاز عمل علمي، هذا مهم وعاجل. قد يكون الأمر مهم وغير عاجل، فهذا يحتاج إلى تخطيط للمستقبل.
3: نعم.
4: وين تضع بالضبط؟ قد تنجزه بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد ثلاثة، ترتب المواعيد.
3: نعم.
4: قد يكون الموضوع غير مهم وعاجل، وهذا مربع الوهم أنك أنت قاعد أشياء غير مهمة وحظنت في الاستعجال. وقد يكون الإنسان مهم غير مهم وغير عاجل، وهذا مربع الضياع والعياذ بالله. إنسان يرى يعني نسمع ضجيج ونرى طحينا، يعني يرى إنسان ضجيج ضجيج لكن ما في، مشغول مشغول يا أخي شن عندك، والله مشغول مشغول، لا مشغول على زوجته، مشغول على العلاقات الاجتماعية، مشغول على العلاقات الإنسانية، مشغول على، لكن المنتج في الأخير
3: صفر
4: بيج زيرو كما
3: يقولون.
4: فهذه مشكلة حقيقية. فالإنسان إذا ضبط أداء اليومي في ظني مهما بلغ به الانشغال والعطاء العلمي، يستطيع أن ينجز إنجازا حقيقيا في المسارات الخمسة التي ذكرت، ولكن يحتاج إلى حسم وعزم دقيق والتزام. وعلى فكرة أقول لك من خلال تجربة، سر النجاح عند كل الناجحين في تاريخ البشرية هو الالتزام.
3: الله،
4: الالتزام. وذلك الالتزام ولو بقدر صغير يؤدي إلى نجاحات ما يمكن معرفة حدودها. عدم الالتزام، التهاون بالخطة، يعني أنا وضعت في خطة اليوم أني سأفعل وسأفعل وسيكون يعني التزامي مع زوجتي كذا التزام، فأول ما أبدأ أفكك التزاعيد والتزامات
3: خلاص
4: أدخل أصبح كأنها كالذي في الحلبة يضرب ضربات، كلما ضربة سقط على الأرض يريد أن يقف يضرب، فأنت ما تستطيع. لأن شيخنا اليوم عالم تشابك المصالح وتشابك تداخلها ومربك. يعني أنت لو أخذت فقط السوشيال ميديا، العالم إذا لم يضبط بحزم كيف يتعامل مع السوشيال ميديا
3: يضيع.
4: لو سألتني قلت كيف تتعامل مع السوشيال ميديا، أقول لك شيء غريب.
3: كيف تتعامل مع السوشيال ميديا شيخنا؟
4: أقول لك شيء غريب جدا، وأنا مسؤول على قناة قاف وأتابع يعني ما ينتج عنها. السوشيال ميديا في اليوم لا تأخذ مني أكثر من 20 دقيقة. 20 دقيقة ووقتها على الساعة، ولما أجد نفسي أخرج أقسم يمين على نفسي أنني أعاهد ربي أن لا أخرج على شيء، أن لا أعطي السوشيال ميديا أكثر من 20 دقيقة، إما أكتب شيء أو أنظر أو أراجع شيء أو أنشر شيء أو أقرأ شيء مفيد وأخرج. لأن في ظني السوشيال ميديا حتى لو كانت مفيدة إذا لم تكن منظمة ومرتبة
3: مهلكة للوقت.
4: مهلكة للوقت، إن عنصر الوقت يعني إدارة الوقت هو أعظم ما نريده بعنصر التحقيق، عنصر الخطة هو أعظم فائدة ثمرة أساسية، هو أنك أنت يصبح وقتك يخضع للإدارة، إدارة الوقت. هو 24 ساعة لن يزيد، فالمشكلة ليست في قلة الوقت، المشكلة في عدم القدرة على إدارة هذا الوقت وحسن الاستفادة منه. فأنت لو مشيت السوشيال ميديا احتج نفسك أخذت منك ساعتين ثلاثة، لو مشيت المكالمات الهاتفية في الواتساب حتى يأخذ منك، لو دخلت على المجموعات، إذا أنت في الأخير أنت هذا عمر تشطب عليه بالساعات، ينعكس تقصير في برنامجك، فتأتي المسكينة الزوجة هي الضحية، فلا تعطيها الوقت بحجة أنه عندك كتاب تكتبه أو حجة. يا أخي أنت اللي مشغول، أنت نظم نفسك وأعطي كل ذي حقه. لا يمكن أن تكون أتعس زوجة وأكثر زوجة محرومة من الحب والحنان والعطاء هي زوجة العالم، هذا الكلام مرفوض، لأن العالم من وراث النبوة، وأسعد من ينبغي أن يتصل به الإنسان هو وارث النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغالاته صلى الله عليه وسلم بالدعوية والرسالية وحمل هم الأمة والبشرية، كان إذا عاد إلى بيته بعد العشاء يسامر أهله ساعة، وكان في بعض الأحيان يأخذ أهله ويسير بهم في زقة المدينة ليلا صلى الله عليه وسلم. هذه الموازنات هي نص عليها صلى الله عليه وسلم والتزم بها في بيته، ويكون في شأن أهله وعمل أهله، وكل شيء عنده يعني لا يطغى شيء على شيء، لا في علاقته مع ربي ولا في علاقته مع زوجاتي ولا في علاقته مع أصحابي ولا في علاقته مع أمتي. التوازن هو المطلوب. إذن المفتاح مفتاح توازن ليس أكثر، والتوازن ينجح بتخطيط صحيح مبسط سهل وبعمق في الالتزام. سر النجاح في الالتزام، وعدو النجاح في التسويف.
3: سر النجاح الالتزام،
4: وعدو النجاح التسويف. السيف الذي يقطع نجاحك في الحياة هو التسويف.
3: احنا بدأنا
4: بعد بكرة بكرة بعد بكرة، لاز أعطيني بس يومين نكمل هذه ونرجع لك، فتجد العلاقات بدأت تحطمن، العلوم بدأت وهكذا.
3: بدأنا بالتوازن ووصلنا للالتزام، وكلاهما يعني في كنا نتكلم عن شأن العالم وطالب العلم في بيته ومع أسرته، لكن يتوسع الأمر إلى موضوع استغلال الوقت بطريقة سلبية مع السوشيال ميديا، فده بيوصله في النهاية أنه يجوع على حق أولاده ويجوع على حق زوجته. حضرتك ضربت مثال كمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعني يعطي لزوجاته من الوقت بالطريقة التي يجعلهم فيها سعداء، ويكون بيت وارث النبوة أسعد البيوت إن شاء الله تعالى. الآن هناك مجموعة أسئلة مباشرة إن شاء الله حتى يعني نفيد من علم حضرتك شيخنا. أول شيء، هل أصبح بعض طلبة العلم والعلماء عبئا على الأمة بسبب غياب التخطيط؟
4: نعم، عبء على الأمة فيما ينتجون. مثلا إذا لما يغيب الأولويات يعني غياب التخطيط، فتجد العالم وطالب العلم مشغول بقضايا هو تحمله الأمة فيها فيهم، يعني ليس هموم الأمة هي الأولوية بالنسبة له، همومها الشخصية أو همومها العلمية أحيانا.
3: نعم.
4: يعني يخرج يخطب الجمعة، تمام، لا يفكر قبل خروجه للجمعة، وقد هي أتاه كل الظروف أن يتكلم فيما تحتاجه الأمة. هو مشغول بقضية علمية مش يشغل بها الأمة، وهي قضية ليست لها، ليس لها وجود. عبئا في في في في في الاهتمامات لما نجد أن الأمة اليوم تحاصر وتضرب وتحارب في الإلحاد والشبهات وضرب أصول الاستنباط والاستدلال بالكتاب، تضرب في قرآنها وفي سنة نبيها وفي أئمتها وفي علمائها، وفي هو عايش صراع كان ينبغي له أن يحسن إدارته. فتجد غلاة الأشاعرة مثلا في زمان في معركة مع غلاة الحنابلة في مسائل الأمة ما هي معنية بها، ولا الجانب العقدي في الأمة يمضي وراءها. غلاة التمذهب الفقهي مع غلاة عدم التمذهب تجدهم شغلين الأمة بمعارك ومليئة صفحات، وكان ينبغي أن يحسن إدارة هذا الخلاف. غلاة التصوف واللي واصل في تصوف المنحرف وليس التصوف الصحيح مع من تجدهم يتناقشوا في قضايا كان ينبغي أن يحسن إدارة هذا الخلاف. هؤلاء في الحقيقة واحد يشغل الأمة بمسألة ليس لها أثر في واقع الناس، هذا عبء.
3: كثرة مشايخ قلة مشاريع.
4: إذا وجد علماء خريجين مشايخ ما عندهمش مشاريع فالمنتج ضعيف أصلاً. الأمة محتاجة إلى ناس يحملوا مشاريع هذه الأمة.
3: يعني ربما أكبر مشكلة الآن من وجهة نظر شيخنا في موضوع تخطيط العالم لحياته، تخطيط العالم وطالب العلم لحياته، وأن يمتلك رؤية يسعى إليه. أما يعني كثرة الحركة والبذل كأنه يتحرك في مكانه، يعني يجمع ويدقق ويعني مسائل فقهية ومسائل علمية، ثم تجده يخرج بكل هذا إلى الناس بلا شيء.
4: في الأخير هو مشروع إصلاح، مشروع نشر للعلم، مشروع الناس يحتاجون إليه إذا لمت بهم المصائب والنوازل والفتاوى، وكتجدوه مواكب لما هم عندهم، يعطيهم ما فعلا يعيش يوم بيوم حسب الموقع اللي هو فيه وحسب المنصب اللي هو فيه وحسب المؤسسة اللي هو فيها، ليعطي يوم بيوم ويعيش قضايا أمة ويعيش ويحيي في الأمة مشاريع تنهض بها وتعود بها إلى سابق عهدها. أما شخص يحاول أن يأخذ الأمة في جزئيات هي جزئيات علمية وقد تكون مهمة لأهل التخصص لكن ليست لعامة المسلمين فيأخذهم بها، وتجد الأمة اليوم، يعني أخي بالله أنا أكون معك صادق، الفترة الماضية كلها في مشكلة في الصراع حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أنا مش قادر نتخيل إيش المعركة الموهومة هذه. الرجل طرح علم، نناقشه بعلم ونرد عليه بعلم، ونقبل منه بعلم ونرد عليه بعلم، ونفند ما عنده بعلم أو نقبل ما عنده بعلم، لكن أن نأخذ شخصنة الموضوع وكان رجل حي فيما بيننا
3: يود بقى
4: ونبته في لشاكل وعالم والسوشال ميديا مشغولة هذا كلام، أو نأتي لشخص عالم فقيه أو شخص مثلا زي الإمام النووي والله غيره من ويأتي شخص يعني يريد أن يرجعنا إلى أن يضعه هو في محور الصراع اليوم ويتكلم عن هذا الإمام وعنده وعند هذا النوع هذا النمط تشعر أنه ليس له علاقة بمشروع علمي. مشروع علمي يجعلك تنتقد تدقق تنصح تقول أن هذا الإنسان هذه المسألة اجتهد فيها قد أخطأ هنا تبين الأدلة لكن لا تنشغل بما هو بشخصرة الموضوعات وتجد عد ألفاظ وتصنع تيارات وتصنع توجهات. يعني في الحقيقة إكمالا لهذا الموضوع الأمة عاشت من قبل في خلافات موجودة مدارس سواء في باب الإيمان أو في باب الإسلام أو في باب الإحسان فكان دائما موجود خلاف كان أشعري المعتزلي بعد خلاف الأشعري الحنبلي كان خلاف بين الفقهاء والظاهرية مدرسة الفقهاء ومدرسة الظاهرية خلاف بين يعني التصوف السني الملتزم بأحكام الفقه التصوف الذي فيه وبين غلاة دعاوى مدعين التصوف كابن العربي وغيره والحلاج كان هذا موجود لكات فيه قدرة على إدارة هذا الأمر وكان فيه وحدة موجودة. اليوم هذا الاستقطاب بالحال الذي صنعه من لا مشروع له إلا أحيانا قد يكون المشروع ناتج عن شخص يخطط يريد لك أن تخوض في هذه المسائل فأصبحنا اهتزت القاعدة المشترك الكبير فأصبحت عندما ندعو إلى ضرورة وجود حوار ووجود مشتركات وتقليل دائرة الخلاف في الموضوع الإيماني مثلا فيما يتعلق بالخلاف بين الأشاعرة والحنابلة والماترودية ويمكن أن نجعل هذه الدوائر الثلاثة في المشترك أن تكون كلها تمثل مدارس أهل السنة والجماعة وتبقى لكل مدرسة عند بعض الاجتهادات تؤخذ وترد وتناقش والمنتج الفقهي اليوم بين المنتج الظاهري الجديد الذي يزعم بين قوسين عدم المذهبية وبين المدرسة الفقهية وكذلك في باب التصوف نطالب بالتصوف اللي مبني أساسا على يعني أحكام يعني أدلة صحيحة وأحكام فقهية ضابطة له وهو تصوف منضبط بالأداء الفقهي حقيقة منضبطة بالشريعة كما يقول العلماء تبقى في قاعدة مشتركة. هذه القاعدة المشتركة اليوم نظرا لعدم وجود مشاريع عند كثير من هؤلاء أو أن يكونوا هم جزء من مشروع يريد أن يضرب هذه النار لأهل السنة والجماعة يريد أن ينضرب فيقول لك شوف إذا لم تكن مذهبي فأنت لست من أهل السنة والجماعة إذا لم تكن أشعري محض فأنت لست من أهل السنة والجماعة إذا لم تكن حنبلي محض فأنت لست من أهل السنة والجماعة إذا لم تكن صوفي فأنت لست من أهل السنة والجماعة إذا لم تكن عدو الأول للصوفية فأنت لست من أهل السنة والجماعة. هذه الاستقطابات الحادة نتجت عن غياب مشروع لهؤلاء ووجود مشاريع تريد أن تفتت فدخلوا أصبحوا جزء من منظومة هذه المشاريع والدعوة العامة أن نعيد ترتيب مشاريعنا ونعيد أن نجلس على طاولة الحوار فيما بيننا ونعرف المشروع الأعظم مشروع الحضاري النهضوي المشروع العلمي الإيماني الإسلامي الإحساني لأهل السنة والجماعة وكيف نحافظ على هذا المشروع على وفق ما عاش عليه أجيال من 1400 سنة عاشت على هذا على هذه الناظمة الكبرى لأهل السنة والجماعة.
3: نعم القاعدة اللي بتقول إذا لم تكن لك مشروع فستكون جزء من مشروعات الآخرين.
4: هذه ما أردتش أن أقول لكن أنت عبرت
3: عنها. تعلمنا منك يا شيخنا. شيخنا في يعني ختام هذه الحلقة التي لا أريد لها أن تنتهي ووعد منك أن تجعلني دائما قريب منك شيخنا إن شاء الله في قادم الأيام حتى نتعلم من هذا العلم ونفيد منه إن شاء الله.

0: جهدا كما قلت أنت في في في في خلال الحلقة، يعني أسمع ضجيجا ولا أرى طحينا، يعني لا أجد منه عائدا ولا أثرا، كثرة مشايخ وقلة مشاريع. كيف أفرق أو كيف أستطيع أن أضع معايير واضحة للتفريق بين الشخصين، أو أنا في نفسي أستطيع أن أقول في نفسي بعد هذه الحلقة أنا لست صاحب المشروع. أنا مع كلام شيخنا هذا ومع وجود الخطة ورؤية كذا، أنا لست صاحب مشروع وأحتاج أن أبذل جهدا وعندي فجوة، أو أنا صاحب مشروع لكن ينقصني بعض النقاط لأكتمل. كيف نفرق في نقاط شيخنا الحبيب؟
1: هو التفريق يتم عبر معرفة الفجوة ما بين مرحلة وأخرى.
0: نعم.
1: بمعنى آخر، إذا كان طالب العلم عندما بدأ في الطلب استشار أهل العلم وجلس معهم، ولا يستشيرهم فقط في الخطة العلمية، إنما يستشيرهم في الخطة الشخصية ويستعين ببعض فوائدهم ويسألهم أسئلة، ما الذي تمنوه لو كانوا في وقته هو، ما الذي أحسنوه، ما الذي استفادوا منه، ليكون خطة لو أنجز منها 70% 80% 60% في العام فهو قد أنجز شيئا كبيرا. من هذه النقطة وهو يسير يبقى عندنا الأثر. الأثر يشعر هو بأثر علمي، والأثر العلمي الذي يشعر به طالب العلم هو كطالب علم يشعر بأنه كلما ازداد علما ازداد اتساعا في طبيعة الدين وفي فهم خلاف الأمة وفي إعذار العلماء وفي الشفقة على هذه الأمة وفي الحرص على العمل بما يعني يخدم هذه الأمة، فهذا مؤشر من مؤشرات النجاح. ثم المؤشر الآخر أن المراحل التي جعلها هو لنفسه أن نقيس، ففي مراحل التأسيس الأولي يشعر بأنه متمكن وحاوي لعلوم الآلة ولبعض علوم الغايات، علوم الآلة مثل اللغة ولا الأصول والمنطق ومصطلح الحديث وعلوم القرآن المقدمات الأساسية، ويشعر أنه بدأ ينتقل هو إلى حالة من التفهم لهذا الباب. مؤشر من مؤشرات النجاح أنه علاقاته بأخوانه العلماء بالمؤسسات العلمائية تزداد نضجا يوما بعد يوم وتفهما يوما بعد يوم، وحرصه على أن يكون دائما ممن يتعاون يتشارك سواء كان عضوا في مؤسسة علمائية أو خارجها، لكن هذا الحرص يشعر أن هذا علامة على حالة من النضج. من المؤشرات هو أنه يكون على قدر كبير من المسؤولية تجاه تحديات الأمة. هذه التحديات لا تولد لديه إحباط ولا تولد لديه يأس ولا تولد لديه نفرة ولا تولد لديه حالة من الاكتئاب، بالعكس هو يعلم من طبيعة هذه الحياة هذا الصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع بين النور والظلماء، وهذا الصراع بين حملة الحق وحملة الباطل، هذا كله يعني منتج. الأمر الأخير هو أن يشعر باقترابه لمرحلة يقدم فيها منتج علمي يفيد هذه الأمة، منتج معين في التخصص الذي اختاره. وأنا مثلا واحد شخص وضع أنه يريد أن يكون متخصص في فقه الأقليات، كيف أقيس نجاحه؟ أولا عنده خطة موجودة وين يعرف تكوين الشخصي له، وعنده مرحلية يمكن قياسها، فهو درس المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة، اتسعت معارفه فتفهم مع إخوانه من طلبة العلم في أوروبا وبدأ يتواصل يفهم المدارس العلمية الموجودة في أوروبا وحاول يتعمق في الواقع الأوروبي، بعد ذلك استفاد من كل المنجزات الموجودة عبر المجلس الأوروبي لإفتاء البحوث أو كتب كتبت في هذا الباب، ويشعر أنه اقترب بعد 10 سنوات أو بعد كذا أنه بدأت لديه تتضح الرؤية لديه أن ينتج منتجا يخدم الوجود الإسلامي أقليات المسلمة في داخل الساحة الأوروبية، فيجد نفسه بعد 10 سنوات ليس هو كما كان سابقا. هذا الفارق، لا في العلم لا في مواقف لا في الاهتمامات لا في يعني أختم لك بشيء وقد يكون هو الخاتمة. أنا في ظني أن هناك سبع معايير يمكن للإنسان يقيس بها تطوره في المجال العلمي لهو، ويمكن أن تعرف فيها تطور الطرف الآخر. الجهاز المفاهيمي لطالب العلم يكون واضح عميق، فهو لا يتكلم كلام سطحي، هو واضح يتكلم عن الإيمان

0: بجهازه مفاهيمي، واضح الفقه بجهازه المفاهيمي، واضح السلوك، واضح لديه الإحسان، هويته العلمية واضحة، له هوية واضحة، ماذا يريد أن يكون؟ كما قلنا هوية بالضبط، أنا أريد أن أكون فقيها، أريد أكون مفسرا محدثا وهكذا. القيم التي تحكمه واضحة وعميقة، تجد لديه قيم العلماء، مش قيم قيم طلبة العلم الشرعي، ليست قيم الناس العامة، بل هي أرقى المواقف، تجد موقفه تنضج يوم بعد يوم، لا يستعجل في أي موقف، يتبطأ، يستأنس بمواقف العلماء الكبار، بمؤثر المؤسسات الكبيرة، يعلم بأن هذه المؤسسة المجلس الأوروبي إذا أصدر موقفا هو ليس موقف شباب مستعجل ولا موقف مراهقة عمري، بالعكس هذا موقف ثلة من العلماء يتمهل في إصدار المواقف. الاهتمامات، تجد اهتماماته يعني
1: عالية،
0: يعني تتسع وعالية جدا. المرجعية دائما واضحة لديه، المرجعية العلمية بناها، يعرف كيف يبني الحكم الفقهي، ويعرف كيف يبني الرأي الفقهي، ويعرف كيف يبني يعني هذا الأمر. العلاقات وضبطها، هو تجد إنسان فعلا حيث محل، حلت معه الخير، حل معه البركة، حل معه العلم، حل معه النفع، فهذا إنسان يمكن أن أقول بأنه فعلا صاحب مشروع ومثمر وله أثر، وبإذن الله دائرة الانتفاع به تتسع في هذه الدنيا على قدر ما يبذل في كل هذه المجالات. جزاك الله
1: صدقا شيخنا، كان عندي أسئلة كثير جدا غير ما سألت، لكن يعني إجابات حضرتك كانت كثير جدا وافية، تستطيع أن أنت نجيب على سؤالين أو ثلاثة في إجابة واحدة ما شاء الله تبارك الله، فضلا عن بقى الحلم والتمني والرجاء، ونجعله هدفا بأن نلتقي مرات أخرى إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا الشيخ سالم الشيخي على ما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم، وأن يصل إن شاء الله لعموم المسلمين ولعموم العلماء وطلبة العلم في العالم الإسلامي والعربي الإسلامي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
0: جزاك الله خير وبارك الله فيك، وأنا شاكر لك على هذه الاستضافة، وأتمنى لك المزيد إن شاء الله من العطاء النفع، صلى الله يجعله يعني هذا البودكاست مما ينفع الله به الناس علما وحالا وتوجيها بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيكم شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع عنوانه الفتوة. فالفتوة منزلة من منازل السالك إلى الله، حقيقتها الإحسان، والإحسان نهاية العمل، لقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد منحك الله نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، أنت حسنة من حسنات الله عز وجل. فهل جزاء إحسان الله لك إلا أن تحسن إلى خلقه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليرحمنا، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وكل الخلق مطلوبون لرحمة الله عز وجل. فإذا كان رد فعلك على إحسان الله لك أن تحسن إلى عباده، فهذه منزلة سماها العلماء منزلة الفتوة، وهي بين التخلق وبين المروءة. جمعت مكارم الأخلاق كلها في المروءة. والبدايات: إنما الحلم بالتحلم، إنما الكرم بالتكرم، إنما العلم بالتعلم. فأن تتصنع الحلم هذا سبيل أن تكون حليماً، أن تتصنع الكرم هذا طريق أن تكون كريماً، أن تتعلم هذا طريق أن تكون عالماً. فالفتوة بين التخلق وبين المروءة التي جمعت فيها مكارم الأخلاق. وإن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. فالإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أيها الإخوة، مرة ثانية وثالثة، الله عز وجل سخر لك هذا الكون، لأنه حينما عرضت عليك الأمانة المخلوقات جميعاً أبوا أن يحملوها وأشفقوا منها، وأنت أيها الإنسان قلت: أنا لها يا رب، قبلت حمل الأمانة. فلما قبلت حمل الأمانة سخر الله لك أيها الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. دقق: تسخير تعريف وتسخير تكريم. أراد من هذا الكون الذي سخره لك أن تعرفه، وأراد من هذا الكون الذي سخره لك أن يكرمك به. فرد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. إذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فحينما تشكر وحينما تؤمن حققت الهدف الأكبر الذي خلقت من أجله. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الفتوة هي الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم، بل احتمال الأذى منهم. الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم. الإحسان يعني الفتوة، والفتوة تعني الإحسان، كف الأذى بل احتمال الأذى بل الإحسان إلى الخلق. يعني مرة ثانية، الإيمان حسن الخلق، وذهب حسن الخلق بالخير كله، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الفرق بين مرتبة الفتوة وبين مرتبة المروءة أن المروءة أعم من الفتوة، وكأن الفتوة تعني أن يتخلق الشباب بأخلاق بطولية، وكأن الفتوة تخص الشباب بادئ ذي الأمر. أيها الإخوة، الفتوة بمعناها الدقيق استعمال ما يجمل ويحسن مما هو مختص بالعبد، وترك ما يدنسه ويشينه مما هو مختص به. فالموقف الكامل، ترك الموقف الناقص هو المروءة، كأن مكارم الأخلاق جمعت في المروءة، وكأن مساوئ الأخلاق جمعت في اللؤم. فلان ذو مروءة، فيه خير، فيه تواضع، فيه كرم، فيه شجاعة، فيه وفاء، فيه إنصاف، جمعت مكارم الأخلاق في المروءة، وجمعت مساوئ الأخلاق، لئيم على بخيل، على جبان، على منحرف، على شهواني، جمعت مساوئ الأخلاق في كلمة واحدة هي اللؤم. الإمام علي رضي الله عنه يقول: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. سئل أحدهم: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. لذلك أيها الإخوة، جمعت مكارم الأخلاق كلها في كلمة واحدة هي المروءة، وجمعت مساوئ الأخلاق كلها في كلمة واحدة هي المروءة، والفتوة بين التخلق وبين المروءة، وكأن هذه المرتبة تخص الشباب، لأن ريح الجنة في الشباب، ولأن الله يباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. وما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. أيها الإخوة، حينما نقول إنما الحلم بالتحلم، يعني أنت بالبدايات تصنع الحلم، موقف يؤلم، تغلي من الداخل، لكنك ضبطت أعصابك، هذا تحلم. لكن بعد حين تكون حليماً، وكاد الحليم أن يكون نبياً، كاد الحليم أن يكون نبياً، والحلم سيد الأخلاق. إذاً تتحلم فتكون حليماً، تتكرم فتكون كريماً، تتعلم فتكون عالماً. هذه مرتبة، بدايات. يعني أحياناً للتوضيح، إنسان تاب إلى الله من لوازم توبته أن يكف عن سماع الغناء، لكن له قبل أن يتوب أغاني يحبها كثيراً، راكب مركبة عامة وضعت هذه الأغنية، لا شك أنه يطرب لها أشد الطرب، لكن هو بحسب النصوص لم يستمع إنما سمع، وفرق كبير بين من استمع وبين من سمع. فهو الآن حينما كف عن سماع الغناء ضبط هذه الشهوة، لكن بعد حين يمقت هذه الأغنية، هي مرتبة أعلى. حينما تشتاق للمعصية ولا تفعلها خوفاً من الله، هي مرتبة في البدايات، لكن بعد حين ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بعد حين تشمئز من هذه الأغنية لأنها لا تليق بمؤمن، والمعاني ساقطة والمعاني مسيرة وكأنها تدعو إلى معصية. أيها الإخوة، شيء آخر، الإسلام عظمته أن مكارم الأخلاق في الجاهلية أقرها، فقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففي الجاهلية كان في مروءة، كان في كرم، واحد يركب فرسه في أيام الحر الشديدة، رأى رجل ينتعل رمال الصحراء المحرقة، أشفق عليه، دعاه إلى ركوب الخيل وراءه، ولم يكن يدري أن هذا أحد لصوص الخيل، فما إن اعتلى هذا اللص وراء صاحب الخيل حتى دفعه نحو الأرض وعدا بالفرس لا يلوي على شيء. فقال له صاحب الفرس: لقد وهبت لك هذه الفرس، اطمئن، ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء، فإذا شاع هذا الخبر تذهب المروءة، وبذهاب المروءة من الصحراء يذهب أجمل ما فيها. كان في قيم جاهلية، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: أسلمت على ما أسلفت من خير، وكان يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا الحديث رواية أخرى: إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن أيها الإخوة، لا بد من توضيح دقيق جداً، هناك فرق كبير بين الفطرة وبين الصبغة. الفطرة أن تحب الخير، وليس من الضروري أن تكون خيراً. الفطرة أن تحب العدل، وليس من الضروري أن تكون عادلاً. الفطرة أن تحب الإحسان، وليس من الضروري أن تكون محسناً. هذه الفطرة تحب مكارم الأخلاق، محبة مكارم الأخلاق شيء، وأن تكون ذائق شيء آخر، لكنك حينما تتصل بالله تصطبغ نفسك بكمال الله. الآن دخلنا في الصبغة، قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أما الفطرة أن تحب مكارم الأخلاق، لذلك فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني كل واحد، حتى السيء، حتى اللص حينما يسرق مع رفاقه يقول أحدهم: بالعدل وزع، هو مال مسروقاً. فأيام الإنسان يقول كلام عجيب، هو غارق في المعصية وعنده فطرة، يعني أيام تقول الراقصة: الله وفق بها الرقصة، شيء مضحك طبعاً. يعني الآن كما هو ملاحظ، الشباب قوة كبيرة جداً، الله عز وجل قال عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كلمة فتوة تعني الشباب. أنا لي رأي خاص، أنا أرى أن الشباب في المجتمعات المعاصرة قنبلة موقودة. هذا الشاب يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى فرصة عمل، فإن لم توفر له هذه المطالب الأساسية الثلاث تطرف. هناك تطرفان، تطرف تفلت، تطرف تشدد. تطرف التفلت يبدأ بإلغاء الدين وينتهي بالإباحية كما ترون وتسمعون، أما تطرف التشدد يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير. الشباب بين تطرفين، تطرف تفلت، تطرف تشدد، لأنه من حقه أن يكون له بيت مأوى، من حقه أن يكون له زوجة، من حقه أن يكون له عمل يعيش منه. لذلك أيها الإخوة، ما من عمل أعظم عند الله الآن من تأمين بيت لشاب وشابة، من تزويج شاب بشابة، من تهيئة فرصة عمل لشاب أو شابة. هي مشكلة المشكلات، ما لم تحل مشكلة الشباب لن يكون لنا مستقبل. مستقبلنا في الشباب، وريح الجنة في الشباب، وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذه المرتبة في القرآن الكريم، مرتبة الفتوة، يعني كأنها خاصة بالشباب. أنا أقول أيها الإخوة، يعني الشيوخ هم الماضي، والكهول هم الحاضر، والشباب هم المستقبل. لذلك الآن ليس هناك من نهضة لأية أمة إلا وتعتمد على الشباب. يعني في ملمح من السيرة والله يلفت النظر، أن النبي الكريم يشكل جيش، يضع على رأسه قائداً شاباً لا تزيد سنه عن 17 عاماً، من جنود هذا الجيش أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. يعني هل يعقل أن يمشي خليفة المسلمين مشياً وقائد الجيش أسامة على ناقة؟ أسامة كتلة من الأدب، قال يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأمشين؟ قال والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدمي ساعة في سبيل الله. خليفة المسلمين الصاحب الأول لسيد المرسلين يمشي، وشاب في 17 من عمره عينه النبي قائداً للجيش. يعني الآن شاب عندنا في 17، كان الشاب قديماً معه بضع تمرات والسيف إلى الجهاد، هلأ معه همبرجر وبيبسي إلى الملعب. اختلف الوضع اختلاف كلي. مستقبل هذه الأمة بالشباب. لذلك يعني سيدنا الصديق احتاج إلى عمر ليكون مساعده في إدارة البلاد، وهذا عمر جندي عند أسامة، فقال له يا أسامة أتأذن لي بعمر؟ ما هذا النظام التسلسلي؟ ما هذا النظام التسلسلي؟ في جيش، في قائد، القائد أسامة، أحد الجنود عمر، الخليفة أراد أن يستبقي عمر إلى جانبه كي يعينه على إدارة البلاد، فما قال له يا عمر ابق معي. إذا قال له ابق معي تجاوز القائد، قال له يا أسامة أتأذن لي بعمر؟ هؤلاء أين تعلموا؟ في أي جامعات درسوا؟ من أي جامعات تخرجوا؟ يعني أعلى درجة بإدارة البلاد تسلسل. مرة حدثني مدير ثانوية معين في بلدة، قال لي جاء مدير التربية فأخذ معه أمين السر ولا سألني، تجاوز هذا. قال لي إجا مدير التربية بعد منه احتاج لأمين السر، فدخل استأذني تسمح لي به. الموقف الثاني حضاري في مؤسسة على رأسها مدير، وهذا موظف عند هذا المدير. أيها الإخوة، ما عين النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في هذا المنصب إلا ليشعرنا أن الشباب قوة كبيرة، وأن الشباب قوام نهضة الأمة. أيها الإخوة، يعني ورد في الأثر: أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. كتلة شهوات ضبطها. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد. وأبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. أخواننا الكرام، ملخص الملخص أن الله عز وجل أودع فينا الشهوات، وبإمكانك أن تتحرك بهذه الشهوات 180 درجة. الشرع سمح لك بمئة درجة. بطولة المؤمن أنه يوقع حركته في هذه المنطقة التي سمح الله بها. لذلك قال تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. المعنى المخالف عند علماء الأصول: الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. كلنا نعلم إذا في عرس في إطلاق أبواق السيارات، طيب ألا يستحيون؟ لا، هذا منهج الله عز وجل. الزواج مشروع، أما أي علاقة مع أنثى خارج الزواج فضيحة. لذلك قال تعالى: بقية الله خير لكم. الشرع سمح لك بحيز كبير جداً من الحلال ومنعك عن الحرام. كم نوع من الشراب فيه بالآن؟ والله في ألف نوع، كله مباح عدا الخمر. سمح لك أن تشرب ما تشاء من عصائر الفواكه، أما الخمر محرمة. سمح لك بالمرأة كزوجة أولى وثانية وثالثة ورابعة، بس ما في عشيقة بالإسلام. نعم. قال بعض العلماء: الفتوة هي الصفح عن عثرات الإخوان. ما كنت مذ كنت إلا طوع إخواني، ليست مؤاخذة الإخوان من شاني. إذا خليلي لم تكثر جنايته، فأين موضع إحساني وغفراني؟ من صفات الفتى الصفح عن عثرات الأصدقاء، والصفح عن الزلات. يعني بيقول لك: اتق شر من أحسنت إليه. هذه ليست حديثاً، كلمة. أما أنت حينما تحسن إليه وتنسى الله وتفاجأ بموقف غير أخلاقي منه تحس بإحباط شديد. أما لو أنك قدمت هذا العمل لله ولم يكن منه رد فعل جميل لا تعبأ به. لذلك قيل: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله فأنت أهله. قال الإمام أحمد: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. ترك ما تهوى لما تخشى، يعني الإنسان أيام في أكلات لذيذة يحبها، قال له الطبيب: هذه الأكلة تسبب لك أزمة قلبية، قام ترك. لذلك جاء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فقال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً فما أكفرك؟ طبيب بيقول لك البيت المرتفع بيعه فوراً واشتري داراً أرضية من أجل قلبك، بتكون البيت بذلت جهد في كسوته سنوات وسنوات، تبيعه فوراً لأن الطبيب قال ذلك. الله عز وجل يقول لك بستمئة صفحة في كتاب الله: اتق الله، افعل كذا، افعل كذا. يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك؟ أيكون وعيد الطبيب، وعيد الطبيب مرض، أشد عندك من وعيد الله؟ جهنم. إذاً فما أكفرك؟ أيها الإخوة الكرام، ترك ما تهوى لما تخشى، هذه من مراتب الفتوة، والفتوة مرتبة من مراتب السالكين إلى الله عز وجل، وكأن هذه المرتبة تعني الشباب أكثر ما تعني. وفي موضوع قادم إن شاء الله نتابع هذه التفصيلات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب التوبة، وقد عقد له الإمام النووي مجموعة أحاديث، ووصلنا إلى الحديث الذي الرجل الذي قتل 99 نفسا عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. إلى هنا وصل الدرس الماضي، وقد أشرنا بأن من صدق التوبة أن الله عز وجل بداية يغفر الذنوب جميعا، والرجل قتل 100 نفس، لكن إذا صدق في توبته فإن الله تعالى يقبله. ثم التوبة ينبغي عليك لتكون هذه التوبة كاملة أن تترك مكان المعصية وتلحق بمكان الطاعة. فالعالم دله على أن يترك أرضه، أرض السوء التي تعلم فيها هذه الأذية وهذا السوء، وأن يترك أصحابه الذين كان معهم لينطلق إلى أرض طاعة. فمن صدق التوبة أن يترك الإنسان مكان المعصية وينتقل إلى مكان طاعة، وأن يترك رفاق المعصية وأن ينتقل إلى رفاق طاعة. نعم، تفضل.
1: فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت.
0: الآن هذا الرجل التائب انطلق، خلاص هو سيترك مكان المعصية وبده يسافر ينتقل إلى مكان الطاعة ليعبد الله عز وجل مع العابدين. قال: فلما نصف الطريق، صار بنصف الطريق بين أرض المعصية التي كان فيها وبين أرض الطاعة التي يريد أن يلتحق إليها، أتاه الموت، حانت ساعة الأجل. نعم.
1: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
0: لكان لأنه بدءا من الآن، من لحظة الموت، سيبدأ حساب الإنسان. أما الصالح فيأتيه الموت في أحلى صورة. هل سمعتم بمن جاءه الموت بصورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعتم بمن جاءه الموت بصورة شيخه، بصورة والديه، بصورة ولده؟ أما أهل الطاعة فسيأتيهم الموت بأحب صورة يتمنونها. لذلك إذا رأوا هذه الصورة أحبوا لقاء الله، فأحب الله لقاءهم. يلي حولهم عم يبكوا بس إنهم مبسوطين جدا. وبعيد من هون أهل الفجور يأتيهم الموت في أبشع صورة، لذلك يكرهون لقاء الله لما بشوفوا المنظر، فيكره الله لقاءهم. المؤمن تخرج روحه كالشعرة من العجين، الفاجر تخرج روحه كالشوك من السفود، القطن المبلول وعم تسحب منه شوك، كيف بدها تطلع هكذا؟ الآن هذا الرجل تائب، لكنه فعل فعلة شنيعة جدا، هو في نصف الطريق بين أرض الطاعة وأرض المعصية. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نعم.
1: فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى.
0: قالت: الرجل تائب، صحيح أنه ما عمل من الأعمال الصالحة شيئا، لكنه تائب، بقلبه تائب، صدق في قلبه بالتوبة، فهذا نحن نأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان ماضيه سيء جدا. وقالت ملائكة العذاب،
1: وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط.
0: مو عامل ولا شيء من الخير، كل صحيفته السي في تبعه كله شرور، فهذا نحن ملائكة العذاب تأخذهم. نعم.
1: فأتاهم ملك في صورة آدمي.
0: هلا اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله تعالى لهم ملكا في صورة آدمي،
1: فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها.
0: قال لهم طيب تعالوا ناخذ قياس انو اقرب لاهل الطاعه لارض الطاعه لما لارض المعصيه، اذا اقرب لارض المعصيه فلتاخذه ملائكه العذاب، واذا اقرب لارض الطاعه فلتاخذه ملائكه الرحمه.
1: فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد،
0: الارض التي اراد يعني ارض الطاعه، فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد،
1: فقبضته ملائكه الرحمه. متفق عليه،
0: اتفق عليه يعني من أعلى درجات الصحة. بس اسمعوا الروايات الآن الثانية. وفي رواية في الصحيح،
1: وفي رواية في الصحيح، فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها.
0: بشبر أقرب، بشبر واحد. نصيحة يا أخوان، أسرعوا في الإقبال على الله تعالى. نصيحة يا أخوان، خلوا التوبة معكم في كل لحظة، حتى إذا جاء الأجل وأحدنا لا يعرف متى يأتيه الأجل. قال لي أحد الإخوة، زوجته لها من العمر 28 سنة لا تشكو شيئا، وهي نائمة سمع لها شخيرا، وما من عادتها الشخير. قال لها يا فلانة، يعني ركزي نومتك عم تشخري. ازداد الشخير، قال ركزي نومتك عم يعني ما عم تتنفسي منيح وتزعجينا. بعد شوي ازداد الشخير، شعل الضوء وجدها يعني تشخر شخيرا شديدا، ثم انقطع نفسها لا تتكلم بشيء. أختها طبيبة، بالليل الشغلة دق تليفون، تعيشوا في أختك شبهها. جاءت الأخت فوجدت أختها قد ماتت 28 سنة لا تشكو شيئا. يعني الموت مو بس يأتي لابن 90، الموت مو فقط يأتي للمرضى، لا يدري أحدنا. وأنتم تسمعون في كل يوم يعني حوادث من الموت بسبب ظاهر لنا وبغير سبب ظاهر لنا. فيا أخوان، خلي التوبة معك سريعة حتى يموت أحدنا يوم يموت وهو مقبل على ربي. ودير بالك أن تبيت على معصية، دير بالك أن تطوي يومك على معصية، بركي جاء ملك الموت كيف سيأتي. نعم، في رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. في رواية أخرى،
1: وفي رواية في الصحيح، فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي.
0: ما شاء الله، قديش يا أخوان رحمة الله عز وجل. لما أرسل الله لهم ملكا في صورة آدمي وأرشدهم إلى أن يقايسوا بين الأرضين، أوحى الله إلى أرض الطاعة أن تقاربي. وإذا الله أوحى أن تقاربي بدأت تقرب معناته، وأرض المعصية أن تباعدي. فلما آسوا وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة، مع أنه يا أخوان هو عامل ذنب كبير كبير كبير كبير لا تقوم له السماوات والأرض، بس بما أنه في قلبه عزم عزما صادقا أن يعود إلى ربه، الله عز وجل قال إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا جاءني يمشي أتيته أهرول. جل الله عز وجل عن تغيير المكان وعن السعي وعن الهرول، لكن هذه صورة يريد الله تعالى يقول لك يا عبدي إذا أنت بتجي خطوة عندي أنا بدي آتيك 10 خطوات. معقول يا أخوان الله عم يعطينا كل هذه العروض بعدين واحد يقول أنا ما بدي، بدي ضل هدول رفقاتي طبعا معصية أنا حاببهم، بس الله يحبك ويريدك. معقول واحد يقول إيه ما بدي؟ يا لطيف يا لطيف، قديش بيكون هذا العبد مقصر في حق نفسه. في الرواية تقول أوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي.
1: وقال قيسوا ما بين

0: فأتاهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، وفي رواية فنأى بصدره نحوها.
1: يعني في رواية عم تقول إنه أقرب إليها بشبر، في رواية مو بشبر بس صدره يعني مائل باتجاه أرض الطاعة بمقدار قديش، يعني كم سنتي يا دمدن؟ الله عز وجل قال أنا غفرت لك. الله يا إخوان من أسمائه الغفار، من أسمائه الغفور، من أسمائه الغافر، من أسمائه العفو، من أسمائه الستار، من أسمائه ذو الصفح جل جلال الله، من أسمائه يعني يريد الله عز وجل أن يغفر لعباده، أن يرحم عباده، أن يعفو عن عباده. ما على العبد إلا أن يقبل على الله تعالى إقبالا صحيحا. بس يا إخوان معقول واحد بس يعني يقبل بقلبه في آخر لحظة من عمره ويموت؟ لماذا لا تقبل من أول عمرك؟ ليش العيشة مع الله عز وجل تخسر بها؟ هلأ الصحابة لما عاشوا مع الله خسروا، لما ربحوا كانوا لا يعرفون شيئا فجعلهم علماء حكماء فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، كانوا لا يملكون إلا فتات الدنيا جعلهم ملوك الأرض. والله يا أخوان اللي بيناتكم بيمشي مع الله، توب خلاص، توب إلى الله، ابدأ صفحة جديدة مع حضرة الله تعالى، قل يا رب اهدنا الصراط المستقيم، قل أنا لن أترك صراطك المستقيم، وامشي من هون إلى أن يقبضك الله عز وجل. امشي 70 سنة في درب الله، والله كلما مشيت في درب الله تعالى كلما أعطاك وكلما أكرمك وكلما رفعك في الدنيا وفي الآخرة. ويلي بيمشي في درب الله ما بيخسر، لا بيخسر في الدنيا ولا بيخسر في الدين، لا بيخسر في الدنيا ولا بيخسر في الآخرة. بعض الناس يسول لهم الشيطان ويوسوس إنك يا أخي إذا أنت صرت يعني هلأ بدك تلتزم بدرب الله ما عاد تروح سيارين. من قال لك؟ من قال لك؟ من يمنعك روح السيارة قد ما بدك بس بطاعة الله ما في معصية يا أخي؟ بتصير ما بتضحك؟ شنو ما بتضحك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلهوا والعبوا فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا. يا أخي هلأ إذا بدك تصير صاحب دين ما بيصير معك مصاري؟ من قال لك ما بيصير معك مصاري؟ الصحابة ما صار معهم مصاري، صاروا سادة الدنيا. الدين اللي بيمشي في درب الله عز وجل يجمع الله تعالى له الدنيا والآخرة، والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس سواء كنت تضحك وسواء كنت تلعب وسواء كنت تجمع مالاً وسواء كنت تتنزه وسواء كنت تعمل، إذا كنت من أهل الدين فأنت منضبط بأوامر الله تعالى وأوامر الله لسعادتنا. يعني لما الله عز وجل بيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، لما الله بيقول اجتنبوا الخمر ليه؟ لمصلحته أو لمصلحتنا؟ لعلي مرة حدثتكم بأن رجلا صاحبا قامة علمية كبيرة في اختصاص طبي عال في بلد من البلاد، هذا الأستاذ الجامعي الكبير والقامة العلمية الكبيرة كان مبتلى بشرب الخمر مع مادته العلمية القوية. طلاب الجامعة ذهبوا في رحلة طلبوا منه أن يكون معهم فكان معهم. في هذه الرحلة واحد من الطلاب أتى بخمر، شرب هذا الأستاذ الجامعي الكبير، شرب شرب شرب حتى ثمل، قام الطلاب يعزفون ويدقون ويرقصون، والأستاذ هذا الجامعي الكبير صاحب الاختصاص الكبير أنزلوه إلى ساحة الرقص، وبينما هو ثملون واحد من الطلاب من جرافته لهذا الأستاذ سحبه كما يسحب المخلوق الآخر الذي تعرفون، وأخذوا صورة لهذا الأستاذ الجامعي بهذا المنظر. وفي اليوم الثاني وزعت هذه الصورة في الجامعة وراح الطلاب يضحكون لأن هذا الأستاذ صاحب القامة العلمية الكبيرة تصرف به كما يتصرف المخلوقات الأخرى. ولاحقا يعني بناء على هذه الفضيحة يعني أقيل من عمله. بقى لما الله بيحرم شرب الخمر هي لمين؟ لمصلحه مين؟ تشمع الكبد هذا يؤذي من؟ يؤذي الإنسان لما يؤذي رب العالمين. حوادث المرور من جراء شرب الخمر هذه تؤذي من؟ يا أخوان فلما الله يأمر بأمر لمصلحتنا، الصلاة لمصلحتنا، الصوم لمصلحتنا، عندما تصوم أنت تستفيد، غير قربك من الله والثواب الموعود به بالجنة. أنت تستفيد. واحد من أطباء الهضمية لا يؤمن بوجود إله، كان يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 4 أسابيع إلى 5 أسابيع. شو يعني يمتنع عن الطعام 4 أسابيع؟ يعني شهر رمضان. فالصوم هو عم بيقول ينبغي على كل عاقل. العاقل هو يلي بيتوقف عن الطعام، معناته اللي ما بيتوقف عن الطعام شو؟ فالصوم لك، والزكاة لك، وبر الوالدين لك، والزواج الشرعي لك، وغض البصر لك. لما الله بيأمرنا بغض البصر، من المستفيد يا شباب؟ أنت تستفيد، أنت تستفيد. كل الحوادث مبداها من النظر، كل الاغتصابات، كل الزنا، كل الفجور، منين بدأ؟ من النظر، من إطلاق النظر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. في واحد بيقول لك يعني شو بيصير هلا اذا واحد طلع هيك مواقع؟ ما بيصير شيء. شو بتخرب الدنيا؟ لا، بدها تخرب الدنيا، ستخرب دنياه ويخرب اخرته كمان. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. شراره صغيره بتساوي حريقه بالبنايه كله. فكم من نظره فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافة الله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه. لأن النظرة ممكن أن تسمم القلب، والاجتناب والامتناع عنها يورثك الله حلاوة في قلبك. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، هو بينبسط بعينه بس قلبه يصيبه المرض، يصيبه الران، يصيبه القسوة. بصير بيقول لك أنا عم بقرأ قرآن ما عم بفهم شيء، يا أخي أنا عم بقعد مع الصالحين عم بتضايق، يا أستاذ لما عم بفوت على الجامع بحس حالي حبختنق بدي أطلع فورا. إيه، لأنه القلب صار عليلا. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فلما الله عز وجل يأمرنا بغض البصر، مين المستفيد؟ نحن. لما الله بيأمرنا أن نترك الربا، مين المستفيد؟ نحن. الأزمة الاقتصادية التي طاحت بالعالم أو نزلت بالعالم، اتفق الخبراء الاقتصاديون أن سببها الرئيس الفائدة البنكية، يعني الربا. وهكذا يا أخوان، إذا الله أمرنا بأمر نحن السعداء. نصيحة لذلك، أنت جدد توبتك لله تعالى، والآن وابدأ واعزم عزما صادقا أن تكون في درب الله عز وجل، والله يعينك. مرات الشيطان بيقول لك كيف صعب بيصير هلأ، ليش في حدا؟ مرات يأتي من يقول يا أخي ليش في حدا هلأ مصاري حلال؟ الناس كلها عم تأكل بالحرام. أبدا، أكثر الناس يأكلون حلالا. ليش يا أخي هلأ في بنات أوادم؟ أكثر البنات صالحات وخيرات. يا أخي ليش في هلأ شب يعني هيك محافظ على تقوى الله ما عنده مشاكل؟ أكثر شبابنا هذه حالهم. لكان هكذا، لكان الناس كلها يعني الدين يتوافق مع فطرتها. بس لا تخلي الشيطان يوسوس لك أنه أخي أي كلهم بيأكلوا رشاوة. لا، مو كلهم بيأكلوا رشاوة، بس هو الموظف اللي عم يرتشى بيقول لك أخي كل الموظفين بيرتشوا. أبدا، الغلبة لا يرتشون، بس هو بعيد من هون، هو وكم رفيق محاوط حاله وكم واحد عونطجية مشان يبرروا أنفسهم أكل مال الحرام. فالشيطان يقول لك أحياناً ما أحد يا أخي إلا يقع في إله من المعاصي والفجور. معاصي زلة قدم، نحن بشر، بس معاصي للتخطيط لا، أكثر الناس لا يفعلون. لذلك يا أخوان اصدقوا مع الله عز وجل في التوبة، وسيروا في درب الله المستقيم. يساعدك على السير في درب الله المستقيم في واحد، لأنه بيقول طيب أنا مراراً ما بقول بدي سير ورد عم برجع إلى ما كنت عليه. يساعدك مجلس الذكر، نصيحة كل أخ بيناتكم، كل أخت، ما أحد بيناتكم يترك في كل أسبوع على أقل تقدير مجلس ذكرا واحدا، لكن لأنه هذا الجسد بده طعام وشراب، وهذا العقل بده أفكار، هذا القلب شو بده؟ بده ذكر. إذا واحد ما أكل وشرب شي سن زمان شو بيصير؟ شو بيصير فيه؟ بيموت أشهر، بيموت. طيب وإذا واحد ما ذكر لمدة أشهر، لمدة سنة، شو بيصير؟ قلبه يموت. مرة اتصل بي أخ سافر وخطية يعني ابتعد وما أتيح له من يساعده على الخير، قال لي يا قال لي كلمة والله مؤثرة جدا، قال لي يا أستاذ قلبي فحم. هو بالضبط صحيح، هكذا يحدث بالقلب، رأيتم إلى الفحمة السواد والفراغات الهوائية، هكذا يصير بالقلب. ما في ذكر، ما في سقاية بماء الذكر وماء الإيمان وماء التقوى، فبيموت هذا القلب، بيتفحم. لذلك نصيحة يا أخوان، مجلس الذكر، أنت في بيتك ادعو ثلاثة أربعة من رفقاتك لنفسك كل يوم، كل يوم، كل أخ بيناتكم وظيفة من ذكر الله تعالى في كل يوم، حتى هالقلب تبعك يسقى بماء الذكر، سينبت فيه كل نبتة خيرة. بس إذا ما في ذكر شو بده يصير بقلبك؟ شايف؟ بس بدك دوام الذكر، دائما دائما الذكر. يساعدك على الثبات في الصراط المستقيم مجلس ذكر في الأسبوع جماعي وفي كل يوم فردي، ويساعدك مجلس العلم كمان. يا أخوان لا حدا بيناتكم يترك مجلس العلم، أينما كنتم احضر مجلس علم. مجلس العلم يساعدك على أن تبتعد عن المعاصي. والأمر الثالث، الصاحب الصالح. كل أخ بيناتكم يلاقي له أخ أقل شيء صالح، وإذا الله أكرمك بأكثر والله يا طوبى لك. هذا الصاحب الصالح يعينك إذا ذكرت ويذكرك بإذن الله، بإذن الله تصدق توبتك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما زلنا مع البيوت الآمنة وفي البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل بيوت المسلمين آمنة مطمئنة، يعني يطرد منها الشياطين الانس والجن، يبتعد عنها شياطين الانس والجن، يقترب منها الصالحون، وتهبط فيها السكينة والمودة والرحمة، وتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى، ويرزق أفراد الأسرة كلها بالرفق والصبر والتصبر والفضل والتفضل، كل على الآخر، وليس بحثا عن حقوق فقط، وإنما تأدية للواجبات المنوطة بكل طرف قبل أن يبحث عن حقوق. والله سبحانه وتعالى لما تحدث عن قضية السكينة لتسكنوا إليها، هذا سكن أو سكينة. قد يقول إنسان إن السكن أو السكينة هو السكن هو مجرد يعني أربعة جدران ويعني وما نعيش فيه، لكن الموضوع أكبر من هذا. فكم من يعني بيوت شاسعة ولكنها كالقبور، كم من بيوت شاسعة ليس فيها لا سكينة ولا مودة ولا رحمة، كم من بيوت شاسعة يعني ولكن صدور يعني أو قلوب أهلها ضيقة، أو صدور أهلها الذين يعيشون في أروقتها وفي غرفها الواسعة إنما هي ضيقة تضيق. وكم من يعني بيوت لا يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها على حريته، لكن يتسع فيها قلب كل واحد منهم ليسعى العالم بأسره. أولا يجب أن نتفق، نحن الأسبوع الماضي تحدثنا عن الفرق بين العاقد والخاطب، الآن تم البناء، بدأ يعني ذهاب العروس إلى بيت عريسها، الزوجة خلاص تنتقل لتبدأ الحياة الزوجية. عجيب أمر الإسلام، يحيط هذه الحياة بسياج إيماني نحن عندما نبتعد عنه نضل ونضلل ونتعب ونتعب. كيف؟ يعني رجل غير مسلم، العام قبل الماضي طيرت وكالات الأنباء أن زوجته دخلت في حالة غيبوبة 10 أشهر كاملة، والأطباء فقدوا الأمل في أن يعاد إليها يعني انتباهها وعقلها وشعورها مرة أخرى. كان زوجها يجلس بجوارها وفي حالة الغيبوبة يقول لها كلاما طيبا، يقول لها كلاما جميلا، يقول لها أنه لا يستطيع أن يستغني عنها وهي خير وبركة إلى آخر هذا الكلام الطيب الذي يتمناه أي إنسان، يعني لا إنسان منا إلا ويحب الكلام الطيب. ولكن في بعض الناس يعني يقذفون الكلمات قذفا، او يعني كأنما حجارة من افواههم تخرج، او كأنه مسلط على الاخر بان ينتقده ويقلل من شأنه ويصغر من ذاته، سواء زوج او زوج او كبير او صغير. هذا الرجل العجيب يعني اصبح عجيبا في زمننا، يعني اصبح الان قضية ان يود انسان اخر، أو أن يود زوج زوجته أو العكس، أو جار جارة أو صديق صديقة أو أخ أخاه أو أخت أختها، أصبح أمر يعني كأنه ليست هذه القاعدة. فيعني يجلس بجواره يقول له هذا الكلام الطيب. بعد 10 أشهر أفاقت أو عادت الذاكرة إلى زوجته وعادت إليها حياتها، والعلماء درسوا الظاهرة وجدوا أن 98% أو 99%، طبعا بعد فضل الله أولا وأخيرا، أن الذاكرة عادت إلى هذه الزوجة من أثر الكلام الطيب الذي تسمعه. طيب بالله عليكم لما نحن نسمم أفكار وآراء أولادنا وبناتنا من البداية من أيام الخطبة ونشحن الناس ضد الناس، نشحن في شحنة يعني للأسف سلبية عند البنت ضد خطيبها وضد أهله من البداية أو العكس، فبالله عليكم ما الذي نحصل عليه؟ نحصل على حطام بنت قادمة على زواج تدخل البيت وهي متنمرة، متنمرة لزوجها، متنمرة لأهله، متنمرة للبيئة المحيطة، متنمرة لسقطاته، وكلنا أصحاب سقطات وكلنا أصحاب أخطاء، لا معصومة من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبدو الجنس العربي يعني الله يعافينا جميعا يختلف عن بقية الأجناس. الجنس العربي يدعي أن الآخر عنده عنصرية، لا والله، احنا عندنا دون دين. إذا نزعنا من العربي يعني الدين الحقيقي أو الدين القويم الذي يجب أن يكون عليه، يصير عنصري درجة أولى. حتى إن لو أن دولة واحدة تزوج رجل من شمالها بامرأة من جنوبها ثارت الثائرة والعنصرية، أصل الجنوب كذا والتاني يقول له أصل الشمال كذا، نحن نتكلم عن دولة واحدة، فما بال لو أن يعني رجل من دولة تهور وذهب ليتزوج من دولة أخرى وتظهر العصبيات والقبليات والعنصريات. والله نحن نقول إن الآخر عنصري، نحن فينا عنصرية عجيبة، يبدو أن عبسة وذبيان تركوا فينا جينات وكروموزومات صعبة جدا، هذه الجينات أنتجت بيئات لا نحب أن تكون. يقول ابن خلدون في مقدمته الجميلة إن العربية لا يصح إلا دين، فإن نزعت من العربي دينه صار حيوانا أعجب. خلاص يعني فورا، ويعني إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، شيء يعني لماذا؟ إذا نزعنا الإيمان من أي إنسان يصير هيكل إنسان، يعني هو إنسان ظاهري فيه الإهاب الترابي، لكن أين الإهاب النوري أو النوراني الذي يسير به نفخة روح الله سبحانه وتعالى؟ فنفخنا فيه من روحنا، فلما ربنا نفخ في آدم من روحه أسجد له الملائكة. فنحن وجب علينا أن نصلح نفوس أبناء وبناتنا قبل الذهاب إلى عش الزوجية. لا داعي لأن أن نعطيهم الوصايا العشر السلبية، لا، نعطيهم وصايا عشر إيجابية. يا بنيتي كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له أم يكن لك عبدا وشريكا، هكذا قالت الأم العربية الناصحة زوجة عوف بن محلم الشيباني. أما أن خلي بالك ما إياك أن تكوني هكذا، تقول بعض الأمهات إياك تقولي كأمك طيبة على نياتها ويضحك عليها وضاعت حياتها، لا لا لا، نحن نريد شحنات إيجابية تعطى للبنت كما تعطى أيضا للولد، تعطى للشاب. يا بني هل تتمنى أن تزوجت أختك برجل تتمنى أن يمد يده ويضربها؟ يقول أبدا يا أمي، لا لا لا. طيب تتمنى أن يؤذيها زوجها ويضيق عليها ويبخل عليها وهو ربنا موسع عليه؟ يقول أبدا أبدا. طب هل تقبل لأختك أن يهينها إنسان أو لا لا لا لا. طب يا بني هذه أختك لا تتمنى لها هذا، هذه زوجتك وهي أختك في الإسلام أساسا لا نتمنى أبدا أن تهينها، وجب أن تحترمها، أن تجلها، أن تبحث عن يعني فضائلها الكثيرة، لا داعي لأن تبحث عن نقائصها، فكلنا نقائص، وكفى بالمرء نبدا أن تعد معايبه. يعني إيه؟ يعني إذا كان كل بني آدم خطاء فأنا مثلا أخطائي 70% مثلا، أنت أحسن مني. ليه؟ لأن أخطائك 50، وليس معنى هذا أنك بدون خطأ، لا، أنت أخطائك أقل من أخطائي فأنت أفضل، لكن مش معنى هذا أنني عندي أخطاء 70% وأنت ليس عندك أخطاء، لا أبدا، لا لا لا، لا بالعكس بالعكس. أنا أقول دائما، انظر إلى الشاشة وأنا أشير، إذا أشرت إلى الزوجة أو إلى أحد أو الزوج أو أي إنسان، يا فلان أنت مخطئ في كذا، أنا أشير إليه بإيه؟ بسبابتي، أشير إليه بإيه؟ بعيب واحد، وأنسى أن ثلاثة أصابع تشير إلي أنا بأنني عندي أضعاف العيوب التي عندك، لكنك للأسف أيها الناظر والمشير إلى صاحب العيب أن فيك أضعاف عيوبه، لكنك تتعامى وتتغاضى عن هذه الثلاثة التي تشير إليك، ولا ترى إلا الإيه القذاة في عين أخيك ولا ترى الحجر في عينك أنت. هذا الكلام أقوله أيضا للزوج والزوجة، لا داعي لأن ترصد لها أخطاءها، لا بالعكس، عش في مساحة الخير التي هي فيها وأنت يا ابنتي هكذا. طيب تبدأ الحياة الزوجية بما تبدأ؟ قال سبحان الله أول ما يدخل البيت أول شيء يصلي بها ركعتين، ودي من السنن التي يسن فيها صلاة الجماعة، هذه السنن يعني أن تصلي بها ركعتين، تقرأ الفاتحة والكافرون في أول ركعة، الفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية. نحن نتكلم عن بيوت إسلامية، مش ليلة العرس سهرانين في في في في مرقص وفي فوضى، لا أنا أتكلم عن بيوت الأمنة، مش البيوت المهدمة سلفا، مش البيوت الآيلة للسقوط سلفا، مش البيوت اللي ليست لها أساس سلفا، أنا أتحدث عن بيوت فيها الدين، فيها لتسكنوا إليها. خلاص، يبقى بعد ما يصلي ركعتين يضع يده على ناصيتها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، ويتؤمن، مش أول ما هي تقول الله الله الله احنا نبدأ بالشر من أولها، لا مش بالشر من أولها، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيت يبدأ بصلاة، بيت يبدأ بركوع وسجود، بيت يبدأ بدعاء، بالله عليكم ماذا تظنون؟ لكن بيت يبدأ بفوضى وعرس مختلط وبعد عن الله، هذا كلام لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي العلماء ولا يرضي صالح المؤمنين. لكن بعد أداء الركعتين وبداية الحياة الزوجية على قواعد، ما هي هذه القواعد؟ ما هي قاعدة لتسكنوا إليها؟ ونحن نتحدث عن مسألة السكينة بين الطرفين وبداية الحياة الزوجية، لكن كان في مقدمات خطيرة قبل وصول العروس إلى بيتها، وهي أننا لا نريد أن نبحث كما قلت عن نقائص في الطرفين، ولا نريد أن نوسع هوة الخلاف ما بين الأسرتين. لماذا لا يحترم بعضنا تقاليد البعض الآخر طالما هي داخل إطار كتاب وسنة؟ يعني لكل بيئة، لكل قوم، لكل قبيلة، لكل عائلة، لكل بلد، لكل قرية، لكل مدينة تقاليد مرعية، طالما هذه التقاليد لا تعترض كتاب وسنة فلا بد أن يحترم بعضنا بعضا في تقاليدنا. يعني مثلا في بعض البلاد تعتبر الألف مثلا، $1,000 مثلا يعتبر رقم ضخم جدا، ويعتبر في بلد أخرى $1,000 لا تساوي شيء. طيب إذا تعاملنا بمنطق، حتى إن ابن حزم يعني في المحلة يقول إن الكفاءة في الدين فقط، هذا رأي ابن حزم. ابن أحمد بن حنبل وسع الدائرة شوية، ونحن نقتنع هنا برأي الإمام أحمد بن حنبل أكثر من رأي ابن حزم، أنه يرى الكفاءة في الدين وفي النسب، كفاءة في الدين كفاءة في النسب، ودي مسألة للتقريب بين وجهات النظر. ليه؟ نحن في عصر يتفاخر بعضنا على بعض دون داعي للتفاخر. يعني من الواجب والله كأمة عربية مسلمة مستهلكة، يعني أمة إسلامية، من الواجب بدلا من أن نثير الدنيا من حولنا رخصا وغناء، والله نثيرها جدية وبكاء على أننا قوم مستهلكون، يعني لا منتجون. سبحان الله، احنا لا ننتج. لو قلنا لكل شيء عد الى المكان الذي جئت منه نعمل ايه؟ انا ما كنت تروني على الشاشة، لان هذه الكاميرا التي تصورني وهذه الاجهزة سبحان ما صنعها مسلم واحد. كنا نتمنى هذه الساعة التي اضبط بها موعدي سبحان معكم كل يوم اربعاء السابعة بتوقيت الامارات سبحان الله، يمكن طب والساعة هذه لو عادت الى من صنعها؟ هذا القلم الذي اكتب به، هذا الورق الذي نكتب عليه، هذا الكاميرات والتقنية الحديثة كلها. يعني يتفخر بعضنا على بعض بايه؟ احنا من الواجب نفخر بديننا، ديننا هو الذي اثبت او اوجدنا، كنا اخر امة في الامم، نزل اقرأ نزلت اقرأ ونزل وجاء الاسلام فصرنا الامة رقم واحد. فلما تركنا يعني ما في كتاب ربنا وما في كلام نبينا وما كان عليه سلفنا الصالح، رجعنا مرة أخرى. إذا كان يعني عدد الأمم الحالية 170 أمة أو دولة، إحنا رقم 171. لماذا؟ لأن إحنا شغلنا أنفسنا يعني كما قال يعني سفيهنا العربي، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. لا يعني يستطيع الإنسان أن يتغلب إلا على زوجته الضعيفة، على ابن عمه المسكين، على جاره التعبان، على العامل الذي عنده، على الموظف الذي يعمل تحت يده. ولكن في نقطة، الظلم الذي يقع علينا من العالم كله لن يرفع إلا إذا رفعنا نحن الظلم الذي في بيوتنا، والظلم الذي يعني يستخدمه القوي والغني ضد الفقير والضعيف. الإنسان المسلم إنسان سبحان الله يعني يخاف ممن لا يخاف أن يظلم ممن لا ناصر له إلا الله. لأن أحيانا أنت إذا إذا إذا إذا إذا, إذا يعني أسأت إلى من إلى إنسان لا ينصره إلا رب العباد عز وجل، بالله عليك هل تقوى على نصرة الله له؟ هل تقوى على أن الله واقف بجواره؟ هل تقوى على دعوة المظلوم في جنح الليل وأنت نائم؟ سبحان الله، زوجتك بجوارك بينك وبينها سنتيمترات وأنت ظلمتها سنة واثنين وعشرة وعشرين، أو أنت بعيدا عنها هي تدعو عليك ليل نهار، هل تضمن أن تموت وأنت ظالم؟ ماذا تقول لله يوم القيامة؟ إذا كان الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. سبحان الله، إذن هذا الظلم الذي أوقعه على الآخر لماذا أوقعه؟ لأن للأسف قلة إدراك عقلي وقلة إدراك وجداني وضيق أفق يجعلني كرجل لي قوامة أن أظلم الأضعف، يجعلني كغني أظلم الأفقر، يجعلني كمسؤول أظلم من يعمل تحت يدي. لا بالعكس، تقول الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمة يوم القيامة، ناس يوم القيامة لا لا لا مال ولا دراهم ولا مناصب ولا كراسي، ولكن إيه؟ حسنات وسيئات. لك تأخذ حسنات، عليك يلقى عليك من يؤخذ من حسناتك وتلقى يعني على سيئات الآخرين. يعني الإنسان الذي يتقي الله من الواجب ألا يظلم، وأسوأ الظلم أن تظلم من تعول. يعني في أزواج تربطهم بزوجاتهم ورقة رسمية صنعت في الـ في الـ في, الـ في الهيئات الرسمية في محاكم أو عند كاتب عدل أو في الجهات المعتمدة، فقط هذا ما يربطه بها ورقة. لكن أين الزوجية؟ سبحان الله، أين السكينة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين الخير؟ أين الاحتواء؟ أين القوامة الحقيقية؟ ليست قوامة ذراع وقوة، وإنما قوامة عقل وتعقل وتلطف وبعد عن. لماذا تصل أن في دولة إسلامية عربية يصل أن كل ست دقائق حالة طلاق؟ معقول هذا الكلام؟ ولسه ما زال في علماء، والقرآن بيننا والأئمة بيننا والحكماء بيننا، والحمد لله ما زلنا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى فينا جوانب الإيجابيات الكثيرة، قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا وعروبتنا ومن قبل إسلامنا. يعني كل هذا يجب أن يخفف من حدة سبحان. يعني عملوا إحصائية العمل الماضي والقبل الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية في اعتداء من الأزواج على الزوجات الأمريكيات، بمعدل كل 27 ثانية يتم اعتداء. سبحان الله، كل 27 ثانية اعتداء من زوج على زوج بالضرب وبالإهانة. وعملوا إحصائية وجدوا أن 49% من هذه الاعتداءات اعتداءات نفسية، يوبخها، يقلل من شأنها، يشتمها، يتعدى عليها. طيب إذا كان هؤلاء دول ناس يعني نحن لا نزل فيهم لا تربع عليه، ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا وقفت المرأة يعني في صف طويل أمام القضاء حتى تحصل على وريقة تقول إنها يعني سبحان الله طلقت من فلان؟ أين المصلحون؟ أين الأئمة؟ أين العلماء؟ أين برامج الإعلام؟ أين دراسة مصيبة العنوسة؟ أين تربية وتنشئة أبنائنا على احترام الآخر؟ أين تنشئة الشباب القادم على الزواج؟ دورات مكثفة على أيدي العلماء والمتخصصين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الأسرة وعلماء يعني سبحان الله. مش في الآن علم فن إدارة الأزمات؟ طيب تحصل في البيوت أزمات، ولكن أفضل فن لعلاج الأزمات وأفضل علم لعلاج الأزمات ان تدعو رب العباد عز وجل. اما يجيب المضطر اذا دعا. اذا كنت انا في ازمة سبحان الله اعمل ايه؟ اقف ذليلا بين يدي رب العباد. هل رب العباد نصر اجدادنا الصحابة في بدر وهم اعزة؟ لا والله. قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. احنا اذل لله عز وجل، نذل لله، لا داعي لان يذل بعضنا بعضا، كلنا يذل لله عز وجل. لا عزيز الا بطاعة الله، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا شرف للمؤمنين ان تكون لهم عزة كما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وضفنا اذا كنا مؤمنين الى رب العباد عز وجل الخالق والى الرسول الذي ختمت به الرسالات صلى الله عليه وسلم. فلماذا يؤذي بعضنا بعضا ولماذا يتعدى بعضنا على بعض؟ نحن نريد بيوتا ساكنة فيها سكينة. من اين تأتي السكينة؟ تبدأ السكينة بقضية ان احسان طرف الى طرف، بمعنى ان بدأ الزوج والزوجة بصلاة ركعتين، وبعدين الزوج يعني يسأل زوجته اذا كان عايز يبني البيت على كتاب السنة، يقول لها شوف عشان نتفق من الاول، احنا تزوجنا على كتاب وسنة، عايزين لما نختلف يكون مرجعيتنا الكتاب والسنة. كيف يعني؟ انا لما اروح السوق اشتري اشياء تكال، اشياء لها مكاييل، يكال بايه؟ بالجرام وبالكيلوغرام، تمام. طيب لما اروح اشتري في السوق اشياء اقمشة، اشتري كيف يعني اعرف الاقمشة؟ بالاطوال، المتر او الياردة القدم او السنتيمتر او الى اخره. يبقى اذا في وحدة للايه؟ كيف يقيس العلماء يعني اجارنا الله اياكم من الزلازل؟ يقيسوا الزلازل بايه؟ بمقياس ريختر. يقول لك 4 على مقياس ريختر، 5 على مقياس ريختر. ربنا يؤمن بلاد المسلمين ان شاء الله. فاذا هناك مقاييس للاطوال، مقاييس للاوزان، مقاييس للابعاد، مقاييس للزلازل. طيب ما مقياس الحياة الزوجية؟ كتاب السنة. نضع كتاب السنة في كفة واعملنا في كفة. العمل اللي يتوافق مع كتاب السنة والله خير وبركة. بمعنى ايه؟ بمعنى لما تدخل بيت مسلم تلاقي الموسيقى والاغاني شغالة فيه ليل نهار، ها؟ فتقول هل عمر بن الخطاب يرضى يزور اهل البيت دول؟ ها؟ ابو حنيفة يعني يقبل دعوة على الغداء او على العشاء في هذا البيت؟ ابن تيمية لو وجهنا له دعوة وبطاقة دعوة واقترب من البيت وسمع الطبل والزمر، ها؟ هل يقترب؟ هل يدخل؟ لابد. ودي مش عايزة لعلماء ولا فقهاء ولا فتاوى ولا رأي سيدنا الشيخ، وهل هذا يجوز؟ يا عمي سبحان الله، والله ما تثور أسئلة إلا عندما يكون فيها شك. في واحد هيسأل سؤال يقول شرب الماء حلال أم حرام؟ شرب الشاي حلال أم حرام؟ أكل رغيف الخبز حلال؟ ما يسأل في سؤال، لا يسأل في سؤال فطري، لكن يسأل فيما خطر ببالي أنه في شك، أنه في علامة استفهام. يعني إيه رأيك في التدخين؟ إيه رأيك في البيرة؟ إيه رأيك في الأغاني؟ دليل أنها إيه؟ حاكة في صدره. يعني يعني المسألة مش مستديمة 100%، الأمور واضحة. طيب بدأنا بهذا المنطق بيتا يقول فيه العريس عروسي أو الزوج في أول ليل إحنا عايزين مرجعنا كتاب السنة. إن اختلفنا في شيء ما عرفنا نقيس بكتاب السنة نذهب لأهل العلم اللي يفهموا في كتاب السنة، ولا داعي لتكبير المسألة وتوصيل المعلومات أول بأول للأسرتين الكريمتين. الأسرتين مترقبتين منتظرين أخبار على الهوى، ها عملتوا ايه؟ سويتوا ايه؟ طبختوا ايه؟ رحتوا فين؟ يعني سبحان الله. اتركوا البيت الجديد يقوم بما يريده رب العباد عز وجل. وتقول العروس الناصحة المؤمنة لزوجها انت بالله عليك عايز اسألك سؤال، ايه الامور التي تحبها والامور التي تكرهها؟ ليه؟ لان الامور اللي ان شاء الله تحبها طالما هي امور وفق الشرع انا ان شاء الله انفذها، والامور اللي هي والعياذ بالله تكون مخالفة لشرع الله يعني ما في داعي، والامور التي تكرهها انا لا اتجنبها. فيعني ابو بكر نفسه الصحابي الجليل يقول واعلموا، لما صار امير خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة للمسلمين، واعلموا ان لي شيطانا يعتريني، يعني احيانا اغضب واثور، فاذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. لما تلوني كده عديت الحدود اتركوني اهدأ. في بعض الزوجات تجد الزوج عصبي وعارفة منه كده، هي تريد ان تتناقش في امر ما ولا طيب ان شاء الله الصباح، لا انا عايز القضاء، طب يقول لا انا لسه راجع من العمل وعندنا دوشه وضوضاء وفي ناس بتنفصل وناس بتاع وعندنا ميزانيه وتقديم ميزانيه والمدير يسال والوزير يسال. انا اريد ان اناقش الموضوع الان. هي ترى ان موضوعها يسد عين الشمس ويرى ان موضوعها تافه بالنسبه لتعبس. هي لو زوجه ناصحه تهدأ سبحان الله، وبعد ما تهدأ سبحان بعد ما يهدأ يبقى نتكلم في الموضوع. لكن نتكلم ونحن في حاله سخونه لن ناخذ حلا ولن نصل الى ايه، الى بر الامان في ايه، في قضيه النقاش. ولذلك اياك يا ابنتي ان تناقش الزوج لحظه عصبيتك، واياك ايها الاخ الكريم ان تهمل الزوجه لدرجه انك يعني ايه، يعني تعتبر انها من سقط المتاع وان هذه لا يسمع لها وان لا راي لها، وكمان لسه الحريم والنساء هيعدلوا علينا في البيوت. لا لا لا, لا. بالعكس انت تنزلها منزله كبيره. لا لكن ممكن لو سمحت بعد شويه بعد الصباح بهذا المنطق يبقى فيه لغه الحوار، لغه التفاهم. اذا علمنا ابناءنا وبناتنا هذا الامر وصلنا ان شاء الله الى بر من التفاهم وشيء من راحه النفس. انا اناقش وانا هادئ غير لما اناقش وانا ايه، وانا منفعل. يعني حقيقه الامر انا الحمد لله غير منفعل ولا شيء، ولكن انا اناقشكم بهدوء لنكمل لتسكنوا اليها. رزقنا الله واياكم سكينة النفس، سكينة البيت، سكينة المجتمع، سكينة في العالم الاسلامي كله، بل في العالم اجمع. ان ربي على ما شاء قدير. ونحن نتحدث عن سكينة البيوت تحت عنوان الآية الكريمة: ومن آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي السكينة تبدأ الأسئلة إن شاء الله. وعن السكينة أول اتصال إن شاء الله. مروة السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا مولانا؟
1: مرحبا، الله يرضى عنكم يا رب.
0: بارك فيكم.
1: بارك فيكم الحمد لله. تفضل.
0: الله يسلمك مولانا. بس أنا عندي استفسار بسيط.
1: نعم.
0: أنا كنت متزوجة من رجل ورديت اتطلقت منه ورديت له مرة ثانية.
1: طيب.
0: هالرجال وايد زين وطيب، بس هو مشكلته مثل ما قال، يعني مثل ما قالوا في الحديث انه هو الريح ريحه زرنب والمسك مسك ارنب. يعني يعني ما يقعد في البيت، ما يعني ما يقعد في البيت ما اشوفه، وتستوي بيني وبينه وايد مشاكل، وانا افكر اني اطلق الحين. فبماذا تنصحني؟ يعني شو
1: في
0: شو رايك
1: في انت في اولاد مروه بنتي؟ في اولاد؟
0: ما عندي اولاد وانا
1: طيب
0: ما عندي.
1: طيب ربنا يبارك فيك يا رب. طيب اجيبك ان شاء الله باذن الله. نعم بارك الله فيك. لاخت وفاء السلام عليكم.
2: الو
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: تفضلي. وعليكم السلام.
2: انا وفاء من سوريا.
1: لا خفضي صوت التلفزيون شويه بارك الله فيك.
2: انا وفاء من سوريا.
1: نعم اهلا وسهلا.
2: انا هلا يعني ابي عم بيوافق على السنه زواجنا كثير، عم بيجيني خطابين وابي ما بيوافق ابدا. يعني مالي صغيره، انا صار عمري 45 سنه. كل ما يجي واحد يقول لك ما بدي اياه، الاسره مو منيحه.
1: يعني الاب هو اللي يعني هو اللي متعنت،
2: عم بيعارض
1: متعنت في شروطه يعني.
2: ايه
1: ليه
2: ما نوافق ابدا؟ ما بدي اجوع. انا جايني واحد وانا بدي اياه مو بدي، يعني بس انا موافق شو اعمل؟
1: طيب انت بارك الله فيك. اتكلم عن الموضوع ان شاء الله باذن الله. بسم الله. الاخ عبد الله السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عمر؟
1: مرحبا، الله يرضى عنك ويبارك فيك.
3: الله يسلمك.
1: تفضل.
3: فضلك بس كان عندي لحضرتك سؤال.
1: نعم.
3: انا كنت كاتب كتابي يعني والحمد لله دخلت.
1: طيب.
3: بس كان حصل مشكله قبل كتب الكتاب، يعني قبل الدخله كده.
1: ايوه.
3: ان يعني حصل مشاده جامده. نعم. بيني وبين زوجتي.
1: ايوه.
3: قبل الدخله.
1: طيب ها. قبل البناء. ها.
3: وقلت لها طب اقسم بالله انت محرمه عليا.
1: طيب.
3: وبعد كده هدينا ومش عارف ايه والكلام دوت، ووالدي ووالدتي وقعدوا معانا وهدونا وكده. طيب. والحمد لله ربنا كرمنا.
1: وانت كنت تقصد ايه بالتحريم؟ يعني انت كنت تعرف حكم الظهار ولا كنت لا يشغل بالك المساله؟
3: لا انا ما اعرفش كده، يعني هي كانت وقت نرفزه، يعني مش عارف حكم اللي انا قلته ايه يعني.
1: طيب وبعدين تزوجت والحمد لله رب العالمين.
3: والحمد لله رب العالمين بفضل الله تزوجنا، والواحد بيندم طبعا ان حصل.
1: ربنا يبني يسعدكم.
3: الواحد
1: طيب.
3: الواحد يعني عايز يتاكد من حضرتك يعني. طيب. جزاك الله خير.
1: هل
3: الواحد كده؟ طيب. عليه معصيه عليه حاجه؟
1: لا يا ابني بارك الله فيك، ربنا يسعدكم ويطرد عنكم الشر ان شاء الله. بارك
3: الله فيك.
1: شكرا عبد الله. بارك الله. اخت مريم السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وبركاته.
4: كيف حالك فضيله؟
1: الله يرضى عنك يا بنتي ويكرمك يا رب.
4: جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب.
1: الله
4: يرضى
1: عنك يا رب. تفضلي
4: فضيله الشيخ. والله عندي استفسار الله يخليك.
1: نعم.
4: انا توي حاليا جديده من زوجة.
1: نعم.
4: زين تقريبا صار لي الحين اربع شهور.
1: طيب
4: المره الاولى الحمد لله الله رزقني حمد، لكني الله ما كتب لي وطيحت.
1: طيب
4: فزوجي قال لي انه هو بيأخر خلاص، انه هو الحين عنده ظروف الجامعه وظروف الدوام ما يقدر دائما يوديني المستشفى ومراجعات وهالسوالف. فانا قلت له مو مشكله، انا تعاملت معاه يعني توجهت وسمعت كلامه هذا. قال لي خلاص بنأجل يعني خاطره شو عقب سنه.
1: نعم.
4: بس يعني أنا لي رغبة إن الله يرزقني الحين.
1: نعم بنت.
4: لكن يعني أنا قلت لأول شيء بس الفضيلة الشيخ لا، إني أنا ما أقدر أعترض على قدرة الله إني أسأجل في النسل.
1: طيب خلاص.
4: فبغيت فضيلة الشيخ يعني
1: وصل السؤال. وصل السؤال يا مريم، شكر الله لك ربنا يا بنتي يرزقكم بالصالحين والصالحات إن شاء الله، بارك الله فيك. أخ عبد اللطيف السلام عليكم.
5: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ والله إني أحبك في الله.
1: أحبك الله الذي أحببتني فيه، الله يرضى عنك.
5: كل من يتطرق للمسائل التي يحتاج إليها المجتمع المسلم.
1: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب.
5: ويا شيخ والله أريد تلفونك الخاص لي مسألة خطأ.
1: حاضر حاضر، هو التليفون حاضر إن شاء الله في الاستوديو بإذن الله رب العالمين.

0: يجزوك الرقم ان شاء الله. بارك الله فيك، شكر الله لك. الاخت خديجة، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
1: يا شيخ انا احس كأنه سبحان الله ربنا ابتلاني يعني ابتلاء، فانا لي الان اربع سنين ونص وما خليت.
0: ما انجبت من 9 سنين؟ نعم.
1: ايه، ورغم اني انا انسانة يعني مطيعة الحمد لله ومتحجبة ومعي زوجي اطفال من الاولى يعني.
0: نعم نعم.
1: ومهتمة فيهم كثير، بس احس اني طيبة كثير بس ما لقي كثير احترام.
0: نعم طيب.
1: ومضايقة يعني، احس مش عارفة كيف اتصرف.
0: وصل السؤال، وصل السؤال.
1: اوكي بس دكتور الشيخ بدي رقمك اخذه من الكنترول.
0: من الكنترول ان شاء الله، من الاستوديو ان شاء الله باذن الله. طيب اخت ام محمد، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ انا اتصلت فيك من حوالي 4 سنوات، كانت عندي مشكلة تخصني مع زوجي.
0: ايوة.
2: وكنت اتصل فيك على تليفون مرتين او 3 مرات وبدأت نحل المشكلة. بس بعد كذا ما قدرت اتواصل معك، فلو سمحت ابغى اتصل فيك.
0: خلاص والله خلاص، نفس القضية ان شاء الله في الاستوديو، سوف تجدون التليفون ان شاء الله باذن الله بعد البرنامج ان شاء الله. حاضر باذن الله.
2: شكرا.
0: بارك الله فيك. الاخ محمود، السلام عليكم.
3: اهلا بيك، ازيك يا دكتور؟
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. اهلا
3: اهلا وسهلا.
0: اهلا
3: بالله. بعد اذنك، انا مقيم في الامارات من 22 سنه.
0: ما شاء الله. نعم.
3: وتزوجت هنا مدرسه من الامارات.
0: الحمد لله، ربنا يبارك فيها يا رب.
3: والحقيقه اولادي دخلوا الجامعه ونزلوا مصر، وزوجتي استقرت معهم في مصر.
0: طيب.
3: فالحقيقه طبعا كان معرض فيه من الامارات.
0: نعم.
3: فعايزه تصرفه على البيت قبل ما مات، مش عايزه تسيب حاجه للاولاد. فرأي حضرتك خل من الناحية الشرعية،
0: هي عايزاتهم هي اللي عندها رغبة فيه
3: تصرف كل فلوسها.
0: أيوة.
3: على البيت.
0: على البيت.
3: على متاع الدنيا يعني.
0: كتب
3: البيت و
0: طيب.
3: فأنا رأيي انها تخلي حاجة للأولاد يعني. دي الأولاد
0: دي ضروريات. نعم. استاذ محمود، ولا انت شايف انها
3: يعني
0: كمالية؟
3: تغير الزينة، الموكيت، السجاد.
0: نعم نعم. طيب. اساس البيت يعني. طيب.
3: حاجات في البيت يعني، تغير العفش.
0: طيب.
3: حاضر.
0: ان شاء الله.
3: طبعا اعتقد ان الاولاد لزواجهم احسن.
0: طيب بارك
3: هي
0: الله.
3: متدينة وبتسلوا كل حاجة.
0: ربنا يبارك فيها يا رب ان شاء الله. شكر الله لك.
3: صحنا يعني ايه. طيب. صح يعني.
0: حاضر حاضر. بارك الله فيك.
3: شكرا يا دكتور. متشكر. تحت امرك.
0: ام عبد الله، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم.
4: فضيلة الشيخ، انا عندي زوجي يعني هو طيب وكل شيء
0: الحمد لله.
4: بس انه الله يهديه ما ملتزم الصلاة، وكثير يطلع من البيت يعني يوم من ياكل ما يقول انا على كيفي اطلع وعلى كيفي ادش، ما عندي حدود للطلعة والدخلة، وانت عليك بس تطيعين وخلاص.
0: قلت يعني لعلق يعني انت. أيوة. ام عبد الله، انت معذرة، قاسي عليه في الاوامر ولا هو يعني؟
4: لا والله حشي يا شيخ. اللهم سمعا وطاعا، وانا على عيني وراسي. طيب. يعني رايل على عيني وراسي.
0: ما شاء الله عليك يا بنتي، ربنا يكرمك. طيب انا هوجه له كلمه ان شاء الله، ارجو ان يسمعها مني باذن الله رب العالمين.
4: اتمنى.
0: طيب انت ربنا. حاضر. ربنا يكرمك يا بنتي ويجعلك من الطائعات وايانا ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: معلش يا شيخ، انا ابغى اوجه رساله شكر عبر برنامجكم لزوجي.
0: الله يبارك فيك، ما شاء الله نعمه والله. تفضلي ونعطيك الميكروفون معك ان شاء الله. ما شاء الله.
5: فالحمد لله رب العالمين، يعني زوجي متعاون معايا جدا جدا، وحتى لو انا زعلت اراضيه، والحمد لله رب العالمين بالتراضي. ف
0: ما شاء الله.
5: دي اقل كلمه اقولها عبر برنامجكم اوجهها لزوجي، وانا شغاله والحمد لله، هو معاوني معاونة شديدة في تربية العيال.
0: بارك الله فيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
5: مش الله يعافيك.
0: مش خايفة أم محمد أن الأخوات يحسدوك على هذا الزوج الطيب، والإخوة يحسدوه هو كمان أيضا؟ ما شاء الله، بارك الله فيكم أهل بيت.
5: بارك الله فيك. الله يرضى عليك يا دكتور.
0: ربنا يا بنتي يبعد عنكم شياطين الإنس والجن. بارك الله فيك، أسعدتنا هذه أسعدنا هذا النداء بصراحة، وأردنا أن كل النداءات تكون بهذا. بارك الله فيكم. طيب نبدا ده ما شاء الله كم من الاسئله، مش عارف يا ترى يعني ابننا المخرج واخواننا الفنيين هيتركونا نجيب ونجيب بسرعه عشان الوقت. الاخت مروه، اولا طلقت ثم عادت الى زوجها، ولكن هو سبحان الله يعني الزوج كلامه طيب لكن لا لا لا, لا يترجم الى عمل. والله يا بنتي انا عايز يعني انصح كاب واخوك، اذا كانت مساحة حسناته نستطيع ان نتحملها وتصل مثلا الى مثلا 60-70% من الخيرات و30% من السوء، وإن شاء الله رب العالمين نحن نتحمل، ويعني لا داعي للطلاق طالما أنت عندك قدرة للتحمل. أما إذا وصل قدرة تحملك إلى صفر فطبعا لا، يعني هذا يعني إن يتفرق يغني الله كل من سعى. لكن أرجو أن يكون السبب جوهري كبير في أن يعني تطلبي الطلاق مرة أخرى للانفصال، وكل واحد يروح في حاله. لكن طالما عندك قدرة للصبر وقدرة للتحمل وفي صفات الطيبة إن شاء الله رب العالمين يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ولا داعي للطلاق إن شاء الله. ابنتنا وفاء كانت تتحدث عن تعنت الأب في قضية الزواج، ووصل سنها إلى 45 سنة. الله يعني أرجو من هذا الأب يعني أن يفيق ويتق الله ولا يعرقل زواج هذه الإنسانة التي وصل عمرها إلى هذا السن ولم تتزوج بعد. فأنا أرجو منه رجاء خاص، ويعني يعني بكل ما هو يعني غال عنده وبحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ألا يعضل ولا يعطل ولا يتعنت في مطالبه حتى تتزوج ابنته إن شاء الله، ويرزقها رب العباد سبحانه وتعالى يعني بالزوج الصالح إن شاء الله رب العالمين. وطبعا لن أستطيع أن أجيب كل الأسئلة، لكن هأخذ عينات وأعد إن شاء الله كما صنعنا من قبل. الحلقة القادمة إن شاء الله يعني الذي لم نستطيع أن نجيب عنه في هذه الحلقة بإذن الله، إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الأربعاء القادم تكون إجاباتنا بإذن الله. ابنتنا مريم كانت متزوجة، يعني هي متزوجة وكانت حامل ثم سقط ما في بطنها. الزوج ليس له رغبة في أن تحمل مرة أخرى، وأنه غير ما عنده وقت. أولا أقول طالما يعني أن رب العباد سبحانه وتعالى ليست هناك موانع في مسألة الحمل هذه، فأرجوك يا بني أن يعني تترك زوجتك بإذن الله تحمل إن شاء الله، وبإذن الله ربنا هيعين وربنا هيبارك. وقد يمضي العمر وقد الإنسان سبحان الله يغلق بابا فيغلق في وجهه، فيبني ربنا يكرمك يعني دعها إن شاء الله تفرح ويكون يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تحمل. لأن في المقابل إن الأخت خديجة تشعر أنها في بلاء لأنها لم تنجب. يا ابنتي ليس هذا بلاء، هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يرزق من يشاء الإناث ويرزق من يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، فليس ابتلاء. ربما الله عز وجل لا يعرف أنك كما قلنا من قبل عاطفية شديدة العطف على الأبناء والأولاد، ربما تشغلي عن طاعة، ربما تفتني بهم، ربما فده ممكن يكون إيه يعني ليس هذا ابتلاء، وإنما اصبري ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يرزق إن شاء الله رب العالمين. الأخ محمود، والحقيقة الوقت الباقي قليل جدا، ولكن إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا أعيدكم بإذن الله أن يكون أو أن تكون الحلقة القادمة فيها إجابة بقية الأسئلة بإذن الله رب العالمين. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، جعل الله بيوتنا ساكنة آمنة مطمئنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، وأن يهيئ لأبنائنا الزوجات الصالحات، وأن يطرد عنا وعنهم شياطين الإنس والجن، وأن يربينا على الكتاب والسنة، وأن يتولانا وإياكم برعايته، وأن يجعل هذا البلد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة ببيوت كلها سكينة وكلها رحمة وفيها الفضل والخير وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يطرد عنها كل مكروه وسوء، وأن يرزقنا وإياكم من كل خير، وأن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. أحبتي في الله، أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بكل خير. لا تنسوني أنتم من صالح دعائكم، وبورك لي ولكم في كل ما يريده رب العباد سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش يقول لهم: إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله، فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نريد بدرا. بدر هذا موضع، لكنه كان موسما من مواسم العرب في الجاهلية يجتمعون فيه كل عام كغيره من المواسم كمجنة وذي المجاز وعكاظ وغيرها. قال: والله لا نرجع حتى نريد بدرا فنقيم فيها ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بنا وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. فامضوا. وإلى هذا أشار ربنا سبحانه بقوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم من أئمة التفسير: هم المشركون يوم بدر. ومضوا لما أراد ربنا سبحانه من نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه وكسر شوكة قريش. فمضوا حتى أتوا العدوة القصوى من بدر، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش لمنع عيرها، ولم يبلغه صلى الله عليه وسلم أنهم نفروا لعيرهم حتى ورد بدرا. فاستشار الناس. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عمر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، كأنك تريدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، لو أمرتنا أن نخيض دوابنا البحر أن نخوض بها في البحر لخضناها، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فرضي صلى الله عليه وسلم حين ذلك، وسره ما قال سعد بن عبادة. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال أصحاب موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال المقداد بن الأسود. وروى ابن إسحاق بإسناد قال فيه الحافظ ابن كثير له شواهد كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، لكأنك تريدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال: يا رسول الله، فإن قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والله لو أمرتنا أن نخوض معك هذا البحر لخضناه، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال سعد بن معاذ، وقال صلى الله عليه وسلم: سيروا على اسم الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وها هنا سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشير علي أيها الناس، ولماذا يفهم الأنصار أنهم هم المرادون بقوله صلى الله عليه وسلم الناس؟ لأنه صلى الله عليه وسلم عندما يقول أشير علي أيها الناس قد تكلم بعض الناس، تكلم أبو بكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، تكلم عمر أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يقول أشير علي أيها الناس، ولكنه يريد ناسا بأعيانهم وهم الأنصار. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك عنده في المهاجرين، هؤلاء قوم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم
وتركوا نساءهم وأبناءهم وأتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يتركونه في موضع؟ هل يتخلفون عنه في موطن؟ ولا سيما والحاجة إليهم الآن، هذا لا يتصور في حق المهاجرين. لكن الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم أولا لأنهم العدد، هم أكثر عددا من المهاجرين، ثم لأنهم حين بايعوه على أن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبنائهم ما دام بين ظهرانيهم في المدينة. قال قائلهم: نحن براء من ذمامك يا رسول الله حتى تأتينا، فإذا أتيتنا منعناك مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن الأنصار لا ترى أن عليهم نصره صلى الله عليه وسلم خارج بلادهم إذا مشى بهم في الأرض، فلذلك صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس، وهو يريدهم وفهموها كما قال سعد بن عبادة وكما قال سعد بن معاذ وهما سيد الأنصار. فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، وجاءت رواية قريش. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة الدنيا وهم بالعودة القصوى، بينهم كثيب. رواية قريش جاءت إلى أبار بدر تريد الاستقاء للجيش. الرواية جمع راوية، وهي الإبل التي يستقى عليها. فأخذ الصحابة الغلام الذي كان في تلك الإبل الجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يسألونه عن أبي سفيان والعير، هم خرجوا لذلك، وهو مع عير قريش، هو في الإبل التي هي رواية قريش. قال: فإذا سألوه عن أبي سفيان والعير يقول: ما لي علم بأبي سفيان وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه لأنهم يظنون أنه يكذب، فإذا اشتد الضرب عليه قال: نعم هذا أبو سفيان، فيرفعون عنه الضرب. فإذا عادوا فسألوه قال: لا علم لي بأبي سفيان، لكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة إلى آخره، فيضربونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك منهم انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته، سلم ثم قال لهم: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. وإنما ضربوه كما قلت لكم جيش، وهم شيء أن يخبرهم عن الجيش لأن ميلهم إلى تلك العير، كما قال ربنا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وغير ذات الشوكة هي العير، فهو كسب بلا قتال، ولذلك كانوا يضربونه إذا أخبرهم عن الكسب الذي فيه الشوكة. وفي سيرة ابن إسحاق هذا الخبر بسياق أطول، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص يتحسسون أخبار قريش، فجاءوا بغلام أسود لبني الحجاج، فجعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فجعلوا يسألونه عن عير أبي سفيان، هو يحسبونه من عير أبي سفيان وهو لا علم له به، فيجيبهم عن جيش قريش وعن الأشراف الذين فيهم وعن رؤوسهم، ويصدقهم الخبر، وهم أكره شيء إليهم الخبر الذي يخبرهم، فاتفقوا إذا ذكر لهم الخبر عن قريش كذبوه وضربوه وقالوا: إنما تريد أن تكتمنا خبر أبي سفيان. فإذا أذلقوه بالضرب قالهم: هذه نعم هذه عير أبي سفيان. فإذا رفعوا عنه الضرب قال: لا علم لي بأبي سفيان، لكن هذه قريش، ويعيد كلامه. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وقال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. فقالوا له: إنه يقول لنا هذه قريش قد جاءت. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق، قد جاءت قريش تجير ركابها. فسأل صلى الله عليه وسلم الغلام: كم القوم؟ قال: كثير. قال: كم عددهم؟ قال: لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون كل يوم؟ قال الغلام: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 والألف. فقال: فمن فيهم من أشراف قريش؟ فقال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام.

مات أحد منهم موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرادت قريش أيضا أن تحرز عدد المسلمين، فروى ابن إسحاق بإسناد حسن بشواهده أنهم بعثوا لذلك عمير بن وهب الجمحي فقالوا احرز لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فذهب فطاف في العسكر ثم رجع فقال 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، لكن قال أمهلوني حتى أنظر أي القوم كمين أم مدد. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، ثم رجع فقال ما رأيت شيئا ولكني رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله لا أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. فسمع ذلك حكيم بن حزام فأتى عتبة بن ربيعة فقال له يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير أبد الدهر؟ قال وماذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتعقل حليفك ابن الحضرمي. فقال عتبة بن ربيعة نعم أنت علي بذلك، يعني أنت شاهد علي بذلك، فهو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. فأتي ابن الحنظلية، يقصد أبا جهل، فأتي ابن الحنظلية فإني أخاف أن لا يشجر أمر الناس غيره. ثم قام عتبة خطيبا في الناس فقال يا معشر قريش والله إنكم لا تصنعون شيئا بلقاء محمد وأصحابه، فإنكم إن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره أن ينظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك أصابكم ولم تعرضوا لما لا تريدون. قال حكيم فانطلقت حتى جئت أبا جهل فإذا هو قد نثل درعا له من جرابها فهو يهيئها، فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة بن ربيعة بعثني إليك بكذا وكذا. فقال أبو جهل انتفخ والله سحره لما رأى محمدا وأصحابه، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد صلى الله عليه. يعني هذا الذي قال لكم ليس هو خبيئة ما عنده، هذا قاله يوري به، لكن الذي عنده في نفسه غير ذلك. يعني أبو جهل يرى أنه وقع على ما في نفس عتبة، قال والله ما بعتبة ذلك، ولكنه لما رآه أكل، ولقلتهم جزور واحد يكفيهم، قال ولكنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلة جزور وابنه معهم فتخوفكم على ابنه. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أسلم وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو جهل إن عتبة إنما يريد أن يرجع بالناس لأنه لما رأى قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي على ابنه لأنه معهم، فلهذا قال ما قال. فبعث إلى عامر بن الحضرمي أخي بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، بعث إليه وقال له هذا حليفك عتبة بن ربيعة يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك، الآن أنت قريب تريد، يعني ليس بينك وبين أن تصيب ثأرك إلا شيء قليل، فقال وهو يريد أن يرجع بالناس، قال فقم فانشد خفرتك. فقام عامر بن الحضرمي فتكشف، وكانت تلك عادتهم، فتكشف وصرخ وعمره وعمره، يريد عمرو بن الحضرمي أخاه المقتول، وعمره وعمره. قال فحميت الحرب وحقب الناس واستوسقوا على ما أرادوا من الشر. وفي تلك الليلة أنزل ربنا سبحانه مطرا، فإن المجال الذي كانوا فيه كان مجالا دهسا، رملة ميثاء سهلة لينة رخوة تسوخ فيها الأقدام، فلما أنزل ربنا سبحانه ذلك المطر لبد الأرض تحت أقدام المسلمين، فكان ذلك مما هيأ الله سبحانه من العون لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأوليائه للتمكين لهم من أعدائهم. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان

0: ليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فلما كان صبيحة اليوم التالي يوم الجمعة 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة تلاقى الجمعان واصطف الفريقان وكان لكل واحد دعوة دعا بها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 319 رجلا، فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وجعل صلى الله عليه وسلم يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم على منكبيه، فجاءه أبو بكر من خلفه فأخذ رداءه وجعله على منكبيه صلى الله عليه وسلم والتزمه من ورائه وهو يقول له: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل ربنا سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قراءتان. ودعا المشركون أيضا، دعا أبو جهل دعوة أخبركم بها في حلقة أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. صلى الله على
2: محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج فقه السيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا نتحدث في تحليل الأحداث التي وقعت في غزوة أحد، والغزوة التي تلتها مباشرة غزوة حمراء الأسد، إلى المسألة الثامنة من المسائل التي تتعلق بهذه السنة الأخيرة. لاحظنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الكثير من رشاش الخطأ الذي وقعت فيه ثلة قليلة من أصحاب رسول الله، وعلى شج وجه وقع في كمين، كل ذلك أصابه رشاشا من الخطأ الذي وقعت فيه ثلة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. ولكن من أخطر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة الشائعة التي انتشرت بين المسلمين من أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل. سرت هذه الشائعة في صفوف المسلمين، بل سرت أيضا في صفوف كثير

من المشركين. وكان لهذه الشائعة تأثير كبير على نفوس كثير من المسلمين. كثير منهم قالوا إذن فيما نبقى على هذا النهج إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات أو قتل؟ لكن في الصحابة من رد عليهم وقال لا، بل فيما حياتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد قتل. المهم أن هذه الشائعة التي سرت في صفوف المسلمين تركت هزة خطيرة في نفوس كثير منهم، وزلزلت ربما مكان أيضا. هنالك حكم كبير جدا جدا لهذا الذي وقع، أو لهذه الشائعة التي شاء الله عز وجل أن تنتشر في صفوف المسلمين. كثير الله عليه وسلم عنه، بل كثير منهم كانوا يتصورون أن هنالك إيمان الذي يتمتعون أهرانيهم تعلق صلى الله عليه وسلم. ولو أن الموت الحقيقي فاجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فاجأ المسلمين لربما ترك ذلك أثرا كبيرا في نفوسهم، ولربما دعا كثيرا منهم إلى أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من المعتقد والنهج والسلوك. فالباري عز وجل شاء أن يجعل من هذه المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا قضاء الله عز وجل النافذ في عباد الله عز وجل جميعا. لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة أشبه ما يكون بالمناورة الحية، مناورة وتكاد تكون حية من أجل تهيئة نفوس المسلمين لقبول هذا الحدث الكبير إذا حان ميقاته. فشاء الله عز وجل أن تنتشر هذه الشائعة، شائعة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تبين أنها غير صحيحة، وأنزل الله عز وجل تعقيبا على هذا الذي أصاب بعض المسلمين، بل كثيرا من المسلمين، الهزة التي زلزلت مكان العقيدة ربما من نفوس كثير منهم، أنزل الله عز وجل تعقيبا على ذلك قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماذا فعلت هذه الآية عندما نزلت خطابا لهؤلاء المسلمين؟ هذه الآية بالمعنى الذي رأيتموه والذي تضمنته حصنت نفوس الله صلى الله عليه وسلم، وحصنت مكان العقيدة من نفوسهم، حصنت ذلك أن لا يصيبها أي زلزال إذا حان لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا حكمة رب العالمين. وتصوروا لو أن هذه الشائعة لم تنتشر في صفوف الناس ولم تنزل هذه الآية تثبيتا لقلوب المسلمين وفوجئوا فعلا بوفاة رسول الله، لكن الشائعة التي تشبه المناورة الحية التي شاءها الله عز وجل مع هذه الآية التي نزلت وما محمد إلا رسول

قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سيموت، إن لم يمت اليوم سيموت غدا. نعم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولقد تبين أثر هذه الحكمة الربانية الباهرة يوم وفاة رسول الله. فعلا أصابت المينا هزة شديدة، نعم، ولكن ما الذي ثبت المسلمين على عقيدتهم؟ ما الذي ثبتهم على النهج الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآية. وأنتم تعلمون، سنجد ذلك في آخر دراساتنا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقف يخطب في الناس ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا هذه الآية. إذن هذه الشائعة التي سرت بين المسلمين، ولكن الباري عز وجل فيها حكمة جليلة تتجلى فيها رحمته. نعم، وصدق الله القائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه هي المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، وهي أيضا من الأهمية بمكان، لاحظنا أيها الإخوة وقع الموت على أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، الذين كانوا يجعلون من أنفسهم حصونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجوبون بأنفسهم عليه، يعني يجعل كل واحد منهم نفسه ترسا يقي بنفسه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكروه. ولاحظنا كيف أن سهام المشركين كانت تتوالى على ظهور هؤلاء أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وكانت تثورهم لا جوتي ولا كثير من أصحاب رسول الله. ما الذي جعلهم، لا أقول يصبرون على شدة الموت، لا، بل كانوا يعانون منها. واحد كان يعاني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبرون لهذا الموقف الذي شاهد الثاني حبهم الشديد لله سبحانه وتعالى ورسوله. الإيمان أولا، ومكانه العقل، لكن هذا الإيمان وحده ما كان ليرقى بهم إلى هذه، على جسمهم صابرين، نعم، ثابتين منتشين يحمون الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، الذي جعلهم يسمون إلى هذه. حب لا بد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في المناسبة أن الحب هو الذي أقين العقل، فصار الذين في الغرب كثيرون ممن يؤمنون بالله إيمانا يجمعون من على وجوده ربما ما لا نعلم نحن، ولكن هذا الإيمان لم يحرك فيهم ساكنا، لم يقوم اعوجاجا، لم يصلح فاسدا. لماذا؟ لأنه الإيمان العقلي ليست وظيفته تسيير الإنسان في السلوك. الإيمان العقلي مثل المصباح، يبصرك بالطريق انتهى. أما الذي يقود الإنسان إلى العمل فهو الحب. وشبات السيارة، السيارة لها مصباحان في مقدمتها، ما هو دور المصباح

في مقدمة السيارة، المصباح في الليل يبصرك بالطريق، مستقيم مستقيم، معوج معوج، في أخاديد في أخاديد. هل تستطيع المصابيح أن تقود السيارة؟ لا. الذي يحرك السيارة الوقود الذي في داخلها. كذلك العقل هو هذا المصباح، أما الوقود الذي يدفع الإنسان إلى السلوك فهو الحب. فانظر من هو المحبوب الذي يهيمن حبه على قلبك؟ إن كان محبوبك الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون سيرتك كسيرة هؤلاء الصحابة الذين ماتوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم كل منهم حياته قربانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب يدفعك إلى هذا. أما إن كان حبك لدنيا تشتهيها، لعصبية، لأهواء، لذاتك، لما تعلمون من الأمور الدنيوية المختلفة، فحبك يقودك إلى هذه الأشياء. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها جيدا، وإذا تبيناها عرفنا داءنا ودواءنا في هذا العصر. عرفنا الداء الذي يعاني منه العالم الإسلامي والدواء الذي يحتاج إليه العالم الإسلامي. أضرب لكم مثلا ذكرته في هذا الكتاب.

في عام 1932 من القرن الماضي اقتنعت أمريكا تماما بأن الخمرة ضارة، واتخذت قرارا بل قانونا يقضي بمنع وجود الخمرة في الأماكن العامة، المقاهي، المطاعم، الفنادق، الملاهي، كلها بقناعة منها لا بإجبار من أحد. لم يعش هذا القانون أكثر من أشهر. بعد عدة أشهر عاد الذين اتخذوا هذا القانون يلعقونه، نعم، يلعقونه وينكسون الخمرة وترك الناس أحرارا فيها. إذن لم تنجح أمريكا في تحريم الخمرة بموجب القناعة العقلية والعلمية وبموجب شواهد حضارية كانت تملكها. طيب، في حين أن العرب في صدر الإسلام ومعظمهم إن لم نقل كلهم أميون لا يعلمون شيئا عن أضرار الخمر ولا يعلمون شيئا عن المعاني الطبية والآثار وما إلى ذلك التي يتركها شرب الخمر في كيان الإنسان، وكان تعلقهم بالخمرة كتعلق الإنسان بالماء، بل كانوا العرب في الجاهلية كانوا يقتاتون دنان الخمرة كما يقتات الناس زكائي بالحنطة في بيوتهم، هكذا كانوا متعلقين بالخمر. عندما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى أن قال باري عز وجل فهل أنتم منتهون، وتسامع الناس، تسامع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وجاءهم الرسول من عند رسول الله يتلو عليهم هذا الذي أنزله الله عز وجل، الكل صاحوا قائلين انتهينا يا رب، الذي كانت في يده الكأس ألقاه، الذي كان قد نعم أدخل المجة منها في فمه ألقاها من فمه، وامتلأت شوارع وأزقة المدينة المنورة بالخمرة وهي التسيل، وانتهى الأمر وثبتوا على هذا الذي

طلبه الله عز وجل منهم وكأنهم لم يكونوا يعرفون هذا الشراب ولم يكونوا قد ابتلوا به بشكل من الأشكال. المقارنة الآن تطرح السؤال التالي: كيف جماعة حضاريين ما أجبرهم أحد على ترك الخمر بقناعة عقلية تامة منهم بأن هذه الخمر ضارة؟ اتخذوا قرارا من عندهم، لم يجبرهم أحد على ذلك، بمنع الخمر وشربها في الأماكن العامة، وبعد أشهر ما استطاعوا إلا أن ينكسوا على أعقابهم وأن يعودوا فيشربوها، في حين أن هؤلاء العرب الأميين الجهال الذين لا يعلمون شيئا عن خلفيات الخمر وما إلى ذلك مما يعرفه الأمريكان. نعم، وذكرنا مدى تعلقهم بالخمرة، ولعلها كانت يعني متعلقين بها أكثر من تعلقهم بشرب الماء. مع ذلك عندما أمرهم الله أن يتركوا الخمرة وقال: فهل أنتم منتهون؟ صاحوا جميعا قائلين: انتهينا يا رب، انتهينا فعلا. ولم ينسخوا قولهم انتهينا كما فعلت أمريكا بعد أشهر بتراجع أبدا. لماذا؟ ها هنا فارق واحد لا غيره، هو الحب. قناعة أمريكا عقلية بأن الخمرة ضارة، وقلت لكم الآن أن القناعة العقلية لا تحمل صاحبها على سلوك وحده، القناعة العقلية لا تحمل صاحبها على سلوك. أما الذي حمل أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم على أن يقطعوا صلة ما بينهم وبين الخمرة، على الرغم من أن صلة ما بينها وبينهم قد كان لها أمد متطاول، الذي دفعهم إلى هذا ما هو؟ حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقوله له، نعم، هذا الذي يخاطبهم بقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم، إلى آخر الآية. نعم، هو الله، الله محبوبه الذي هيمن حبه على قلوبهم، والذي نقل لهم هذا الكلام هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هيمنت محبته على قلوبهم. هذا الحب هو الذي أعانهم على الثبات، في حين أن أمريكا كانت تملك القرار العقلي فقط. أما الحب فمتعلق بالخمرة، أما الحب فمتعلق بالشهوات والرغائب والأهواء وما إلى ذلك. أظن العبرة من هذا الكلام، بل من هذا الحكم، من هذا القرار الرباني واضح. لماذا يأمرنا الله عز وجل بأن تكون قلوبنا أوعية لحبه، ولماذا يهددنا بالبلاء الماحق إن كانت الدنيا هي المهيمنة على قلوبنا، إن كان حبنا للشهوات والأهواء أكثر من حبنا لله؟ لماذا؟ لهذا السبب الذي أقول لكم: ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا، أنداد يعني منافسين، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الحب هو الذي يلعب هذا الدور الكبير. وأنا دائما في هذه المناسبة أذكر بهذه الآية الربانية الذي ينتشي ويطرب لها اليوم كثير من الأجانب الذين دخلوا الإسلام،
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هنا يعني مجال لسؤال، بحسب الظاهر المفروض أن يقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أكثر إيمانا أكثر يقينا بوجود الله، لأنه سبب الرد بحسب الظاهر شك عقلاني، فلان كان موقن بوجود الله بعدين والله صار عنده شبهة وشك وقام ارتد. بحسب الظاهر سبب الرد ما هو؟ شكوك عقلية. لا، القرآن لا يقول هذا. سبب الردة عند من سبق أن آمن بالله عز وجل تغلب حب الأغيار على محبة الله الواحد القهار، هذا هو السبب. لذلك يقول من يرتد منكم عن دينه، أكيد ارتد عن دينه لأنه آثر حب الفاني على حب الباقي على حب الله عز وجل. طيب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه نقطة ضعف غير موجودة عندهم. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. ولا أذكر لا أنسى مناسبة مرة تركت في ذهني يعني عبرة كبيرة. كنت في باريس في فرنسا وكنا في مجلس، كنت أتحدث عن الأخطاء ويعني البلاء الذي أصاب المسلمين والانحرافات وبعد المسلمين عن دينهم وإيثارهم للاتجاهات الأجنبية والحضارة الغربية والعلمانية والحداثة وما إلى ذلك، وكأن كلامي يعني يدل على قدر من التشاؤم واليأس. كان في المجلس فرنسي دخل الإسلام فاتجه إلي يقول بعربية فيها لكنة واضحة، قال لي أين أنت من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قرأها بنشوة كبيرة، يعني يقول لا تيأس لا تيأس، إذا كنتم أنتم العرب والمسلمون تركتم دين الله لأن محبة الأغيار هيمنت على قلوبكم فنحن ولله الحمد قلوب ركنا ما كنا نعشقه بالأمس. نعم، هذه هي المسألة الأخرى. المسألة الأخرى هذا سابق صحيح البخاري وغير البخاري، ولما كثير صحيح الذي أجمع عليه فقهاء المذاهب. البعض قالوا وهذا كلام لم يصح، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم عشرة عشرة، كل عشرة مع بعض يصلي عليهم، أبدا، هذا يحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهيد الذي نعم وقع صريعا في معركة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ويبعث يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم، هذا حكم فقهي ينبغي أن نتبينه وأن لا ننسى. المسألة الحادية عشرة تتعلق بهذا الذيل الذي رأيناه على أعقاب عودة المسلمين إلى المدينة المنورة بعد أن منوا بما منوا به من الهزيمة ومن القتل والجراح وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عاد مساء السبت، قسم كبير من الصحابة يعاني من جوع وآلام وما إلى ذلك. في فجر اليوم الثاني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في الناس أن يخرجوا جميعا، كل من كانوا بالأرض.

أن نذكر الحكمة. الخطأ يحتاج إلى كفارة. ما هو كفارة هذا الخطأ؟ هذا الذي أوحى الله به إلى رسول الله ومن ثم أمر الله به صلى الله عليه. هذه كلها ما تفرغوا لشؤونه. مجروح والذي كانت جسمه ينزف لا يزال ينزف، لم يتفرغوا للنظر إلى شؤونهم قط. وسمعوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج، كلهم خرجوا لبيك. تركوا الجراح كما هي والآلام والشج كله خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه. الآن انظروا هذه الكفارة كيف قلبت الهزيمة نصرا. شيء غريب، تربية رب العالمين في غزوة هزيمة من جراء من أصحاب رسول الله.

انظروا هذه الكفارة كيف قلبت الهزيمة نصرا. شيء غريب، تربية رب العالمين في غد هزيمة من جراء من أصحاب رسول الله لما

انظروا هذه الكفارة كيف قلبت الهزيمة نصرا. شيء غريب، تربية رب العالمين. في غزوة هزيمة من جراء

ويرسخ أن الناس سواسية، فلا أجناس متطورة ولا أجناس متدنية، ولا يحق لأحد في الإسلام أن يظلم أو يعتدي دون وجه حق. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. السلام عليكم.

خيار لنا من المنزل، وين ننزل وين نسكن؟ فأومأ عليه الصلاة والسلام إلى الشام، قالوا مروحوا على الشام. ثم سألاه مرة ثانية يا رسول الله يعني أين نسكن أين ننزل أين المنزل؟ فأومأ عليه

0: إنساني قوتين، إحداهما روحانية منبثة في قراراتها من الحواس الباطنية، والأخرى حيوانية منبثة في قراراتها من الأعضاء الجسمانية كلها. وإذ كان الغذاء يخلف للجسد ما يضيعه من قوته الحيوانية وإضاعة تنشأ عن العمل الطبيعي للأعضاء الرئيسية وغيرها، فلا جرم كانت زيادة الغذاء على القدر المحتاج إليه توفر للجسم من القوة الحيوانية فوق ما يحتاجه، وكان نقصانه يقتر عليه منها إلى أن يبلغ المقدار الذي لا يمكن حفظ الحياة بدونه. وكان تغلب مظهر إحدى القوتين بمقدار تضاؤل مظهر القوة الأخرى، فلذلك وجدوا أن ضعف القوة الحيوانية يقلل معمولها فتتغلب القوة الروحانية على الجسد، ويتدرج به الأمر حتى يصير صاحب هذه الحال أقرب إلى الأرواح والمجردات منه إلى الحيوان، بحيث يصير لا حظ له في الحيوانية إلا حياة الجسم الحافظة لبقاء الروح فيه. ولذلك لزم تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضي إلى اضمحلال الحياة، لأن ذلك يضيع المقصود من تزكية النفس وإعدادها للعوالم الأخروية. فهذا التعادل والترجيح بين القوتين هو أصل مشروعية الصيام في الملل، ووضعيته في حكمة الإشراق، وفي كيفية تختلف الشرائع اختلافا مناسبا للأحوال المختصة هي بها، من حيث لا يفيت المقصد من الحياتين. ولا شك أن أفضل الكيفيات لتحصيل هذا الغرض من الصيام هو الكيفية التي جاء بها الإسلام. قيل في هياكل النور: النفوس الناطقة من جوهر الملكوت إنما شغلها عن عالمها القوى البدنية ومشاغلتها، فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكتير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس. إلى هنا أيها الإخوة الكرام تنتهي هذه الحلقة، وسنلتقي بعون الله تعالى إن عشنا إلى الحلقة الأخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

0: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على السرايا FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عش حياتك. اليوم هنتكلم عن أمر أيضا يضاف كلبنة من اللبنات للحلقات الماضية، وهو الثبات على المبادئ. يعني إيش الثبات على المبادئ؟ أنا وجدت أنه واحدة من الأشياء اللي تجعل الإنسان يحقق أهدافه بسهولة في الحياة أنه يكون عنده نوع من المبادئ ومجموعة من المبادئ يثبت عليها. قد يسأل سائل يقول لي طب الغربيين يا أخي نجحوا، أقول لك عنده مبادئ. اللي ما عنده مبادئ بينجح نجاح ظاهري وسرعان ما يهوي وينزل، والذي يبقى هو الذي يكون عنده مبادئ. مبادئ مثل الصدق في المعاملة، مبادئ مثل الوفاء بالعهد، مبادئ مثل حفظ السر. هذه هي المبادئ اللي بتكلم عنها. لما يكون في عنده الإنسان مبادئ، هي المسترشدات اللي بترشده في العمل. هعطي طبعا مثال. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مبادئ يمشي عليها، وكان يوصي بها الصحابة. فكانوا لما يكونوا طالعين حرب يقول لهم: إياكم أن تقطعوا شجرة، ولا تهدموا صومعة، ولا كنيسة، ولا تقتلوا شيخا، ولا تجهزوا يعني على أسير تقتلوه. يعني مجموعة من المبادئ عشان تحكم الحروب، مو زي اليوم ما بيحصل في الحروب اللي بنشوفها على شاشات التلفزيون، تهديم في بيوت آمنين جالسين أطفال ما في فرق بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم سبق هؤلاء العالم كلهم ووضع مبادئ وقيم إنه كيف الإنسان يمشي فيها في حياته. قضية المبادئ والقيم هذه هي اللي بتخلينا نتحرك في الحياة، هي اللي تخلينا فعلا نكون مرتاحين في التعامل مع الناس. ممكن تجد إنسان عنده مبادئ وقيم كثيرة، لكن لما تيجي القضية المالية مثلا فتلاقيه أخر حقوق الناس، تلاقيه صادق ووفي بالوعد وكل شيء، لكن قضية المالية الناس يشتغلوا عنده أو الناس يعملوا له شغلانة معينة أو كذا يأخر فلوسهم أو ما يعطيهم حقوقهم، فهذا ليس لديه قيم ومبادئ للأسف الشديد. لماذا؟ لأنه في المحك، في المحك وفي الموقف يتبين قيم الإنسان. وعلى مر التاريخ هناك أناس جاءوا وماتوا، سواء كانوا على فكرة مسلمين أو غير مسلمين، هذه ما لها علاقة. يعني في الإسلام صح في ديننا تزيدنا، لكن في قضية القيم حتى بعض الغير مسلمين كان عندهم قيم ومبادئ. فلذلك يعني القيم والمبادئ حتى لو أصحابها ماتوا، ماتوا ورحلوا عن الدنيا، قيمهم ومبادئهم تظل موجودة. انظر إلى غاندي. غاندي جاء أيام الاستعمار الإنجليزي في الهند، ما عندوش جيش، ما عندوش سلاح، ما عندوش أي شيء، لكنه استطاع أن يهزم الإمبراطورية البريطانية بمبادئه بقيمه. كان دائما يقول للناس ما في داعي، شوفوا نحن لن ينتزع أحد منا يعني عدم احترامنا ما لم نحن ننتزعه من أنفسنا. كان بهذه الطريقة قاعد يعني يدرس الشعب مجموعة من المبادئ والقيم، وزي ما شفتوه في الصور وفي الأفلام يمسك العصاية حقته هذه ويتكلم مع الناس بالقيم بالمبادئ. وكان يرفض أنه يستورد في الهند أي منتجات بريطانية، ويقول نحن سنلبس من كد أيدينا، نحن سنأكل من أرضنا. فهذا قهر الإمبراطورية البريطانية، لأنه عادة الغربيين كانوا دائما يسيطروا على الدول السيطرة الاقتصادية الأولى، أنه هو اللي أول شيء يزرع في ذهنك أنه أصلاً أنت دولتك ما تنفع تكون أي حاجة، وإني أنا عندي كل حاجة. فكسر هذا الأمر. فقضية الثبات على المبادئ قضية في غاية الأهمية. المبادئ وجدناها مع الإمام أحمد بن حنبل لما ضيق عليه في قضية خلق القرآن أيام المعتصم، رفض الإمام أحمد بن حنبل. طبعاً ممكن يسأل واحد يقول إيش المقصود بخلق القرآن؟ كان في كده طالعة فتنة، طالعة بعض العلماء أقنعوا المعتصم بأنه القرآن مخلوق مش كلام الله، وكان الإمام أحمد بن حنبل يرفض هذه القضية. يقول إذا أنا سلمت لكم بأن القرآن مخلوق معناها مثله مثل البشر، معناه يعتريه القصور، معناه ممكن يجي جيل بعد 200-300 سنة يقول طب خلينا نعدل مدامه مخلوق، لكنه كان يقول ليس مخلوقا ولكنه كلام الله. فهذه الوقفة كلفته 18 سنة من عمره ما بين سجن وإقامة جبرية في بيته، ولأنه صاحب مبادئ وقيم لم يلين. حتى واحد من طلابه يقولون اسمه أبا سعيد طلع له في السجن، راح زاره قال له يا إمام يا إمام قل بمثل ما يقول، على قولة الناس يعني اليوم، والإيمان في القلب، ها في القلب الإيمان، وقل بمثل ما يقول. فنظر إليه وقال يا أبا سعيد إن كان هذا عقلك فأنت مستريح، أنجو بنفسي وأضل هؤلاء، يعني أقول كلمتين عشان يطلعوني ويخرجوني، ثم بعد ذلك الناس كلها ألخبط حياتها وأخليها تعيش في ظلام وكذا عشان أنا أنجو بنفسي. وهذا دور العلماء في المواقف، أنهم لا بد أن يثبتوا لأنهم ليسوا كبقية الناس، لا بد أن يتحملوا لأنهم ليسوا كبقية البشر، فهم قدوات. الإمام ابن تيمية عذب ومات في سجنه، مات مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه الآية التي مات وهو يقرأها رحمة الله عليه، لأنه كان عنده مبادئ. فالمبادئ على مر العصور على مر التاريخ لابد تكون موجودة. ممكن واحد يسألني يقول لي يا أخي إيش الأمثلة اللي أنت جايبها هذه كلها، سجن وتعذيب، وأنا يعني مبادئي ما هتتضبط ولا يعني تبان قدامي ولا يعني ولا تبان جديتها إلا لما أدخل سجن ولا تعذب. لا، لم أقصد ذلك على الإطلاق، لكن هؤلاء قدوات، قدوات سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. هؤلاء اللي ذكرتهم نيلسون

وانا يعني مبادئي ما هتتضبط ولا يعني تبان قدامي ولا يعني ولا تبان جديتها الا لما ادخل سجن ولا اتعذب، لا لم اقصد ذلك على الاطلاق، لكن هؤلاء قدوات، قدوات سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، هؤلاء اللي ذكرتهم نيلسون

0: يعني موجودة أبد الدهر، إحنا نتعلم منها. لذلك أنا أريدك تضع لك كمية من المبادئ تبدأ تتحرك فيها. خليني أعطيكم يعني قصة كده سريعة، هي رواية، أعتقد الفيلم نفسه أنتوا شفتوه، أنا قرأت الكتاب ونظرت وشفت الفيلم. البؤساء رواية عالمية، أهم حاجة فيها اللي سأقصه عليكم الآن، هذا أهم شيء. هذا شخص اعتبره شيخ، إمام مسجد، بعد ما صلى قرر أنه يروح بيته، فوجد إنسان غريب في المسجد ومش راضي يطلع من المسجد، فأخذه ودعاه إلى بيته، فلما نام في تلك الليلة طبعا عشاه وكل شيء فخلاه ينام في الصالة. هذا اتضح أنه هو حرامي لص منازل، فبدأ ينظر حوله في الصالة إيش في أشياء، فوجد الشمعدان، هذا نوع من أنواع من الفضيات الغالية، فأخذها معه وتسلل وبدأ يخرج خارج البيت، فرآه العسى، هذا الشرطي الذي يحرس في المناطق في الليل، رأى نازل من بيت الشيخ فقبض عليه، حرامي لص، فمسكوه صح الشيخ، فقالوا شوف شوف كان بيسرق من بيتك، فنظر إليه الشيخ وقال من قال لكم هذا ضيفي وهذه هدايا كنت بعطي له هي وهو ماشي، وتركه. هذه القصة أو هذا الموقف أثر في هذا اللص تأثير كبير جدا، فعاهد نفسه من تلك اللحظة أنه لن يسرق أبدا. انظروا الشيخ كان عنده مبدأ في حياته عايش عليه، إني أنا أساعد الناس بكل ما أستطيع. طبعا هو لما مشي وكذا يعني الشيخ قال في نفسه زي ما تقولوا في الرواية، قال لو أنت طلبتها مني لأعطيتك إياها، يعني هو بنفس كذا يعني هكذا. فطبعا تقول الرواية أنه تعدلت حياته وتصلحت وكذا، وأنه فعلا ساعد ناس آخرين، فأصبح عنده هذا اللص قيم ومبادئ وتغيرت حياته تغيير تام. ما أريد أن أقوله، عيشوا بقيم ومبادئ. لو في شيء صعب قول للشخص اللي قدامك آسف مش هقدر أعمل لك إياه، خليه يزعل. لو في شيء مضايقك من الشخص قول له يا أخي أنا في قلبي عليك حاجة، معلش، واحد اثنين ثلاثة، أنا ذاك اليوم عملت وسويت وإنت كذا كذا، لا تخاف لا تخشى. بعض الناس يقول لي يمكن يزعل، يا أخي خليه يزعل، بس عيش بقيمك ومبادئك، خليه يعرف أنك إنسان صريح. أليس في حولنا ناس يقول لك والله فلان حقاني، فلان بيقول اللي في قلبه، فلان ما يكتم، أتريد أن تكون بهذه الصورة النقية الطيبة، ولا تريد تقول والله يا شيخ هذا يلف ودور، ده كذاب، دام أيهما، أي شخصيتين تريدوا أن تعيشوها في الحياة؟ اختاروا واحدة فيهم. فأريدكم أن تكونوا من أصحاب المبادئ والقيم. الوقت أدركنا، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أتمنى أن تعيشوا بقيم عالية ومبادئ رفيعة، رفيعة الشأن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تعلم كيف تواجه حياتك وتجتاز مشكلاتك وتشق طريق نجاحك. عش حياتك، برنامج من تقديم الدكتور سليمان العلي، يأتيكم على السرايا FM.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا FM 99.3.
2: راديو سرايا FM 99.3.
5: مساجد لها تاريخ. جامع غورجي بنى هذا الجامع مصطفى غورجي سنة 1833 ميلادية، حيث تبين اللوحة التذكارية الموجودة فوق المدخل بأن غورجي هذا هو مؤسس هذا الجامع، وكان يشغل المنصب الأكبر في البحرية، وقد صار فيما بعد صهراً ليوسف باشا القرملي وأحد تقاه. قد مكنه عطف الباشا والمركز الذي يحتله من جمع ثروة هائلة صرف بعضها فيما بعد على إنشاء المسجد المعروف باسمه. ويمكن أن تدخل للجامع عن طريق شارعين هما الزنقة الضيقة وشارع الأكواش، وهذا الجامع يشبه في بنائه جامع أحمد باشا، وهو يتكون من بيت الصلاة والمئذنة والمدرسة

الملاصقة للجامعة. وصف الجامعة: بيت الصلاة مربع الشكل، حوالي 18 متراً مربعاً، وله 3 شقق.

عشر قبة، ويوجد بابان مقوسان بهما إطارات مكسوة بالمرمر الأبيض المزخرف ومطعمة ومنحوتة برسومات نباتية. أما النوافذ فهي على شكل مستطيل يحيط بها إطارات مرمرية، وجدران بيت الصلاة مكسوة من الخارج بالزليج المتعدد الألوان، وفي أعلى الزليج توجد زخارف جصية يبلغ ارتفاعها متراً واحداً مقسماً إلى أشرطة أفقية، يحمل الأول زخرفة هندسية والآخر زخرفة بالتخريم. وبداخل بيت الصلاة توجد نفس الزخارف ولكن برسوم هندسية أخرى، كما زخرفت الشرفات الداخلية هي الأخرى، وزينت سقوفها من الخشب المطلي بالدهان، ومزدانة برسومات نباتية متعددة الألوان، وجدران بيت الصلاة مكسوة أيضا بالزليج والنقوش الجصية، وجدران بيت الصلاة مكسوة أيضا بالزليج والنقوش الجصية. أما المحراب فهو عبارة عن تجويف داخلي ينتهي بنصف قبة مطلية ومكسوة بالنقوش الجصية المخرمة. ويلاحظ أن واجهة المحراب عبارة عن قوس نصف دائري مرتكز على أربعة أعمدة صغيرة. المنبر: صنع المنبر من المرمر وتعلوه قبة بها زخارف نباتية. أما السدة الموجودة في بيت الصلاة فهي مصنوعة من الخشب وترتكز على أعمدة صغيرة، ومن بيت الصلاة تطل على تربة الجامع عبر بابين صغيرين، وهناك فتحة أخرى منفرجة تطل على بهو. تقع المئذنة شمال مبنى الجامع، وهي تشبه مئذنة جامع أحمد باشا، بها شرفتان وهي مثمنة الشكل، وجدرانها مزخرفة بالزليج الملون ومنتهية إلى أعلى بعقود على شكل حدوة فرس، وبها أربعة صفوف تتخللها حشوات من الزليج.

0: مساجد لها تاريخ، جمعه وقدمه أسامة وافي. مساجد لها تاريخ.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: نوافذ على الدرب،
4: نوافذ على الدرب،
3: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
4: زينب رمضان،
3: عبر راديو السرايا،
4: عبر راديو السرايا
3: 99.3 اف ام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كل علاقة زوجية صحية هناك جسر خفي هو الذي يربط القلوب ببعضها، جسر اسمه الإصغاء. فالكلمات قد تقال لكنها لا تصل دائما، أما الإصغاء فهو اللغة التي لا تخون، وحين يتقن الزوجان فن الإصغاء يصبح الزواج مساحة آمنة يشعر فيها كل طرف أنه مرئي مسموع ومفهوم، بعيدا عن الأحكام واللوم ومحاكمات النوايا. في حلقة

اليوم نفتح نافذة على جانب من أهم جوانب العلاقة الزوجية، كيف يتحول فن الإصغاء إلى زواج آمن، وكيف تذوب المشاكل عندما يجد الإنسان من يصغي إليه لا من يهاجمه ولا من يقلل من مشاعره.

أعزائي المستمعين، حلقة اليوم بعنوان فن الإصغاء العاطفي بين الزوجين والزواج الآمن نفسيا. ولكن هناك سؤال، ما هو فن الإصغاء بين الزوجين؟ وهل هو الاستماع أم هو شيء آخر يختلف عن الاستماع؟ طبعا برنامجنا دائما يهدف إلى التوجيه والإرشاد النفسي والأسري، وأيضا إلى التثقيف، تثقيف المستمع بمعنى فن الإصغاء وفن الاستماع أو الفرق بين الإصغاء والاستماع. طبعا الإصغاء ليس مجرد سماع، بل هو القدرة على استقبال ما يقوله الشريك بكل قلبك. الحقيقة إن الإصغاء هو عبارة عن مجموعة من المشاعر والأحاسيس، يعني حتى بالمثل الشائع يقول كل أذان صاغية. إذن الاستماع غير الإصغاء، أنا أستمع بأذني ولكن لا أشعر بكلامك، لكن الإصغاء هو الانتباه الكامل مشاعريا بعقلي وقلبي وإحساسي ومشاعري كلي، أنا لا أستمع ولكن أشعر بما يدور في عقلك. هكذا تكون فن الإصغاء بين الزوجين، وهذه من ضمن الأشياء اللي توطد العلاقة بين الرجل والمرأة، أو نقصد الزوجين طبعا. فبالتالي على سبيل المثال، أثناء الحديث وأنت تستمع بقلبك لزوجك، أو أنت تستمع بقلبك لزوجتك، تقولها أنا معك، أنا متفهمك، أنا حاسس بيك، أنا فاهم اللي أنت تقصديه، تعطي بعض الكلمات توصلي له إشارة ومعلومة إنك أنت موجود معاه، ليس سمعا فقط، إنما كل شيء فيك أنا فاهمة، حتى إحساسك وأنت تتكلم مش مجرد كلام وأنا مجرد استماع، إنما أنا واصلة لدرجة فاهمة إحساسك ومشاعرك. هذه النقطة جوهرية في ديمومة العلاقة بين الرجل والمرأة. تخيل أنت لما الرجل يحكي أو المرأة تحكي، الرجل تقول له أنت معايا تسمع فيها، يقول أنا أسمع، أحكي أحكي أحكي، أبتعدي كأنه مجرد يعطي فيها مساحة تحكي، لكن والله ما هو فاهم حاجة، هذه حقيقة. أو هو يحكي في موضوع، سواء كان موضوع سياسي، تجاذب سياسي ولا اقتصادي ولا أي موضوع هو يحكي فيه، تقول تيجي تقول لهم يعني هذه حركات احنا عارفينها يعني، أو تيجي دي أوكي أوكي آه أوكي إن شاء الله، عرفت بدو يعني منتهى. شو بنقول؟ ما فيش أي أدب في الحوار أو الإصغاء للزوج أو للزوجة أثناء الحديث، وهذه طامة كبرى، وهذه تجعل أيضا شرخ في العلاقة بين الرجل والمرأة. باهي يا أستاذة، بأنا كيف نتعلم، بكيف نعرف أني نصغي لزوجي، أو نعرف أن زوجي يسمعني كويس ومنتبه لي، أو هو يقول لي، بنعرف كيف أن هي منتبهت لي أثناء الحديث؟ نخاف اللخبط، نخاف مرات نفهمها غلط تحصل مشكلة. هنا أنا أتحدث إلى عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة أن هناك عناصر، أربع عناصر فعالة لموضوع الإصغاء، تعرف أنت من خلالها الشريك، وكله أذان صاغية لي. أول حديث بينكم هناك انتباه كامل. يعني كيف انتباه كامل؟ لو في يده تليفون هيحط على جنب أثناء الحديث، عيونه يعني ينظر لك، مش عينه في الأرض أو يتفرج على التلفزيون أو يتفرج على كتاب، يقرأ في كتاب، لا، يحط النظر في النظر، يبدأ هو مستمع جيد ليك بإحساسه بكلياته. أيضا الاستماع دون مقاطع، لأنه هو حاب يفهم، لأنه هو يعني بيتأكد وبيفهم، بيوصل لمشاعرك. أو عنصر عدم المقاطعة في الحديث والاستماع الكامل، الانتباه الكامل، يدل على أنه فعلا في مرحلة الإصغاء إليك بكلياته، بمشاعره.

بقلبي وأحسسي بعاطفته، لأن الإصغاء راهو يا أعزائي المستمعين، الإصغاء يقوي العاطفة بين الزوجين. منها الانتباه الكامل. نأتي للنقطة الثانية من عناصر الإصغاء الفعال، اللي هو احتواء المشاعر قبل الرد. مهما كان تعبير زوجتك أو مهما كان تعبير زوجك عن فرح، عن حزن، عن مشكلة حاصلة، عن أي تعبير، لازم أنت تحتوي المشاعر قبل ما تردي أي كلمة عليه. احتواء المشاعر، الله عز وجل يقول المرأة سكن، حتى الرجل سكن لزوجته. لما أنا أحتويه بمشاعري هنا السكن، نشعر أني أنا ما ردش على الكلام اللي هو قاله على طول، لازم أنا نعطيه مساحة من الإحساس، أني نوصل له أني أنا حاسة بيك، أني أنا معاك بمشاعري. فاحتواء المشاعر، أنا مقدرة ظرفك، مقدرة خوفك، مقدرة حزنك، يعني توصلي له أنك أنت يعني مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال الزوج تأثر بموضوع ما هو بكاء، وياش ما تبكيش أنت راجل، كيف تبكي وما خليه يبكي، خليه يعبر عن مشاعر، احتوي مشاعر دموع اللي هو نزل منه. والعكس صحيح أيضا، الرجل يحتوي مشاعر المرأة بس بشرط بصراحة نقولها، لما تكون دموع حقيقية نابعة من إحساس بالمشكلة أو إحساس عاطفي. لكن في ناس تبكي بدون إحساسها، والله صدقوني في ناس عندها قدرة على الدموع السريع بدون أي إحساس، لدرجة أنك أنت تتعاطف معه ومش بتعاطف مع نفسه أصلا. وهذه حقيقة لمستها أنا بيدي من خلال بعض الحالات، يبكي ويتأثر، هو في حقيقة الأمر هو أساس المشكلة اللي حاصلة. فاحتواء المشاعر بين الزوجين، احتواء الحقيقي للمشاعر، أمر مهم في توطيد العلاقة، وأيضا في تقوية الروابط الزوجية والعاطفية بين الزوجين. النقطة الثالثة، طرح الأسئلة للفهم لا للهجوم. لما زوجك أو زوجتك تحكي في كلام وتبي تحكي لك موضوع سواء يألمها أو يفرحها، وانت حابب تفهم الموضوع أكثر، وانت في حالة الاستماع والإصغاء حابب تفهم، شو بدير انت هنا في اللحظة هذه؟ اللحظة هذه بتختار سؤال يوحي انك انت تبي تفهم، مش لانك انت تبي تهجم عليه. لان للأسف الشديد بعض الأزواج يستمع بيعطيك يصغي لك ويعطيك الراحة والانتباه عشان يلقط منك غلطة بش هو يبي هاجمك فيها في اللحظة هذه. أنا أتكلم، يعني أتمنى أني أتكلم عن الزواج الصحي الآمن، نحن نتكلم موضوعنا اليوم عن الزواج الصحي والآمن للزوجين. فبالتالي أنا أسأل من أجل احتواء ومن أجل الفهم أكثر، مش من أجل أني ننهاجم شريكي ونمسك عليه نقاط أو نقطة ضعف، أنت قلت وأنت قلتي وكلام لي زي هيك. لازم أنك أنت تطرح سؤال. معطيك مثال، بدل ما تقول له ليش أنت قلت هيك، ممكن تغيريها تقول له تعلم أو ساعدني أني نفهم وجهة نظرك، ساعدني أني نفهم وجهة نظرك أكثر، يريدك توضح لي إيش نفهم وجهة نظرك أكثر. يعني ساعات السؤال وانت في غاية الاستماع ومنتبه وكذا، ولكن سؤالك كان بأسلوب مش حلو نتيجة ممكن غياب الوعي والفهم في النقطة هذه، فيقعد سؤال بدل ما يكون للفهم يقعد سؤال استفزازي أو سؤال للهجوم. هنا بدل ما نصلح الموضوع شو بيحصل؟ بنثيره مشكلة بين الزوج وزوجته. النقطة الرابعة هي عكس الفكرة للتأكيد من الفهم. أنا هو يحكي وأنا نستمع ونحاول نوصل للفهم الموضوع اللي هو يحكي فيه، أنا مش وصلت لي الفكرة مثلا، أو يعني زعمها هو يعني مثلا عرفت الوسواس الداخلي، يعني هو يدوي هيك معناته أكيد هو زعلان مني، يبدأ أكيد هي ما تحبنيش، أكيد هو بيفعل كذا، أو هي العكس، هي شني تبدأ هو العكس، هي كان جاية تضحك من برا، أكيد في حاجة شايفتها أحسن مني، يبدأ موجودة عندي في القضايا في الملفات، الوسواس يشتغل وكلها أوهام وكلها خيال
والعياذ بالله الشيطان طبعا يساعد على

زرع الخيال والفتن بين الزوجين. فيحاول أنه هو أنك أنت تعكس الفكرة للتأكد من الفهم. تخيل لو أنا بدالة، ليش أنا فكرت التفكير السيء؟ فممكن أنت تسأل، أنت أكيد زعلان مني اليوم عشان أنا ما سألتش عليك، صح؟ أو العكس صحيح، هو يقول أنت ليش متضايقة؟ أكيد زعلان عشان يوم ما كلمتكش في التليفون نجاي مثلا. سؤال للتأكيد من أن فكرتك، يا أما تأكد لك الفكرة اللي في ذهنك، يا أما تغيرها لك بمفهوم آخر بدل ما تحصل المشكلة. وهنا يحصل الاقتراب أكثر وأكثر. كل ما نحن دققنا في العناصر اللي أنا ذكرتهن، كل ما ثقفنا نحن، أرى والله محتاجين ثقافة يا ناس، محتاجين. يعني أنا وابني محمد العزابي منفذ الحلقة ومخرج الحلقة، كنا نحكي، يقول لي كيف أنا، هو سألني سؤال قال لي كيف نقدر أنا، متى يصبح أو متى يصغي الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. طبعا نحكم من خلال كلامنا ونذكره محمد بالجواب بتاعه. أمتى نصغي؟ لازم أنا، صدقوني العلاقة، كل ما كانت العلاقة بين الزوجين على متينة وعلى حب وعلى وئام وعلى قناعة وعلى دين وخلق، هذه أهم حاجة، وعلى فعلا رجل متجوز وعارف نفسه أنه هو بيكون رجل مسؤول ورجل بكل معنى الكلمة رجل، وهي أيضا متجوزة وعارفة روحها أنها هي بتكون زوجة رائعة وتعرف معنى مسؤولياتها وقائمة على مسؤولياتها. هنا يأتي فن الإصغاء. أمتى نكون أنا زوج نصغي لزوجتي أو أنا زوجة نصغي لزوجي، أو متى يكون الإصغاء بين الزوجين؟ لما يقعد في مشاعر حقيقية، مش أنا قاعدة معاه لأني ما عنديش وين نمشي، ولا عشان يصرف علي ويوكلني، ولا أنا الله غالب علي حصلت فيها. وهذه المصطلحات الدارجة المعروفة عند معظم الزيجات الموجودة الآن، الله غالب حصلت فيها، ما عندي ما ندير لها، عرفت؟ وهي الله غالب وين بنمشي لها هالعيال، وين بنعدي، شايلين هم الأمور، بيزيدوا في الطين بالله زي ما يقولوا. يحصل الإصغاء والحب والتوأمة عندما تحصل التوأمة بين الزوج وزوجته. أنا فاهم سيكولوجية، يعني من ضمن أسئلة محمد الجميلة، دائما يحب يفهم محمد، يحب يتعلم ويتثقف محمد العزابي، دائما يسأل، ويعجبني أن الشاب اللي يسأل. يعني يعني الزواج لازم يكون مبني على قاعدة أساسية، أني أنا متجوز وعارف روحي مقدم على فكرة زواج، وأننا بنكون مش متعة زواج فقط، إنما مسؤولية كاملة من أول للآخر، بنكون معها رجل وأنا أكون معه زوجة كاملة، مش زوجة عابي عليها زوج في البيت وهي واخدتها طبعا مقاولات نوم، لا تندري على الراجل ولا أكل الراجل ولا ملابسة ولا تندري على أي حاجة. هذه من وقائع المجتمع المؤلم، يشعر أنها في الحوش وحدة قاعدة في الحوش، ما هيش زوجته. أنا ما فيش تفاهم، ما فيش إصغاء، يحكي مرة يحكي اثنين يا بنت الناس يفهم فيها، ولا كأنه يحكي. والعكس صحيح بالنسبة للزوج، الزوجة تيجي تحكي، اهتم بي، شوف لي هذه، شوف لي طلباتي، شوف لي أموري، شوف لي كذا. والله من أحد العائلات زوج ساكن مع زوجته، هو في بيته لكن هو ساكن معهم، لأن أصبح هو اللي عانى عليهم للأسف الشديد، بفلوسه، بمرتباته، بقضايا بتاعه، بكل ملاه من مقومات الرجال المفترض يعني أنه الموجودة عنده، لكن لا يصرف ولا يعطي ولا ليه علاقة بيهم، ولا في حب ولا في مشاعر ولا في أي، وكأن الضيف قاعد عندهم. سامحوني أنا ما أقصدش أن هم هذا تعاملاته هو معهم، عفوا تعاملات الزوجة والأولاد مع الأب، لكن هو جعل من نفسه هيكي ولا يستمع ولا. تخيل أنت عائلة من عائلات تتصل بي زوجة، أنا شخصيا مش أنا ندير لها واسطة، مش يسمعها زوجها، أو مرات هم يجوني للمكتب. لما يكون في موضوع الإصغاء، موضوع مهم جدا يا ناس، والله العظيم صدقوني، لما الزوج يستمع شكوى زوجته، حتى لو هي تبي تشكي له من نفسها أو من نفسها عفوا، أو هو يشكي من الظهر، لازم هي تستمع. ما نبش استماع فقط على فكرة، في اللي يسمع يعطيك من طرف اللسان حلاوة، يعني يبدأ يستمع فيك ويقولك لا صح عندك حق، لا مزبوط كلامك، لا والله آخر مرة، إن شاء الله المرة الجاية. عارف مجرد ما كمل كلام، الكلام طلع من ودن التانية على طول.
كأنك تحرث في في في في في بحر، ولا كأن زرع ولا فهم ولا علم ولا أي شيء من هذا القبيل. وهذا كثير ما يحصل ما بين الأزواج، والأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى. طبعا الموضوع شائك، وموضوع دائما ما يشتكي الزوج من عدم الإصغاء إلى إصغاء زوجته له، أو استماع أو إصغاء أو كذلك، والعكس صحيح، المرأة تشتكي أن زوجها لا يسمع فيها، لا يحكي معها، ولا يجي يشورها، ولا يكلم فيها. للأسف هذه من ضمن القضايا اللي الشائكة، اللي تخلي هناك فتور في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، ويخلي مسافة بعيدة جدا في العلاقة، ويصبح كل واحد يسمع في نفسه وأوهامه وهواجسه ومخيلاته، لا مش هيك بس، ويقتنع بالمخيلة الوهمية في الشك والأمور. يعني والله إن هناك قصص محزنة جدا، لكن نحن ما نبي نحزنكم، نحن نطرح القضايا من أجل الوعي والفهم والتوجيه والإرشاد والتثقيف لمن لم يسبق له الزواج بعد. والله تمهلوا يا شباب، تمهلوا يا بنات، نتفهم معنى الزواج، عشان نحن كفايانا كفايانا والله العظيم. إن المحاكم الآن تعج بالقضايا بشكل غير عادي. نحن مش معناه ما نبش طلاق، لا، إذا كان زواج فاشل من بدايته، لا، الطلاق أرحم من أن يكون بعدين في معقبات لا يعلم بها إلا الله.

طبعا أعزائنا المستمعين، نحن اتفقنا أن عنوان الحلقة هو الإصغاء العاطفي أو فن الإصغاء العاطفي بين الزوجين والزواج الآمن نفسيا. إذا كان هو أقصى حد وأقصى أمنية عند كل زوجين حقيقيين فعلا تجوزوا عشان يعيشوا حياة ويبنوا حياة زوجية

بين الزوجين والزواج الآمن نفسيا. إذا كان هو أقصى حد وأقصى أمنية عند كل زوجين حقيقيين فعلا تجوزوا عشان يعيشوا حياة ويبنوا حياة زوجية

بشعري أو نقدر نوصل فكرتي لزوجي، لأن على طول إهانة ويستهزأ. مثلا على سبيل المثال، جاية من لمة أو جاية من فرح أو جاية من صحبتها أو جاية من العمل بتاعها، وتحكي لزوجها حي اليوم شو صار معانا واليوم شفنا، يعني سامحوني هالتكلمة نقولها بالليبي، ما بعرفش كلمة أخرى، يقولها بي خلاص سكري فمك، عارفينك بي خلاص سكري فمك بي بعدها، يعني نوع من كسرة الخاطر، من كسرة النفس، من كسرة المشاعر. يعني لو هي ما حكت لكش يا ابني، وانت بتمشي تحكي هي، او هو يجي تعبان او يحكي لها موقف حصلتها بيه، بعدين شن دخلنينا على طول الرد الغير، الرد اللي فيه قلة الادب، اللي ما فيش اي نوع من الاحترام. لما انا كزوج عندي زوجة تقبلني بهذا الاسلوب، هل انا هنشعر معها بالامان؟ او العكس، الزوجة لما تحكي الزوجها يعني كذا مرأة يعني تحكي لي في الموضوع هذا، او حتى تبي تحكي معها جانب عاطفي له هو وكذا، ولا بيش انت تبي خطيني، يقولي قديش يكسر لي في نفسي لما نوصل المرحلة هذه، وبعدين يقول لي يدفني يقول لي خطيني وما تحكيش معايا أمور وما إلى ذلك. يعني كسرة النفس راهي وعرة، كسرة النفس وعرة. إذا كان في خلاف بينكم أو حاجة زي هيك، هو بياخد فترة زعل وشوية هيك إن ينتهد نفسه، معلش انت في الاصل في الاساس اصلا ما تقربيش، انه في حاله زعل، او انت خليها تهدى شويه وبعدين تعالي. لكن انا اتكلم عن الزواج الغير الامن اللي عمال على بطال طالع نازل، اهانه وسخريه وتقليل من شخصيته، وايضا العقاب العاطفي. يعني ضحكتني احدى الاخوات تقول لي اني نستخدم في العقاب العاطفي مع زوجي. شنو هو العقاب؟ طبعا ما اكثر مصطلحات فيه على السوشيال ميديا، وياخذوا بدون فهم وبدون دراسه ويستخدموا. ملاحظه على فكره بنقولها، المصطلحات اللي نجيبوا فيها او تجيبوا فيها من النت، العقاب العاطفي او الصمت العقابي والكلام اللي زي هذا، او بعض المصطلحات في اشياء ثانيه، أي كان مفهوم، أنا لا أذكر تحديدا الآن أي مفهوم. المشكلة أن اللي قال المفهوم يا أما مجتمع مصري أو يعني أو مجتمع لبناني أو سوري أو أي مجتمعات خليجية، هذا ثقافتهم غير ثقافتنا. يعني أنا لما درست خارج ليبيا وجيت بدراستي، هل أنا جيت بالثقافة المصرية أو جيت بالثقافة الأردنية؟ لا، أنا خذيت العلم ونبي نكيف العلم على حسب البيئة اللي أنا عايش فيها. أنا نعرف مجتمعي كيف يفكر، أنا نعرف مجتمعي شنو ممكن يديره، فأنا أتعامل معه بكيف بعقلية ليبية، عقلية ليبية، عقلية المحافظة، عقلية المتدينة، العقلية المفترض. هذا الكلام هذا ما عاش فيه منه واجد. طبعا زي ما قلنا مستمعيني الكرام، إن دخلت علينا ثقافات وممنهجة، ولا أدري إن كانت مستهدفة أو لا، الله أعلم، ولكن ثقافات غير ثقافتنا للأسف في بيوتنا جوا البيت، جوا البيت. الآن حتى اللي بيبحث عن، مع احترامي ليكم، إلى الفاحشة أو بالانحراف، ما معش يتعب يطلع للشارع ويدوره. تو الفاحشة والأمور اللي زي نحكوا عليها هذه موجودة داخل بيوتنا، داخل البيت، في الغرفة، البنت قاعدة في الغرفة، الله أعلم شو كانت تدير، والشاب كذلك الأمر. ألم ياريتها وقفت على الشاب وعلى البنت. الزوج والزوجة وصلوا إلى هذا الانحراف والانحدار الأخلاقي بشكل مزعج جدا الآن في مجتمعنا الليبي. ولذلك الآن نوجه كلامي إلى يعني للمجتمع، اتقوا الله في أنفسكم يا أخي، وانت تفعل هذا الفعل في الله يراقب فيك، أسأل الله الهدى والتقى. خلاص، من الأشياء طبعا هذه الأمور تحدث في البيوت الغير آمنة. البيوت الآمنة لا يحدث فيها هذه الأشياء، البيوت الآمنة نفسيا لا يحدث فيها هذا الخلل الأخلاقي اللي موجود، واللي يعني معظم العائلات للأسف الشديد إلا من رحم ربي أصبح الانحدار الأخلاقي شيء طبيعي. حتى لما تكلم يقول لك ما قدمك أنت مزدت قديم، يعني كيف قديم؟ يعني أصبح في موضة وفي تحديث وفي أبديت يعني للأخلاقيات، ما فهمتش يعني. طبعا حتى يكون الزواج آمنا أعزائي المستمعين،

يكون آمنا نفسيا. هناك بعض المميزات، يعني كيف أنا ممكن نعرف إن هذا زواجا آمنا، وكيف يمكن أنا نعرف مقومات أو مميزات الزواج الآمن حتى لا تحدث مشكلة، شن أنا بنتعلم يعني. طبعا من ضمن النقاط اللي تحدث في الزواج الآمن ألا يستخدم الرجل أو المرأة الصمت كسلاح وعقاب. للأسف الشديد زي ما قلنا بعض الأزواج يتابع في منصات التواصل الاجتماعي ويخش على كافة البرامج والمواضيع ويستخدم في مصطلحات ما تناسبش ثقافتنا ولا تستخدم طبيعة الشخص اللي أنا عايشة معه. للأسف يعني تخيلوا أن إنسانة تقول لي أنا اليوم عاقبت زوجي، ودي حقيقة عاقبت زوجك كيف يعني؟ قالت لي اليوم ديرت له أنا الصمت العقابي ولا شيء مضحك حقيقة. المشكلة أني أنا لأعرف زوجها هادي مسالم إنسان آمن جدا جدا جدا جدا. قلت لها ومنين عرفتيها؟ من جبتي مصطلح الصمت العقابي؟ قالت لي أنا خشيت على السوشيال ميديا ولقيتها وتو نوريها أنا، مش هنتكلم معه بك اليوم كامل ما فيش كلام عشان نوريه على أساس سمحوني تبي تربيه الصمت العقابي. قلت لها ومن قال لك إن هذا النوع من العقاب يمشي مع زوجك يعني؟ قالت لي لا يمشي. قلت لها لا ما يمشيش. قالت لي كيف؟ قلت لها إنه هو في طبيعته هادية، أنت لما تسكتي ما تتكلميش هو افتكت من صوتك أصلا، هيقول يا ريتها ديما هكي. هي هنا جاها شاهد العقل ذكرت إنها فعلا غلط. نحن نستخدم في المصطلحات مع شخصية نحن اللي عرفنا معنى المصطلح الأساسي ولا عرفنا معنى الشخصية اللي ممكن أني نستخدم معها أي تصرف. يعني زي بعض البنات تعامل في زوجها كيف ما أمها تعامل في أبوها، لا هذاك بوكي راضي بالشيء هذا، زوجك ما يرضاش بالشيء هذا. عرفت كيف؟ يعني نحن نستخدمه في أشياء في غير محلها. لكن الزوج الآمن أو الزواج عفوا الآمن لا يستخدم الصمت كسلاح وعقاب لكلا الطرفين. النقطة الثانية اللي هي ما أكثرها استخداما في العلاقات الزوجية وسابقا والآن بصراحة من زمان الموضوع هذا، اللي هو الزواج الآمن لا يستخدم الأخطاء كوثائق للمستقبل للتهديد. أحكي لي هاي نعطيكم أمثلة قاعدة. الزواج الآمن لا يستخدم هذا الشيء، تعال نوريكم الزواج الغير آمن. أحكي لي لحظة بعد الزواجة، احكي لي كم علاقة درتي وكم مرة خطبتي، وتبدأ هي تسحبها نوع من الحوار توم عاش في حكاية يحكوها هم مع بعضهم، انتهت الحكايات العاطفية. احكي لي علي مستق علي ماضيك وانت احكي لي علي ماضيك. مجرد ما يحكي الواحد الآخر عن الماضي على أساس هو مطمئن وقاعد في المنطقة الآمنة وقاعد في منطقة الخطر، مجرد ما يحكي أو يعبر عن مشاعره يبدأ يخزننا في المعلومات. أو البنت اللي جي تحكي على ماليها، تحكي علي أمها وإن هي عدوة أمها وإن أمها ما تحبهاش وإن أبوها مش عارف كيف يتصرف معاها، تبدأ تحكي لزوجها وتعطي فيه حقائق وأسرار بيتهم، أو العكس صحيح هو يبدأ يعطي في أسرار وحكايات عن بيتهم. أول شرارة مشكلة بينهم يا فلان يلي فيك وفيك يلي أمك كذا، أنت حتى أمك تكرهك، أنت حتى أبوك ما يحبك، أنت حتى أمك ما تحبكش، حتى باتك مش عارفة إيه، وهكذا نبدأ. هذا زواج غير آمن، هذا زواج لو لقيتي منفذ تخرجي منه أخرجي، لأنه غير آمن، لأنه هتجد حياتك عذاب لقدام. لكل ما أخوك يدير مشكلة أو أختك يدير مشكلة هيعايرك بيها ويبدأ يخزلك، أو أنت كل ما هلا صارت عنده مشكلة. تخيلوا إن إحنا وصلنا مستوى إن الزوجة الآن ما تبيش تمشي زيارة عند هل زوجها وهما ما يبو عشان هي ما يبوهاش تجي عشان هم عشان ما تشوفش عيوبهم، وهي ما تبيش أهل زوجها يجوا عند مهلها عشان ما يشوفوش عيوب هلها. أرى أصبحت العلاقات أرى شبه قريب تنتهي العلاقات الاجتماعية في المجتمع إنما رحم ربي بهذا. ليش؟ لأن الزواج الغير الآمن يبدأ يصيد في أخطاء أبوها وأخوها وأمها وجدتها وعمتها وخالتها وهكذا وصاحبتها وجارتها، ويبتبدأ هي تنلقطلها في العيدان حتى هي ولا صاحبك بش أول مشكلة تبدأ هنا الانفجار. فهذا زواج غير آمن. أما الزواج الآمن
لا يسجل هذه الأخطاء، بل يعفو ويسامح ويتغاضى عن هذه الأخطاء.

النقطة الثالثة في الزواج الآمن، لا يوجد فيه تهديد. الزواج الآمن لا يوجد فيه تهديد بالترك أو الهجر. هتقول نفس الكلمة الأولى؟ لا، مش نفس الكلمة. هناخذ بالنا من النقطة هذه. الترك أو الهجر، وهو الهجر الذي ذكر في القرآن الكريم، واهجرهن في المضاجع. شفت الترك يعني يهددها بأننا هنرقد برا في الصالة، أو نرقد في دار غرفة الأولاد، أو نرقد في الصالون برا، أو يهجرها نهائيا، تنعدم العلاقة الخاصة بينهم. وهذا للأسف والمستغرب فيه أنه يحدث مع الناس جدد في الزواج، يعني ليها سنة متجوزة أو ليها 6 شهور متجوزة وتقولي العلاقة الخاصة منتهية، مش موجودة. في البداية كانت علاقتنا ممتازة، الآن ما فيش، ويهدد فيها وياخد في غطاء بتاعه ومخدته ويطلع يرقد خارج الغرفة. من الطريف والمحزن، على أساس هو زعلان منها وطالع مسيب للغرفة، هو أصلا طالع عشان يكلم صديقته ويعيش اللحظات الرومانسية والحالمة مع صديقته على التليفون وفيديوهات. طبعا خلاص ما عادش في حشم نهائي، طبعا حتى أصبح بمكالمات فيديو، كل شيء قاعد وكأنها قاعدة معه في الغرفة. صدمة الزوجة صدمة كانت رهيبة في الموضوع هذا، وأبسط يمسك لها أبسط خطأ بشوى يرقد في مكان تاني، بشوى يأخذ راحته مع شخصية أخرى. والعكس صحيح، خذوا بالكم، ربما يكثر هذا الموضوع عند الرجال، يعني أكثر، ولكن برضو في بعض النساء تستعمل هذا الأسلوب بنفس الكيفية اللي حكيت عنها عن الرجل. للأسف الشديد وصلنا زي ما قلت انحدار رهيب، وهذا سبب الجرائم اللي الآن نسمع فيها، جرائم القتل، جرائم الإخفاء، وبعدين نلقوا جريمة ولا نلقوا مصيبة من المصائب اللي نسمع فيها. إن شاء الله ربي يعفو عنا جميعا يا رب العالمين. هذا يعتبر زواج غير آمن، لأن الهجر خاصة في العلاقة الخاصة للزوجة راه مؤلمة إلى أبعد الحدود، من الجانب النفسي تؤثر على المرأة أو الرجل أيضا، تؤثر في الجانب النفسي، يشعر بأنه هو يعني ملاش قيمة أو هي ملاش قيمة، يقول هو نوع من العقاب مش شوية يعني، لكن اللي سبه أو مش طاعة لله، لا يعني نحن نستخدم فيها نوع من المكر، من الدهاء، من ما تعرفش كيف، للأسف الشديد. طبعا النقطة الرابعة في الزواج الآمن، الزواج الآمن يسمح فيه بالتعبير عن الشعور دون الحكم على الشعور بالسخرية والاستهزاء. يعني في بعض الأزواج خاصة الزواج الآمن، الزواج الطبيعي، الزواج اللي يحبه ربي، الزواج اللي هو رائع يعني فوق من رائع، يعني لما الزوج يعبر عن مشاعر حبه لزوجته أو لا عن حبه وتحتضن زوجها وتحاول تعبر له، يبدأ هو يستقبل هذه المشاعر بحب وبفرح وسرور. كذلك الأمر سيان، سواء رجل أو المرأة يستقبل مشاعر الآخر بحب وفرح وسعادة. الزواج الغير الآمن يبدأ يستهزأ بمشاعرها وبحبها، أو هي تستهزأ به وتستهزأ بمشاعره، تو خطر عليك، تو جيني، تو تقول فيها لي إيش خطر عليك، إن شاء الله خير. والله يعني بهذا المنطق، لما يجيك رجل يبكي ويتألم، قولي حتى لما بحاول نوصلها مشاعري تهز علي، قولي من أمتى كلام هذا؟ شن صار؟ شن جد عليك؟ بي هو خليه يا ستي جد عليه، خليه يعبر عن مشاعره وافرح أنت بالتجديد هذا، بدل ما تنفر الزوج. والعكس صحيح، بدل ما تنفر زوجتك وتسبب لها مشكلة أو تكون أنت سبب في الخيانة بشي تعبر عن مشاعرها لشخص آخر. والعكس صحيح، قد أنت لما ترفضي زوجك مرات هو يحتاج يعبر عن مشاعر حب أو عاطفة،

يلجأ لمكان آخر يعبر عن هذا الحب. كل حالتين الاثنين بياخذوا إثم بعضهم، فش رأيكم نخلو زواج آمن وناخذوا أجر بعضنا؟ طبعا النقطة الأخرى، الزواج الآمن يشعر كل طرف تجاه الآخر أنه هو حبيب وشريك وصديق. مرة حكيت كلمة، أنا قلت أن الزوج يكون صديق، ما أجمل الزوج عندما يكون صديقي. استغربوها يعني، كيف زوجك صديق؟ لا ليش، لا ليش لما يكون زواج آمن ما تقولي لا ما نقدرش نحكي معه، بعدين يعايرني ولا يستهزئ بي ولا يسخر مني ولا عاد يحرش خوتي ولا يحرش بويا ولا كلامي زي هذا. لا أنا أتكلم عن الزواج الآمن، هذاك زواج غير آمن. أنا نعرف أنه مش هيكون صديق، هيكون عدو يترصد لك ويلم لك في الأخطاء ويجمع لك الأخطاء. أما الزواج الآمن لا عزيزتي، الزواج الآمن الزوج وبيكون بمثابة رعاية وحب وحماية الأب، وأيضا هو الحبيب وهو الصديق اللي ممكن تلجئي له تشاوري في موضوع، تاخدي رأيه في موضوع، وهكذا هو يكون الزواج الآمن. بهي فن الإصغاء بين الزوجين والزواج الآمن، هل ليهم علاقة مع بعض؟ أكيد لها علاقة مع بعضهم، لأن الإصغاء يطفي زي يطفي القلق ويقلل سوء الفهم ويجعل القلب مكانا آمنا. شوف أنا لما أستمع إلى زوجي بإحساسي ومشاعري بكلي، أكيد هيكون في أمان نفسي ويخلق الثقة عميقة. هذا الإصغاء آمن يخلق ثقة عميقة، لأن ثقة الشريك تعتبر، أو الثقة بين الزوج والزوجة تعتبر هي أساس، الحجر الأساس لأي زواج ناجح. لو ما فيش مبدأ الثقة بين الزوجين كيف هيكون زواج ناجح؟ هيكون زواج مبني على الشك، مبني على الغيرة، مهما يحاول يصلح يظل الشك في ذهنه. وهذه إحدى القصص يعني مدة طويلة وأنا ماشية في الموضوع بتاع الشك هذا. في بعض القصص قد يكون جزئية من الشك في محلها، ولكن في بعض بالحق إن ظالمها ظلم كبير، ظلم كبير في الشك. الآن على أعتاب المحكمة والطلاق، نتيجة الشك. باهي يا دكتورة يا أستاذ عالجيني من الشك. ابدأ أنت غير أفكارك، غير أفكارك. مبدأ الثقة، أنا ما عنديش ثقة لا في سيارته ولا في عم، حتى العمل غير، أنا جوا هو العمل، مش هي متخصصة في مجال، عادة نقلها في مجال آخر. بأنت ما تبياش، أنت عندك مبدأ الشك. أي حياة هذه عليش تشغلها أصلا؟ ما خليها في الحوش، لا شغلها عشان تصرف علي. وصلنا، شفت عند مين؟ وعند الشك، ويبي زوجته تشتغل وشي تصرف على الحوش، وهو قاعد بس مدمعز مع الشيطان يوسوس له ويجيب ويأنتك له ويزيل له الأعمال ويزيل له زوجتك توه في العمل قاعدة مع المدير، زوجتك الآن قاعدة مع وهكذا تروح تأخذ على رأسها لما تشبع. والله لن أنسى دموع تلك المرأة من القهر والألم، ظلم ما بعد ظلم. أنا كيف أتخلص من هذا يا أستاذ؟ غير أفكارك يا أستاذ، مرة اثنين ثلاثة بتاخد أصلا. بمجرد ما وصلت المحكمة دور انتهاء. ندمان، ندمان بعد شنو؟ ما احنا نصحنا من البداية، انت وصلت روحك لمرحلة الندم، ما تخش في متاهات ما كنتش أنا أتمنى أنك توصلها. ليش؟ نتيجة فقد الثقة بين الشريكين. رجل آمن يكون مبني على الإصغاء ومبني على الثقة المتبادلة بين الأزواج، هذا هو الزواج الآمن اللي هو نقول عليه الزواج الناجح. عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة، كوني وكن وتعلم مهارة فن العلاقة وإدارة الحوار بينكم، لأن هذا إذا أردنا نجاح علاقة الزوجية بيني وبين زوجي لازم أنا أتعلم أمتى أستمع وأمتى أكون كل أذان صاغية وأمتى أكون أنا متاحة لزوجي ونسمع. يعني المرأة اللي تنظم حياتها في بيتها ومجهزة كل شيء، مجرد ما يدخل الزوج كل وجل اهتمامها ليه هو، وكذلك الزوج أمتى ما ينتهي من أعماله ومن مشاغله يخصص وقت

زوجته يسمعها ويتفهمها ويخفف عنها الأعباء والمشاكل. حتى والله الكلمة مش مرات، الكلمة بسيطة، كلمة الحبك أو معاها وردة أو طرف شوكولاتة والله تنهي مشاكل كبيرة جدا، بشرط أن يكون عندنا نية للإصلاح. فدي مهما إن شاء الله نجيب لها طقم ذهب، ما فيش نية للإصلاح والله ما هو سير منها. إذن أعزائي المستمعين، نفهم أن الإصغاء بين الزوجين ليس مهارة ثانوية، بل هو قلب. فحين بل نشعر مطمئن نحصر المحبة والتواصل المستمر والزواج الآمن نفسيا، يبدأ من هذه اللحظة التي يشعر فيها كل طرف أن له مساحة آمنة ليكون نفسه بلا خوف، بلا تمثيل، بلا دفاع ولا قناع. وفي نهاية نافذتنا اليوم، لعل كل زوجين يتعلم أن الإصغاء ليس جهدا بل هدية، هدية تحفظ بيتا وتصلح قلبا وتمتد أثرا لأبنائهم، وأن الإصغاء مهارة وطوق نجاة يحمي العلاقة من الغرق في الأحزان، وأن الزواج الآمن نفسيا لا يبنى بالكلمات الجميلة فقط، بل بالمساحة التي نمنحها لبعضنا لنحس، لنحكي، لنشعر أننا مفهومون. من يصغي يحب، ومن يحتوي يداوي، وهكذا تبقى البيوت عامرة بالطمأنينة مهما اشتدت العواصف. إلى هنا تنتهي نافذتنا اليوم، ولكن لا تنتهي رسائلها، فكل بيت يستحق آذانا تسمع وقلبا يفهم ومساحة آمنة ينمو فيها الحب بلا خوف. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة، تذكروا دائما الإصغاء لا يكلف شيء لكنه يصلح كل شيء. كنت معكم أنا زينب رمضان.

ومساحة آمنة ينمو فيها الحب بلا خوف. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة، تذكروا دائما الإصغاء لا يكلف شيء لكنه يصلح كل شيء. كنت معكم أنا زينب رمضان.

0: الدين؟ أم العذاب هو ما سيعيشه الذين سيرثون الأرض في نهاية الكون من تغيرات في طبيعة الكرة الأرضية وفي السماء، وما تكون السماء كال عهن المنفوش وتكون كذا كذا، هذا بحد ذاته عذاب.
1: ولذلك ورد في السنن أنه لا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، وهؤلاء يعذبون. يوم الفزع الأكبر لما تحدث الأحداث الكبرى، من بينها الزلزلة. أستاذ محمد، إحنا اليوم نسمع بزلزال 5 كذا في أرض الفلانية، الناس تندهش. تخيل الكرة الأرضية كلها تزلزل وتسير الجبال سيرة.
0: عذاب،
1: عذاب، فزع عجيب يكون في هؤلاء، هذا عذاب. لكن يا أستاذ محمد، نحن نفضل، وهذا هو صريح العبارة، الحديث عن العذاب في الآخرة. لأنهم يكذبون، أيان يوم الدين؟ أيان هذا العذاب؟ قل إن العذاب لواقع، ما له من دافع يوم يأتي.
0: لكن لا يدل حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا.
1: نعم، في ذلك اليوم فصاعدا يقع العذاب، وعندما يدخلهم جهنم. أستاذ محمد، الدليل هو يبدأ من ذلك اليوم. معك حق أنت، أهوال القيامة عذاب. أستاذ محمد، عذاب عجيب، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. جيد، وقع مور السماء، زلزلت الجبال، سيرت، بدأ يوم القيامة، إنما توعدون لواقع. بالدليل يوم يدعون إلى نار جهنم دعه، وهذا هو يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. اقرأ بعدها،
0: يوم يدعون إلى نار جهنم دعه. هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
1: كأنه يقول يقعون إلى نار، الفاعل واقع، أنت ربطك صحيح، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. متى يقع؟ يوم تمور السماء ويبدأ. بعد ذلك يوم يدعون، ما هم ذات الدور.
0: بدل
1: بارك الله فيك، الله يحفظك. فيقسم الله جل جلاله بعد ذلك، هم كفروا بيوم القيامة، قل يوم القيامة واقع، لا بل يقع فيه عذاب شديد لهؤلاء. في الوقت نفسه يقع تنعيم لأهل الإيمان. إن المتقين في جنات ونعم.
0: طيب، قال إن عذاب ربك لواقع، هذه القسم يكفيها تأكيدا،
1: وما بالك بالمؤكدات؟
0: فما بالك بالمؤكدات، إن واللام المزحلقة والجملة الإسمية ولا، وبعد ذلك كررها بطريقة أخرى حينما قال ما له من دافع.
1: نعم، بارك
0: يعني الله. حينما يقول إن عذاب ربك لواقع يكفي، قال لا، ما له من دافع.
1: بارك الله. هذه جملة ثانية، نستطيع أن نقول إما صفة إما خبر.
0: خبر ثاني.
1: إن عذاب ربك ما له من دافع، خبر ثاني. أو واقع ما له من دافع، صفة لواقع، لكن الأفضل أن تكون خبرا ثانيا.
0: طيب
1: جيد، واقع، لا، إن عذاب ربك كائن، لا، واقع أشد، يقع كالكسف من السماء الذي يقع فيه شدة. ما له من دافع، ما معنى ما له من دافع؟
0: يدفعه، يمنعه.
1: لا أحد يدفعه. هل يستطيع أحد أن يدفع هذا العذاب؟ العلماء توقفوا، قال لماذا لم يقل ما له من رافع؟
0: يعني الظلم يرفع،
1: والعذاب يدفع.
0: يدفع.
1: العلماء اللغويون قالوا ما له من دافع قبل وقوعه، قبل أن يقع ما له من دافع. حين يقع لا أحد يرفعه. من باب أولى، إذا كنت أنت لا تستطيع دفعه قبل وقوعه، حين يقع لا أحد يرفعه.
0: فالدفع قبل الوقوع
1: والرفع قبل من الأمر. فعلنا العجيبة في هذا العذاب، وهذه الجملة قلت لك، تفضل بسمح.
0: جميل.
1: من يخفى عليه ما قلنا، ما له دافع، من دافع، للاستغراق، لتوكيد النفي، بارك الله فيك.
0: طيب، قال يوم تمور السماء مورا.
1: نعم، أول شيء الظرف، يوم، دائما في اللغة العربية
0: متعلق بماذا؟
1: متعلق بواقع. كأنه يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يقع يوم تمور السماء مورا. كلامك الذي قلته قبل قليل، يقع من وين جبناها؟ من واقع، من اسم الفاعل، يقع يوم تمور السماء مورا، ويبدأ العذاب. والله من ذلك اليوم يبدأ العذاب.
0: نعم. طيب، قال يوم تمور السماء مورا.
1: نعم.
0: نحن قلنا تمور أي تضطرب.
1: تضطرب، تتحرك، تتحرك.
0: نعم. لكنه لم يكتفي فقال يوم تمور السماء، قال تمور مورا. وأنت قلت في الحلقة الماضية، نعم، أو لعلها في هذه، نعم، الحلقة، قلت أن هذا تأكيدا أن هذا الأمر ليس من المجال.

0: بارك الله فيك،
1: وإنما من الحقيقة.
0: نعم، هذا هو في القرآن وفي لغة العرب، عندما يؤتى بالمفعول المطلق يؤكد المعنى الحقيقي للمجازي، يدفع المجازي. وحتى عندما تقرأ أستاذ محمد تقول ولا طائر يطير بجناحيه، كلمة طائر تكفي ولا ما تكفي؟ يطير بجناحيه، تحذف ممكن ساعي البريد طائر، واحد يجيب لك خبر سائر طائر، لا يطير. إذا نتكلم عن الأمم التي تطير، نحن مع الطيور.
1: فإذا ليس مع المجاز،
0: ليس مع المجاز، المجاز يدفع بطرق متنوعة. الآن دفعه الله بفعل مطلق، يوم تمور السماء مورا، إذا يوم تتحرك السماء، تتحرك أجرامها، مجموعاتها الشمسية، مجراتها. هذا يرد، أو دعني أقول هذا يبين عظمة النعمة في والسماء ذات الحبك، ذات الإطمئنان، ذات الإحكام، نعمة عظيمة. لكن يوم تمور انتهى الكلام،
1: لأننا مع العذاب،
0: نحن مع العذاب، وانفرط عقدها. تخيل جاءت سورة التكوير، ولا أدري صراحة، لا أدري سورة التكوير قبل هذه أو بعدها من حيث النزول، لا بدأت تتكلم بوضوح. إذا الشمس كورت، كورت، والله أنا أثني كثيرا على علمائنا الذين وقفوا عند الألفاظ دون أن يعلموا الإعجاز. يعني قال اذهب عند البغوي عند القرطبي يقول كورت ذهب ضوءها. جيت كيف يذهب ضوءها؟ والله الآن العلم الحديث والفلك يقول لك شمس تشتعل إلى نجم، عندها طاقة، تفقد الطاقة إلى أن تنطمس، وتصبح الشمس المضيئة اللامعة السراج الوهاج، مطموسة، لها طاقة معينة. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، تهاوت،
1: تساقطت
0: من عقدها، كلها لها عقد تدور حولها. وإذا الجبال سيرت من أماكنها. ابن عطية المالكي، هذا الكلام كنت أود أن أقوله لك حتى المرة الماضية ونسي، ابن عطية المالكي صاحب تفسير عظيم المحرر الوجيز الأندلسي، قال يا أخي الجبال تسير، سيرت، أم كالعهن المنفوش؟ كالعهن المنفوش، كالصوف المصبوغ،
1: يعني هذا أو هذا،
0: هذا أو هذا. قال يا أخي هو تبدأ بالتسيير، يسيرها، يحركها، تتحرك، تتفتت إلى أن تصبح كالصوف الذي يتبعثر. فأحيانا يأتي القرآن بصفة البداية، أحيانا يأتي بالوسط، أحيانا يأتي بالنهاية. فلذلك لا تناقض،
1: فعليك أن تجمع بينها،
0: عليك أن تجمع. هذه القراءة التكاملية للنصوص القرآنية.
1: طيب، قال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ، أي في ذلك اليوم، نعم، للمكذبين.
0: جميل، أزيد معنى فقط، يوم تمور السماء مورا. القرآن عبر عن هذا المعنى بطرق مختلفة، هنا عبر عنها تمور مورا، تتحرك، تتموج كذا. في سورة الانشقاق عبر عنها بالانشقاق، إذا السماء انشقت، تنشق، هذه ظاهرة أيضا. في سورة النبأ ذكرت لك ذلك في الحلقة الماضية، تفتح، فتحت السماء فكانت أبوابا. الآن السماء مغلقة، لا ما ترى فيها من فطور، يوم يفتحها الله وتمور تنفتح. جميل، ما الدليل على أن هذا هو التعبير؟ وتسير الجبال أصبحت سرابا، اذكر لي الآية، وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت.

السماء مغلقة لا ما ترى فيها من فطور، يوم يفتحها الله وتمور تنفتح. جميل، ما الدليل على أن هذا هو التعبير؟ وتسير الجبال أصبحت سرابا، اذكر لي الآية، وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

انفراده ووحدانيته في كل عملك. إذا عملت عمل فلتكن نيتك متجهة إلى الله بوحدانيته.

انفراده ووحدانيته في كل عملك. إذا عملت عمل فلتكن نيتك متجهة إلى الله بوحدانيته وانفراده. طيب قام انتقل

إيجار، عمال بينزلوا بضاعة، كل تحسب على الكل. لكن لو استأجر العامل في أشياء من خصوصياته، من مهمته هو، يعني ما زاد عن العمل اليومي المحل، بيجيب من يساعد الزباين في تعبئة البضاعة في الأرفف، أو عرض البضائع برا، بيجيب واحد يساعده في الأسماء، هذه الكاشير بتاع اللي تبيع الماكينة، بيدير ماكينة أخرى. هذه يجوز لا يستأجر، لكن أجرته على العام مش على رب المال ولا من الربح. هنا جايب لك باش تستثمر ليه تشتغل، ففي طبيعة الشغل اللي أنت مكلف به جبت من يعاونك، لأن العمل كبر عليك أنت. لكن أشياء على المحل كله عامة، لا مش عليك، جايتنا بضاعة من برا، منجيبه من أجر، سيارة مأجرينها جايبة بضاعة من خارج ليبيا، كلفتنا 5000 دينار، مش عليها العامة، هذه على رأس المال، تحذف عفوا من الأرباح، تحذف من الأرباح المفاصلة، ينقصوها، يحذفوا كل التكاليف، كهرباء، إيجار محل، بريد، مش عارف الأشياء هذه كلها، وبعدين الزايد يتقاسموا الربح بينهم. نجول مسألة الربح، وهذه يعني من ضمن الأركان، لأن الأركان احنا عندنا العقدان ورأس المال والعمل. الآن الربح أول شيء من شروط أن يكون معلوم. يعني كيف يكون معلوم؟ عارفين أول ما بدينا العقد نص بالنص، احنا ثلاثة ثلث ثلث ثلث، ورأس المال نص واثنين ربع ربع، المهم يكون واضح. طبعا أي نسبة يتفقوا عليها، تزيد تنقص ما فيش مشكل، لكن حتى بتزيد ولا تنقص مش داخل العقد، لا، بعد المفاصلة، بعد الجرد وبالتراضي، يا في الأول قبل العقد، مش بعد العقد لما يلقى الأمور رايجة، السيادة صاحب رأس المال ويشبح الدنيا، يقول لا لا لا لا الوقف وقف، والله العامل يقول لا لا لا أنا والله كان عجبك 60% وانت 40 بايك، هذا من رخيق ونمشي، هذا ما يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. كمل العقد انت بتاع العام وقول له الكلام، مرضي باهي مرضي سيب، لكن ما ترخيش به في النص، حرام، هذا حرام. ولا صاحب المال حتى هو لما تلقي الدنيا تحرك وناشطين، فرض عليهم وعرفهم محتاجين للشغل، وقال لهم لا لا اسمعوا أنا مني 75% وانتو خذوا الربع، هذا حرام، ما يجوز، هذا خلال بالعقد وباطل. الاتفاق كما قلنا يكون في الأول أو بعد ما يجردوا يطرحوا ويتقاسموا، يطرحوا الموضوع، كان أعضاء باهي مع أعضاء ممكن يلغوا العقد ويدور غيره، واحد يدور لأخ، يا رب المال يدور عمال ثانيين، والعمال يشوفوا رب مال آخر. لا يجوز مقابل العمل اجتماع نسبة من الربح أو قيمة مقطوعة ثابتة أو مرتبة، ما ينفع. عمل بياخذ نسبة من الربح ويقول له دي اللي مرتبة معه، إيجار وقرار، لا، اختار أنت، يا أجير مرتب ثابت يا بالنسبة. أما تقول له أنا والله نبي نسبة 50% ونبيك الدي اللي مرتبة معها ثابت كل شهر نبي 2000 دينار، هذا ما يصح، ما يجوز. ولا يجوز استيراد ضمان الخسارة على العامل، مش يقول لأني أعطيتك 100,000، 100,000 نبيها على دائر من ليم توصلني، رأس المال يوصلني، أنا ما ليش علاقة، أنا نعطيك 100,000 تختم بها وتعطيني في كل شهر 2000، وبعدين في الأخير تجيب لي رأس المال، هذا ربا، لأنه أقرضه إقراض في الحلال، حرام. أنت أعطيته فلوس يشتغل، تميت الشغل بتاع السنة، أجرد في ربح تقاسموها على حسب الاتفاق. أما أن تشترط ضمان الخسارة على العامل، تقول له راه تخسر شيء في رقبتك، أنا نعرف 100,000، لا، الخسارة إلا إذا قصر أو أهمل، هو اللي ضيع، ما حط الشيء في ثلاجة، يعرف أنه المفروض ينحط في ثلاجة ما وضعاش، يعرف الشيء هذا المفروض ما يحطه على الأرفف هذه الثقيلة وطاح تكسرت البضاعة، لا، هذا عليك أنت طبعا يا عامل، أنت تخسرها وتعوضني، لا، أنا جايبك يدك يد أمانة والمفروض مهتم، لكن لما تكونك مضيع تخلي الباب مفتوح وتطلع
ما تسكراش، مهمل، ماش تدرس.

والدنيا مفتحة وجل الخنابة على عينك ورفعوا الدنيا كلها، لا تعوض. وهذه يعرفوها أهل الخبرة، التقصير مكامن التقصير يعرفوها، والإهمال والأشياء اللي ما فيهاش تقصير، فيها حيطة وفيها حذر وفيها أخذ احتياطاته، وبعدين سبحان الله حصل القدر الله عز وجل. هذا ما عليه شيء، خسارة جي على رأس المال يخسر، وهو خسر ربحه أصلا، ما كل ما ينقص رأس المال ينقص الربح. في العامل أحيانا من التقصير، ما هو في الربح حتى، من التقصير اللي يضمن فيه العامل يضمن فيه، إذا شارك أو قارض بدون إذن المالك فلوس خذاهم، ولما تحركت الفلوس في المحل خذها من المحل الفلوس وبدأ يشارك في واحد آخر حتى لو على حساب المحل، وبعدين حصلت خسارة، خذها من رأس المال 10,000 ودخل في مشاركة ولا دخل في مضاربة وخسر. جاء في نهاية العام قال له وين رأس المال؟ خير الربح ناقص. قال لي والله إن أعطيت 10,000 لفلان نبي شارك أنا وياه في كذا، والله قبل من ربحك معي لكن خسرنا. قال استأذنت مني؟ قال لا. قال إذن الخسارة عليك أنت، 10,000 كلها تخسرها أنت يا عامل، جو الربح نشوفوه، 30,000 الربح ليك، احذف 10 تأخذ 20 بس، والعشرة هذه تحطها ترجعها لصاحبها بس يرجعها لرأس المال. أي هذا من العدل، من التقصير اللي يضمن فيه العامل بعض الشروط المهمة اللي لا يجوز مخالفتها من رب المالك. في أشياء قلناها في الأول مش من حق رب المال أنه يلزمه بها، لكن في بعض الشروط من حقه أن يلزم بها. مثلا إذا قال له راهو إحنا بلادنا والله فيها كذا، فيها قطاع طرق، في مثلا ما تسافرش في الليل، أنا أدرى بك في المنطقة هذه وأعرف منك، وحصلت كم حالة بالله فلوسي ما تجازف بين، وتطلع لي بالسيارة من الطريقة هذه من الطريق هذه في الليل، أو حتى في النهار ما تمشيش من الطريق هذه، يمشي من الطريق الفلانية، أري هذه بتسبب لي خسارة وبتسبب لي مشاكل وفيها ناس ما تخاف الله عز وجل، واو بالله التجارة كلها باهي إلا النوع هذا من التجارة أنا مش مقتنع به، هذا بيبسي أنا ما تخش ليش فيه مثلا، مقاطعة ما نبيش ندخل فيه، ما تدخلنيش فيه، خسارة بالنسبة لي. ما يخالفاش، من حقه يتقيده يحذره من أشياء مهمة، بيني وبين التاجر هذا مشكلة وراه، ولو بتمشي تعطيه الفلوس والله ما راجع ما بتشري منه بضاعة، تعطيه فلوس مش حيعطيك بضاعة، لأن لو صاير بينه وبين مشكلة وعندي معاه قضايا في المحاكم، هذا التاجر ما تمشي لاش، أو هذا التاجر ما تبيع له لأنك راب تعطيه البضاعة ما عاش بيجيب لك الفلوس. حذر بالاسم، قال له لا تبيع لهذا ولا تشتري من هذا، لوجود إشكالية، مش للتضييق في التجارة، مش لتضييق في اختيار نوع معين اللي تكلمنا عنه في الأول، لا، مكان مظلم، مكان فيه مشكلة، مكان فيه ظالم، فيه ظالم يعني حيتعدى عليه، ما تمشيش للبلاد هذه، ما تخشش الميناء هذا وجيب لي بضاعة من الميناء هذا، أراه هذين كلهم يأخذوا في أتوات ويأخذوا، ومع هذا خالف. لما يخالف وحصلت خسارة بناء على التحذيرات، من اللي يضمن الغرامة هذه؟ يضمنها العامل، وتخصم من أرباح، حتى لو ما فيش العام هذا ربح منه ما كفى، الباقي يأخذ من العام الجاي. نعطيكم صورة من القراض الفاسد، بالله يركزوا على هذه مهمة، لأنها وقضية تحصل فيها كثير من المغالطات. لو كان فيه شخص عجباته سلعة معينة، سيارة، ونفرض أنها سيارة عجباته، فجالي شخص قال له والله شوف أنا ناوي نبي نشري حاجة، أو قال اشتريت حاجة، اشتريتها سلعة معينة وذكرها له، قال له أعطيني حقها ونبيعها والربح بيننا مناصفة، أو قال له اشري لي انت السيارة هذه الفلانية شريها لي وبيعها ولك نصف ربح، هذه لا تجوز، ما تجوز بهالكيفية، لأنها معاملات اثنين هذين جمعت دين قرض وجمعت فائدة، وهذه الزيادة اللي عادت على الأول اللي هو على المقرض باطلة، وهي من الربا. الآن تحديد السلعة لما تتحدد السيارة بعينها، أو يتحدد التاجر بعينه، لما يتحدده
وتذكر لشخص تقول له شري لي الحاجة الفلانية هذه، أو أعطيني فلوس نبي نشري الحاجة الفلانية هذه، حددها ليه ويعرفها هو، أو نبي فلان نبي نشري منه حاجة أعطيني فلوس ونبيعها ونتقاسم من وياك بالربح، هذا راه كأنك سلفت تسليف، كأنك تسلفت، فالربح هذا اللي بيعود للي سلفك فائدة، وهذا من القرض الذي جر منفعة وهو من الربا. كيف تكون الصورة الجائزة؟ ما يخبر ما يخبرهاش اللي بيتصرف هذا المقارض أو العامل هذا، ما يخبر صاحب المال لا بالبائع ولا بالسلعة، يقول شو رأيك تعطيني فلوس، أنا نبي نتاجر في حاجة معينة أعجبتني، ما يذكرها، لا يذكر لا السلعة شن هي ولا يذكر للبائع، قال له شو رأيك أنا تعطيني فلوس وأنا عندي نوع من الحاجة نبي رخيصة مسترخصها وكويسة وحتجيب فلوس ومتأكد فيها ربح، وبإذن الله تعالى نتقاسموها، نتقاسموا الربح، حتى لو قال له سيارة مش مشكل، يقول له سيارة، يسمي له السلعة لكن لا يسمي له عين السيارة نفسها، يقول له سيارة عادي نبي نشري سيارات، نبي نشري مش عارف كذا مجهولة عنده فلان، لكن مش قول له نبي نشري السيارة نوع تيوتا اللي قاعدة عند فلان ماركة، لا ما ينفعشك، إذا عرفها صاحبها هذا فكأنما أقرضه، أو يقول له من فلان، يقول له من تاجر، لكن إذا حدد له فلان والراجل هذا عرفه هنا تصير من الـ من الـ من الـ من الدين، كأن دينه، والدين هذا لو خضع عليه ربح يصير من الربا. إذن نعطيكم قاعدة اعتمدوها جيدا ومهمة وتحصل كثيرا، إذا سمى المقارض السلعة أو البائع السلعة سماها حددها بعينها، أو البائع أو كليهما ذكرهم الزوج واحدة منهم أو اثنين ذكرهم لصاحب المال، كانت المعاملة ربا، لأن الأصل أن رب المال لا يعلم عن سلعة بعينها ولا تاجر بعينه، فكل التصرف يكون للعامل بعد الاستلام، بعد ما يستلم ماشي يستلم يقول له يا السيارة تعريتها أو أشريتها وهذه خذيتها من فلان، يقول له والله صح نعرفها، والله يقول له نعرفها، ويقول له صح مزبوط ماشي مفيش مشكلة بعد الاستلام، لكن قبل العقد يعني قبل أخذ المال منه وقبل القبض في أثناء التعاقد ما يجوز، وإلا صار كما قلنا من قبيل إيش؟ من قبيل القرض، فكأنما أسلفه، وأي سلف أراه يجر منفعة ويجر فائدة يعود على صاحب الدائن من الربا. نختم هذا الباب اللي هو باب القراض المضاربة اللي كنا الآن تكلموا فيه في حلقتين، الحلقة الماضية والحلقة هذه، وهو من المواضيع المهمة جدا جدا جدا، نتكلم عن نفقة العامل من مال القراض. الآن العامل يشتغل كويس، لكن أحيانا يفتح الدرج ويأخذ فلوس يصرف على نفسه، يصرف شين يصرف متى يعني؟ هل يجوز الأول والله ما يجوز؟ نعم يجوز للعامل أن ينفق من رأس المال القراض كويس، ومش من الربح، مش من الربح مش حيخصم من الأرباح متاعها، لا من المال، من الأصل، من الدرج، ولكن بالمعروف. باي كيف بالمعروف؟ نقول له بشروط أو بشرط. واحد، يكون مثلا سافر، تطلب أنه يسافر بيجيب بضاعة من خارج البلاد بلد ثاني مش في بلد القراض، مش تو كان مثلا قاعدين في مكان معين في مدينة معينة، لا هذا ما يتطلب سفر، مش هيصرف عليها، لا نتكلم على لو كان طلع خارج البلاد وبيصرف على بينزل في فندق وبياخذ تذكرة الطائرة وبياكل وبيشرب وهذه الأشياء، مش هيصرف على حسابه، نجيب بضاعة من الصين، منجيب بضاعة من تركيا، منجيب بضاعة من مصر، من تونس، من اللي هو، يعني منضطر نسكن ومناكل ومنشرب المدة، ومش نديرها سياحة، مش نديرها هدرزة في الليل في المقاهي وفي مش عارف كذا، لا ما يجوز هذا يا باتي، ارفع فلوسك الخاصة بيك، لكن اللازم الفندق وغداك وعشاك وفطورك وتذكرتك عودتك وزمها بس، لكن الزايدات هذه والكماليات والسياحة والتفسح هذا من حسابك أنت، من حسابك الخاص،
إذن التنقل الداخلي ومشيتك للمحلات والتاكسي اللي بتأجرة تمشي للمعارض باش تأخذ منها، هذا كله يجوز ما لم يكن له في البلدة زوجة بالبناء لا بالعقد. لكن إذا كان عنده زوجة في هذه البلدة، هو مثلا في الجنوب في هون والله في سبها والله في، وبيمشي إلى طرابلس، لكن عنده زوجة في طرابلس وعندها حوش، ومش زوجة عاقد عليها، لا زوجة يعني داخل بيها وعندها حوش وعندها دائرة حوش ويجي يتردد عليها، لا هنا في الحالة هذه ينفق على نفسه كل الأمور هذه من من من فلوسه هو. لكن لو كان ما عنده فيها زوجة يصبح الإنفاق كله على على رب المال. وأن يكون المال كثيرا يحتمل الإنفاق على نفسه، منه ذهابا وإيابا بالمعروف، مش يجي يأخذ من رأس المال هو كل 50,000 رافع على 40,000 وماشي التركيا ببيجات، وش خليت أنت بضاع ما ينفعش. لكن لما يكون 700,000-800,000 رفع مع 10,000-15,000 للبضاعة والجي والمشي والإقامة تجوز المال يتحمل يعني. رفع مع هلا، رفع صغارة، رفع مع زوجته، من المهم ما يجوز ينفق عليه عليهم من مال القراض لو كانوا في في في هذه في السفر أو في حتى في داخل البلد يوكلهم ويشربهم، لا. أو في الحج وماش بيجيبش بضاعة من الحج، يعني ما ينفق منه خصم من من من الربح، اللي ينفق من من رأس المال هذا بينخصم الربح ما دام معهلة مهما كان. أخيرا الربح الإنفاق يوزع نسبة ما يصرف من مال أو مال مال قراض إن سافر مع التجارة لحاجة نفسي. مرات يقول والله يا باي أنا مشيت سافرت صحيح للصين ولا كذا، لكن في أشياء ننفق فيها

0: أو المفاصلة في آخر العام بحيث يحسب رأس المال الأول اللي موجود لا شك وما معه من أرباح كلها وتخصم الديون المستحقة وعلى على المحل وتضاف إليه الديون اللي يبوها ويجمعوا يعملوا الجردية العامة هذه كلها ما هو دين وما هو مو في المصرف ما هو كذا. وصاحب رأس المال يجب يعطى له رأس ماله يجب إذا كان هو تم العقد يجب أن يستوفي رأس ماله يسلم له رأس ماله تامة ما يجوز له أن يحتفظ به يوم واحد خلاص يقول هذا رأس مالك كامل. أما أنه يحتفظ به ويبدأ يتاجر به والله يقسط له به هذا لا يجوز شرعا هذا من أكل أموال الناس بالباطل إنما يعيد له رأس ماله كامل والباقي يتقاسموا على حسب الاتفاق. بل لو كان في خسارة مثلا أعطاه 100,000 ووجدوا لقوا رأس المال 80,000 هنا ما ينفعش باقي في المحل بيسكروا المحل خلاص لقوا في خسارة في مكيفات في كمبيوتر في أرفف في ثلاجات هل يتقاسمون لما يتقاسمون يبيعوهم ويشوفوا شن جابت 30,000 يعطي 20,000 أولا يسد بها رأس المال باش نكملوا له 100,000 لأنه اشتراها من رأس المال والعشرة الزايدة هذه اللي تقاسموها خلاص أو يستوفى رأس المال ويقول له تم أنا يا دوب كملت لك رأس مالك. مش من حق العامل إنه هو يأخذ من الأصول الثابتة اللي موجودة لا حرام إنما يسدد له رأس ماله تام لما يستوفي رأس المال كله ويغطي له وصل رأس صاحب رأس المال ماله القرش الزايد هذا يتقسمه. أما إذا كانت خسارة فقد خسر رب المال رأس ماله أو ماله وخسر العامل جهده وهذا من الغنم بالغرب هذا العدل هيك ضاعت السنة ضاعت هذا اللي يقول لك أنا 100,000 قاعدة تدور هيك ما ربحت شيء كويس اللي رجعت لنا والآخر يقول الله غالب أنا جهدي سنة تامة ما صار شيء. وإذا كان في أرباح يتقسموها حسب النسب المتفق عليها يبي يكرم واحد منهم الآخر بيزيد ماشي والخسارة ما تكونش على العامل أبدا الخسارة تكون على صاحب المال مش يقول لك أنت قاسم منه وياك الخسارة 100,000 صارت 80,000 أو 20 10 علي وعشر عليك لا هذا ما يجوز كلها على رب المال هذا خسر جهدة. ونكون هيك بإذن الله تعالى كملنا المضاربة إن شاء الله في الحلقة الجاية حنتكلم عن مقدمة الحادي عشر اللي هي المزارعة والمغارسة والمساقاة وهي نوع من المشاركة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط والهدف.
2: راديو سرايا 99.3
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس.

وجودكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم وين ما كنتوا. أمسية طيبة للجميع كالعادة في برنامج من القلب، معكم ملاك محمود، يأتيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على نفس التوقيت الساعة 6 مساء. الموضوع اليوم، ولا قبل ما نبدو في موضوع اليوم، نبدو باللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اهلا وسهلا، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. البرنامج اليوم حنحكوا فيه بكل صدق، بكل شفافية وبكل وضوح ومن غير أقنعة. اللي لابس قناع اليوم ما يجينيش، اليوم اللي لابس قناع ما يجينيش. ليش؟ اليوم حنتكلموا بكل صدق، حنتكلموا بكل وضوح، وما نبيش إنسان لابس لي قناع ويتكلم. كويس. حلقة اليوم عن حاجة صايرة للأسف شبه عادية في حياتنا، أصبحت حاجة اعتيادية. شوفوا شنو أصبحت، أصبحت حاجة اعتيادية في حياتنا، بدنا نسمع فيها في كل يوم، في الخدمة، في الحوش، بين الأصحاب، وحتى في السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. هي كلمة بسيطة، جملة انقالت عليا أو انقالت هنا وانتقلت لمكان تاني، وبين هادي وهادي قلب قاعد يتكسر، علاقة قاعدة تنتهي، صداقة سنين ومواقف سنين تطيح بس بكلمة انقالت أو نقل الكلام. موضوع اليوم شائك، أنا عارفة موضوع اليوم حيمسكم كلكم، أنا متأكدة كلكم مريتوا بالشي هذا، كلكم حسيتوا بالشي هذا. بس اليوم حنتكلموا بكل وضوح، حنتكلموا بكل صراحة ومن غير قناع، لو سمحتوا من غير قناع. ما يجينيش حد يقولي لا ما فيش منا الكلام هذا، لا في منا، وأصبحت حاجة نشبحوا فيها كل يوم في حياتنا العملية والمهنية وحياتنا الاجتماعية، حتى داخل الأسرة، حتى بين الأصحاب، وحتى في تواصلنا مع بعض الناس على السوشيال ميديا. كلمة بسيطة تدمر علاقات، كلمة بسيطة واحدة بس تدمر العلاقات. شن هي؟ الغيبة والنميمة، نقل الكلام بين الناس، وانتشار الفتنة، أشياء تطلع من لساننا وتنتقل من واحدة لواحدة ومن واحد لواحد، وتنتشر بين الناس وتسبب قطيعة بين الناس وتسبب فتن بين الناس وهكذا. موضوع طرحناه سابقا أو أعطينا منه شوية سابقا، لكن اليوم حنتكلم عليه بشكل مفصل. الغيبة والنميمة، تعرفوا شو معناها الغيبة والنميمة ولا ما تعرفوا شو معناها؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. في ناس تحسب أن الموضوع بسيط، أنا ممكن بس قلت

اللي صاير أنا مجرد انقلت الكلام، ما ليش دخل، هم يحلوها بروحهم. أنا حكيت بس اللي صار قدامي، أنا حكيت بس اللي سمعته، وأنا أصلا ما عنديش نية سيئة تجاه الأشخاص، فقط بحسن نية انقلت الكلام. والله أنا حكيت اللي صار قدامي، وراهوني سمعت هلبة أشياء لناس وحكيتهم. لكن السؤال الحقيقي تعرفوا وين؟ لو أنت اللي انقلت الكلام عارف إنه بيولع نار بين الناس، عارف إنك أنت حتشعل الفتنة بين الناس، عارف إنك أنت حتسبب قطيعة بين الناس، حتنكسر الثقة بين الناس. هذا هو الموضوع اليوم. هل أنت فعلا مالكش علاقة ومالكش دخل بالشيء هذا؟ اليوم نبي نسأل علاش بعض الناس تنقل في الكلام. هل النمام أخطر من اللي قال الكلام نفسه؟ وكيف كلمة ممكن تهدم مجتمع كامل؟ فخليكم معايا، لأن الحلقة اليوم ممكن تخليك أنت تراجع كلامك وتصرفاتك قبل ما يطلع من لسانك. هذا هو الموضوع اليوم، وهذا اللي نشبح فيه ونشوف فيه في حياتنا، وكيدا أنتم مش مختفي عليكم الشيء هذا، ولا في حد يقدر يدس عليكم، لأن أنتم قاعدين تشوفوا. فكلمة واحدة قاعدة تهدم مجتمع كامل يا جماعة الخير، مش بس علاقات، بدنا ما عاش عندنا ثقة في بعض، ما عاش عندنا ثقة في بعض. ليش؟ بسبب نقل الكلام. بالعتب وين؟ على اللي قال الكلام، ولا على اللي انقل الكلام، ولا اللي سمع الكلام؟ وين العتب؟ في ناس بتقولي عليه اللي قال الكلام، في ناس تقول اللي انقل الكلام، وفي ناس تقول لا يا ملاك اللي سمع الكلام واللي صدق الكلام. رامي الصياد يقول كلام الناس لا يقدم ولا يوخر. هدو برضو مش باهي الواحد في كفاه يقول عليك اكلام. تمام، موضوعنا زي ما قلنا اليوم حنتكلموا على الغيبة والنميمة ونقل الكلام، زيادة البهارات، ركزوا، زيادة البهارات وانتشار الفتن. ناخذ فاصل قصير، من بعدها نرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوعنا اليوم الغيبة والنميمة، وشن هي الغيبة؟ شن هي الغيبة؟ الغيبة شن هي يا جماعة الخير؟ حنقول لكم، حنبسطها لكم. الغيبة بكل بساطة أنك تذكر شخص بشيء يكرهه من وراه، حتى لو كان الكلام صح. يعني لو قلت على فلانة إن هي فلانة هذه عصبية، الفلان هذا بخيل، الفلانة هذه أسلوبها مش حلو، وحتى لو كان كلامك صحيح فهذه هي الغيبة. تقعد الغيبة نفسها إنك أنت تذكر الشخص هذا من ورائه. فلانة مثلا عصبية، فلان بخيل، فلان أسلوبها مش حلو، فلانة أسلوبها مش حلو. حتى لو كلامك أنت واقعي، حتى لو كلامك أنت صحيح وما ما يعني ما ظلمتهاش، لكن هذه ما زالت تقعد غيبة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الغيبة بشيء مرعب. شوفوا الكلمة، بشيء مرعب. زي شني؟ كأنك تاكل لحم أخوك ميت، أخوك تاكل لحم ميت. شوفوا الجثة الميتة، يعني كأنك أنت أكلتها. ليش التشبيه القوي هذا؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم شبه الشيء هذا؟ لأن الغيبة أنت قاعد تاكل في سمعة الإنسان هذا، وهو مش موجود باش يدافع على نفسه. المشكلة أن الغيبة مرات تدخل في قالب هدرزة عادية، كلام عادي زي القرمة بالضبط يا أصيل، هدرزة عادية. زي ما نبيش أننا نختاب الشخص أو ما نبيش نحكي من وراه، لكن راه بنقول لك سر ويقعد بيناتنا، وهنا يبدأ الانحدار، وهنا يبدأ الكلام، وهنا أنت تغوص به. شفتوا كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الغيبة بشيء مرعب، كأنك تاكل في لحم أخيك ميت. شبه بالشيء هذا ويعتبر التشبيه قوي، لأن الغيبة تاكل في سمعة الإنسان هذا من وراء ظهره، وهو مش موجود باش يدافع على نفسه. المشكلة أن الغيبة تأتيكم دائما في قالب هدرزة عادية، إكلام عادي، هيا انفضفتوا، هاي هاي هاي هاي، هذه هي. زي أنا ما نبيش نحكي على الفلان الفلاني، لكن بنقول لك سر بيقعد بيناتنا، هنا الغيبة، وهذا بداية الانحدار، وهذه بداية الغيبة. هذه هي الغيبة. بيخلوني نسألكم سؤال صريح للناس اللي تسمع فيها حاليا، هل مرة انجرحت بسبب كلام انقال من وراء ظهرك؟ هل انت فقدت شخص بسبب الإشاعة؟ حطوا تحتها مليون خط. هل فقدت شخص بسبب الإشاعة؟ هل اكتشفت يوم ان فيه ناس كانوا يحكوا عليك؟ الأصيل يقول فعلا أنا انجرحت، شفتوه. فكم مرة في ناس جرحتنا بسبب إشاعة، معلومة خاطئة صدقوها وقطعوا علاقتهم بينا بسبب هالإشاعة هذه، أو الخبر الكاذب، أو التفسيرات الخاطئة. وكم مرة نكتشفوا في ناس، مجموعة ناس، سواء في الشغل أو سواء حتى في الأمور الاجتماعية، يحكوا من وراء ظهرنا. شفتوا كيف؟ هذه كلها تصير معانا شبه يوميا. ليش؟ ليش؟ مش تعرف صاحبك من عدوك؟ ليش؟ مش تعرف تكون حكيم في الموضوع هذا؟ مش تعرف كيف تتصرف؟ باه احنا قلنا الغيبة شن هي، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. احنا قلنا الغيبة شن هي، باه شن هي النميمة؟
الغيبة والنميمة يلحقوا بعض صح، لكن النميمة حاجة تانية. إذا كانت الغيبة مرض فالنميمة نار. النمام مش بس يحكي، النمام هو اللي ينقل في كلام بهدف تخريب العلاقات. شفتوا، عنده نية وغرض معين، مصلحة شخصية. فالنمام هو اللي ينقل في الكلام بهدف تخريب العلاقات، إدخال الشك في العلاقات. شفتوا كيف؟ مثلا يقول لك إن راهو الفلانة هذه قالت عليك كذا وكذا، راهو الفلان هذا قال عليك كذا وكذا، صاحبك قال عليك إنك أنت ما تفهمش، فلان راهو قاعد يضحك معاك لكن هو والله يحكي من وراك. شفتوا كيف؟ هذا النمام. الأسئلة لهنا الموجودة والكلام اللي قاعد نحكي فيه حاليا، هذا يدل على شني؟ تخريب علاقات، إدخال الشك في العلاقات. هنحكي لكم قصص، هنحكي لكم أشياء من تجارب معينة بشن يصير بعدها لو صار هذا كله. شن يصير؟ شك، غضب، زعل، خصام. وهنا النمام شنو يدير؟ يقعد يتفرج. بعد ما شعل النار بيناتهم يقعد يتفرج. أسوأ شيء في النمام إنه مرات يمثل دور المصلح. ركزوا في الكلمة، قاعد نقول إنه مرات يمثل عليك دور المصلح، إنه هو يبي يصلح علاقات، إنه هو يبي يدخل. نقول إحنا نسمع بناتكم لأن أنتم متخاصمين، يبي يكون مصلح بناتكم، وبدل ما هو يصلح هو قاعد يفسد، وبدل ما هو يفسد وكذا وكذا، لازم أنه هو يطلع بدور المصلح. فهمتوا؟ هذه هي. فيخش الشك بناتهم، الغضب. مثلا أنا نحكي لكم مثال، أنا مرات أنت وصاحبتك أو أنت وصاحبك خش بناتكم طرف ثالث بدور المصلح، اشلع النار بناتكم، بدي عندكم شك في بعض، غضب من بعض، زعل من بعض، خصام من بعض. وهنا الدور المصلح أو النمام بين قوسين يوقف يتفرش. وأسوأ شيء إنه هو يمثل إنه هو في دور المصلح للأسف. فيقول شنو يقول بما انه هو دور المصلح؟ انا قلت لازم تعرف انا ما نحبش ندس عليك، انا ما قدرتش نسكت لان الساكت عن الحق شيطان اخرس، لكن الحقيقه هو اشعل نيران الفتنه، اشعل نيران الغضب والالم والخصام والزعل و و و, و. شفتوا كيف خطير الموضوع اليوم، كيف قاعد يعني احنا قاعدين في البداية وشفتوا الكلام اللي قاعد يوصل. رامي يقول من داخل الانسان بشكل ومن برا شكل اخر. ايه يا في كلام يقولوا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. به نحكي لكم قصة واقعية، قصة واقعية على موضوعنا اليوم الغيبة والنميمة. في بنتين أصحاب من سنوات، ركزوا في الكلام اللي بنقوله. في مرة بنتين صاحبات هلبة مش شوية من سنوات، أسرار، طلعات، ضحك، تقاسموا كل خير وتقاسموا كل شر مع بعض. كانت علاقتهم قوية، هلبة مش شوية، كانوا اخوات مش صاحبات. ركزوا معايا، كانوا اخوات مش صاحبات، اللي يصير للأولى تصير للتانية والعكس. وبناتهم أسرار هلبة، وبناتهم طلعات هلبة، وضحك وهلبة أشياء، حتى طموحهم شبه زي بعض. ففي يوم من الأيام خشت بيناتهم واحدة ثالثة،
لما خشت بناتهم الوحدة الثالثة هادي شن دارت؟ قالت للأولى: تعرفي إن صاحبتك قالت إنك أنتي تغيرتي؟ ومشت للثانية، ما قعدتش في الأولى فقط، لا مشت للثانية وقالت لها: هي قالت إنك أنتي بديتي متكبرة وشابحة روحك. مش عشان صار للأسف الشديد ولا واحدة منهم مشت تأكدت من الثانية، كل واحدة صدقت الكلام اللي انقال لها من الطرف الثالث. بديل بعد، بديل جفاف، ردود باردة، زعل، بعدين قطيعة. وبعد شهور بيش الله سبحانه وتعالى بين الحقيقة فعرفوا الحقيقة. المشكلة مش بس في النمامة، المشكلة ان هم الغلط منهم ان ما واجهوش بعض، الغلط منهم ان ما واجهوش بعض. شفتوا؟ فهذه 10 سنين، هذه 10 سنين وكلكم اكيد عايشينها. بنتين هما كانوا صاحبات يا جماعة الخير، صاحبات من سنوات، بناتهم خبز وملح أو مية وملح، المهم بناتهم 10، وأسرار، طلعات، ضحك، بصارة، زيارات، مناسبات، أشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة، علاقة قوية هلبة لدرجة إن لما يشبحوهم مع بعض يحسبوهم أخوات من كتر علاقتهم القوية مع بعض. فكان لازم فيه موقف يصير لهم باش يتأكدوا من عمق صداقتهم أو صحبتهم. فخشت واحدة ثالثة بناتهم. شن دارت الثالثة هذه؟ قالت للأولى: تعرفي إن صاحبتك قالت إنك أنتي تغيرتي؟ ومشت للثانية قالت لها: صاحبتك قالت إنك أنتي بديتي إنسانة متكبرة شابحة روحك، إنسانة مغرورة. بشان صار للأسف الشديد ولا واحدة فيهم الصاحبات هادو اتأكدت من الثانية، ولا واحدة فيهم مشت للتانية وواجهت التانية، كل واحدة فيهم صدقت الكلام من الطرف الثالث. وبدأ هنا البعد، بدأت هنا الردود الباردة بيناتهم، الجفاف اللي صاير، بدأ في زعل، في وجيعة، في قطيعة، خصام بيناتهم. قعد لشهور، وبعد شهور بش الله سبحانه وتعالى يبين لك حقيقة هالشيء، عرفوا الحقيقة إن الطرف الثالث هو اللي كان السبب في هالشيء. لكن المشكلة مش في النمامة أو الطرف الثالث، لا، المشكلة إنهم ما واجهوش بعض، إنهم ما وقفوش قدام بعض، وهذا اللي صار. فليس كل ما يقال ينقل، ليس كل ما ينقل ينقل، وليس كل ما ينقل يستحق التصديق. ركزوا في الكلام، ليس كل ما يقال ينقل، وليس كل ما ينقل يستحق التصديق. ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم. فادية في الفيسبوك تقول: السلام عليكم، الفتنة أشد من القتل، اللهم بعد عنا المفسدين والمفتنين. أكيد النمام أخطر من صاحب الكلام، لأن النمام والفتان بيزيد الكلام من عنده مع شوية بهارات لإشعال المشاكل بين الأطراف. وفيه خيانة المجالس الإلكترونية، توا بدو يديروا فيها سكرينات وتسجيلات صوتية طبعا يا فادي. وتقول: الفتنة تبدأ بكلمة ثم تكبر حتى تفرق بين القلوب، فاحفظ لسانك ولا تنقل كل ما تسمع ولا تصدق كل ما يقال، كن سببا في الإصلاح لا في نشر الخلاف، فالكلمة الطيبة صدقة والكلمة السيئة قد تهدم ما بني في سنوات. وفادي تقول: من أجمل ما قيل: إذا أردت أن يطيب قلبك فلا تحمل فيه أو فلا تحمل أو فلا تحمل فيه حقدا تقريبا، ولا تجعل لسانك طريقا إلى أعراض الناس. لينا تقول: السلام عليكم، كيف حالك ملاك؟ هذا هو النمام، واجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا يغتاب بعضكم بعضا. أنك تغتاب هذا هو الاغتياب والنميمة. حلو، بح خليني في الفقرة الثالثة نقول لكم: من اللي يشعل في الفتنة بين الأشخاص؟ أعتقد من كلامي أنتم عارفين وواضح، فخلونا نكون صريحين وواضحين مع بعض. الفتنة عمرها ما تشتعل بنفسها وبروحها، لا بالعكس، الفتنة تشتعل في ثلاث أطراف غالبا. حاجة اللي قال الكلام، اللي هو تكلم بلا مسؤولية. نعاود وأكرر، ثلاث أطراف هم اللي يشعلوا باب الفتنة: اللي قال الكلام، اللي هو تكلم بدون مسؤولية، النقطة الثانية اللي نقل الكلام، اللي صب الزيت على النار،

هذا الطرف الثاني. الطرف الثالث اللي صدق بدون تحقق، يعني افتح باب الخراب وباب الفتنة. يعني الفتنة تحتاج إلى ثلاث أبواب تمر بها، اللي هو قال الكلام اللي تكلم بدون مسؤولية بدون وعي، اللي نقوله احنا تكلم بحسن نية. حلو، نجول البوابة الثانية اللي نقل الكلام اللي صب الزيت على النار، والباب الثالث اللي صدق بدون تحقق، بدون ما يتحقق بدون ما يتأكد، هو اللي افتح باب الخراب وباب الفساد وباب الفتنة. يعني الفتنة تحتاج إلى ثلاث أبواب لازم يمر بها الشخص. كم علاقة انتهت بسبب قالولي؟ قالولي، شوفها كلمة قالولي، قال لي فلان، قالت لي فلانة، قالولي، قالولي الناس. سمعتوا بنسمعكم وهكذا. فكلمة قالولي هذه تهدم في بيوت وتسبب خراب في بيوت وتسبب خراب في علاقات اجتماعية، سواء صلة رحم، سواء صلة ترابط، سواء نقول احنا العلاقة الزوجية، سواء مثلا في حتى في مواضيع مثلا الصداقة، هذه هي اللي تسبب. والإحساس المفرط اللي عندهم إيه؟ إيه يا ميمة. فلهذا كلمة قالولي وقلت لهم وقالوا وقالت لي وقال لي هي اللي تخلي علاقاتك تنتهي، هي اللي تسبب الخراب للناس، تهدم ثقة كاملة، تهدم حتى مجتمعات. وللأسف هذا اللي صير لنا في مجتمعنا احنا، من يعني انك انت تكتني افضل من انك انت تفتن عليا او تفتح لي باب فتنة. في وقعنا احنا سف بدون تعميم، لان تعميم لغة معروفة، فاللي قاعدين نشوفه فيه هلبة ومواقف هلبة، سواء في الخدمة موظف ينقل في كلام على مديرة للموظفين، والعكس موظف ينقل في كلام المدير للموظفين، والعكس في العائلة الخالة تنقل في كلام لخالة، مثلا في العراس والمناسبات، بحكم احنا دائما عراسنا ومناسباتنا الله يبارك. شفتي كيف شافت لك؟ سمعتي شن قالت عليك؟ سمعتي شن قالت بكري لما انت كنتي موجودة؟ لما هي كانت موجودة رتي شن قالت عليك؟ وهنا تبدأ الحرب الباردة. مرات المشكلة أصلا ما كانتش موجودة، هي مجرد تهيؤات، تخيلات مثلا، لكن النمام هو اللي صنعها. لما زاد البهارات، لما انقل الكلام، لما لما لما لما وإلى ذلك. في العراس هل بتصير؟ ايه والله في العراس دي ما تصير هي الحاجة دي. تشويه السمعة، تشويه السمعة هذا شيء كبير وكبير. تشويه السمعة موضوع ما فيش حد منا مش سالم فيه، سواء إنسان معروف سواء إنسان مش معروف، سواء إنسان شاد خيره وشره سواء إنسان الله يبارك عليه. حتى بالجروبات، إيه رامي، أصلا في ناس فاتحة جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي غرضها بس تشويه سمعة الناس، وهاتك عرض الناس والتكلم في عرض الناس وخرب البيوت و و و و إلى ما ذلك. جروبات هادمة، فما بالك صفحات، على خطر شني؟ على خطر تفاعلات، على خطر كرت كروت، مبالغ مالية. علاش باش يشوهوا سمعة فلانة أو فلان؟ شفتوا كيف؟ بسبب شني؟

مواقع تواصل اجتماعي لجروبات، بدت معاش في مربوعة، لا في جروبات، وجروبات مغلقة من مدخلين فيها أشخاص معينة، والأشخاص المعينة هادم شني مشاركين في الموضوع هذا، تشويه سمعة الناس، هاتك أعراض الناس، خراب بيوت ناس، تدمير علاقات. فإن شاء الله ربي يهدينا، والله إن شاء الله ربي يهدينا على الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه واللي قاعد يصير بناتنا. يعني مش عارفة لوين نبو نوصلوا، لوين نبو يوصلوا الناس هادو، لوين نبو باي اليوم خذيت 1000 جنيه على الشخص اللي شوهت سمعته، أو 2000 جنيه على الشخص اللي شوهت سمعته، 2000 3000 باي، بعدين يمشوا دواره في النهاية، يمشوا مرض زي ما انت ابتليت على ناس وفتنت في ناس، حيولي على عيلتك، حيولي في بنتك، في مرتك، في اختك. خلونا نكون واقعين شوية، خلونا نتكلموا من الواقع، خلونا نكون صريحين مع بعض. من اللي قاعد يدير في الشيء هذا؟ جروبات ناس غرضها بس تفاعلات، غرضها بس مبالغ مالية، لا اكثر ولا اقل. لكن لوين بيمشوا؟ اليوم الدنيا واسعة، غضوة ضيقة، والله غضوة قدام ربي تلتقي الخصوم. كل شخص شوهت سمعته، كل شخص كذبت عليه أو سببت له في إشاعة، سببت له خراب بيته وحياته، وممكن حتى وصلته للموت والانتحار وإلى ما ذلك الأشياء هذه، بهي وبعدين بعدين شني تلتقي الخصوم؟ بعدين يحاسبك ربي على مني؟ على الإنسان هذا اللي شوهت سمعته. أنت اليوم رابح في الدنيا، انت اليوم رابح، انت اليوم الانسان المنتصر، انت الانسان المنتصر على الانسان، وانت الانسان القوي على الانسان الضعيف. لكن غضوة اليوم اسرح هو مرحو، لكن غضوة علم الله ان غضوة حساب عسير. نصيحة فقط لأكثر ولا أقل للناس اللي تدير في الأشياء هذه، وماشي على سياق ونمط معين. نصيحة في قول أرواحكم، نصيحة راجعوا حساباتكم، نصيحة بدل ما تهدموا العلاقات صلحوا العلاقات، بدل ما تتكلم على إنسان أنت تعرفه ولا ما تعرفاش احفظ لسانك، وذكرى الله بالخير لا أكثر ولا أقل. وإن شاء الله الكلام هذا يوصل والرسالة هذه توصل. بح في الفقرة الرابعة، ليش الناس ترفع في الكلام وتجيب؟ شنو الغرض من الناس اللي ترفع الكلام وتجيب وأيضا تزيد في البهارات؟ شنو الغرض؟ أسباب هلبة، الغيرة أول سبب، الغيرة. لو خشت الغيرة بين الأطراف أعرف إنها حتنتهي بفراق. يشوف مثلا علاقة حلوة أو صداقة حلوة، يحاول إن الشخص هذا يخربها، يحاول إن الإنسان هذا شنو يدير؟ يخلي الإنسان الطرف الثاني يخسره، في مجرد أنه هو حس بالغيرة بزوز ناسكي مترابطين مع بعض، علاقتهم حلوة، صداقتهم حلوة، يحاول أن يخش بناتهم بش يخربها، لأنه هو غيران منهم، غيران منهم. النقطة الثانية الفراغ، ما عنده ما يدير، ما عنده ما يصنع، فمدخل روحه في حياة الناس، في علاقات الناس، شن زاد عليها، شن نقص عليها، كذا وكذا، ما عنده شيء مفيد في حياته يديره إلا تخريب العلاقات وفساد العلاقات. النقطة الثالثة، حب السيطرة، يحب يكون مركز الأخبار، والنقص الداخلي يكون مثلا عنده نقص في شخصيته، مثلا يحس بالقيمة لما الناس تحتاج أن تسمع أخباره، يحس بقيمته لما الناس تجري عليه.
إيه طبعاً السوس والحقد والحسد هذا كله يدخل في موضوع هذا أصلاً، أو يندرج تحت نظام هذا. بس هادم أكتر النقاط اللي لازم تعرفوهم، إن الفراغ يسبب الشيء هذا، الغيرة، محبش الإنسان يشوف إنسان آخر معاه شخص فرحانين وكذا ومرتاحين، لا طبعاً بيخربها. لكن الشخص القوي نفسياً، الشخص القوي نفسياً ما يحتاجش إنه يهدم غيره، ما يحتاجش إنه هو يخرب علاقة غيره باش يحس بنفسه، لا بالعكس، لأنه واثق من نفسه، عارف نفسه، وعارف إنه هو ما فيش داعي إنه هو يدخل في علاقات الآخرين ولا حياة الآخرين. مساء النور والسرور لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. لينا تقول الحسد أيضا يا ملاك أول باب للتفرق الأصدقاء وإشعال للفتنة. أكيد أكيد. تذكيرا برقم الهاتف 091-150-59-92 092-150-59-92 092-150-59-92 فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل القصير. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 جماعة المستمعين، طبعا تو فتحنا لكم الخط والمساحة ليكم على 091-150-59-99. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أم سند صح؟
1: أكيد. كيف حالك أم لوكا؟
0: أهلا وسهلا، نورتي يا أم سند.

0: ان شاء الله يا رب. تفضلي. هاي
1: سلمها فتنا شد من الخط زي ما نقول يا ملوكة. اسمع فيا.
0: نسمع فيك.
1: الفتنة هي فتنة في الجمال، الفتنة في الدين، الفتنة مثل بين الجوزين، بين الخوت، في العائلات، يعني الفتنة تصير حتى بين العاملين في العمل مع بعضهم. هي أنواع.
0: أها صح.
1: وهي صفة مش كويسة طبعا. هذا كله نشين يرجع الخوف من الله. يعني الإنسان عدم الخوف من ربي، كان الإنسان يخاف من ربي ما يقدرش دي، يعني ما يحاولش يفتن بين الناس. منها شو بيستفيد منها؟ انه بيحقد بين الناس. يعني لما انت نجي نفتن عليك من كرهك مثل في صديقتك ولا في قريبتك، من كرهك فيها. انا لما تبي نجي نقول كلام يعني مش يعني لا اله الا الله، مش مقايلاتها ولا موقف مش صاير نمشي نفتن ونقول عليه. يعني انا بالنسبه لي يعني صفه مش كويسه، الانسان المفروض ما يتصفش بها.
0: صحيح صحيح.
1: وفي المثل الشعبي يقول لك الجارد، يعني بمعنى طبعا هي بمعنى الجارد معناه حد يفتن، لكن مثل الشعبي شنو يقول؟ قالت الجارد عمره ما يعز علي، زي ما قال لي تو يقول علي.
0: والله
1: هذه معروفه. يعني انسان بيقول لك معناه اتوقع ان زي ما قال لك انت ياخذ منك كلام ويمشي حيوصل لحد ثاني. يعني
0: اكيد اكيد اكيد اكيد. يوم سند بارك الله فيك على المشاركه الطيبه.
1: تسلمها يا ربي. تحياتي سلام من كل مستمعين مستمعات.
0: تسلمي. الله يعزك يبارك.
1: طمنونا على فطومة شو كيف حالها؟
0: الحمد لله بخير والله.
1: دارت عمليتها؟
0: اي والله اي والله.
1: ده
0: لا لا لا لا لا هي ما دارتش، هي تقريبا يومتها هي ان شاء الله.
1: ان شاء الله على خير يا رب.
0: على خير
1: طهور نقولها ان شاء الله الف لبس عليها يا رب. الله يشفيها كل مريض.
0: الله يبارك فيك. شكرا بارك الله فيك. على 091-150-59-99 يا أحمد ما فيش داعي إن ندير ولا حاجة، لأن اللي قال علي حسيبها ربي في النهاية. بالنسبة لي ولعنا مكالمة في 091-150-59-99 في الفقرة الخامسة. أكيد يا ميمة في الفقرة الخامسة. السوشيال ميديا والنميمة الحديثة مع تطور التكنولوجيا وتطور مواقع التواصل الاجتماعي. زمان كانت النميمة كانت بالكلام. بديت اليوم كيف سكرين شوت، لقطة الشاشة، فويس، نقل الصوت، المساجات الصوتية، بوست تلميحات أو منشور خاص بالتلميحات يلمح للشخص الآخر، ستوري مقصودة مثلا. فالنميمة هذه تطورت خلاص، بدت معش إكلام فقط، بدت كلها بتطور التكنولوجيا الله يبارك. مثلا بنت في مجمع تسجل الكلام كله، أو جاية تستدرج في الطرف الآخر وجاية تسجل في الكلام كله. شفتوا كيف خيانة المجالس؟ تكون في مجمع وتسجل كلامهم، مش قاعدين يتكلموا على فلانة ولا علتانة. وهكذا عندنا مكالمة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء كل ياسمين وكل المستمعين الحلوين.
0: تسلم. الله يعزك ويا أخي. الله يعزك بارك الله فيك. الله يعزك ويبارك فيك. تفضل.
2: اجمعين يا رب العالمين.
0: تفضلي احكي لنا في الموضوع اليوم.
2: اليوم تحكي عن النميمة ولا
0: الغيبة والنميمة؟ ايه، ونقل الكلام بين الناس.
2: الغيبة والنميمة بكل صدق وامانة والله اعلم. بالنسبة للساحقان النسارة،
0: ساحقة نساتي والله، حتى انتم ما درتوا خير الله.
2: لا لا لا لا لا لا لا
0: صدقني.
2: لأن في قصة والله أعلم في الثرى والمعراج رسولنا الكريم
0: يطلعوا
2: جبين وطلع السماء السبعة من السماء لسماء طب لقى نساء معلقات، قال لما أمه قال أظن يمشوا بالنميمة. وفي أخيرتها في ختامتها قي عزوز حنقاء سنونها طالحات وشعرها شايف، قال له ما هادي يا جبريل؟ قال لها هذه ما تبقى من الدنيا الفانية.
0: اي والله
2: الدنيا الفانية مثلها بعزوز في

0: عظيم في النهايه الاخيره بكل يعني شفت الدنيا كيف شبهها رسولنا الكريم ولا؟
1: اي والله اي والله.
0: وبعد تالي الانسان يمشي بالنميمه هذا يكفي لحوم الناس يعني يكفي، خلينا نكلمك بالليبي بالعاميه كانك تاكلي في لحم اخاك. ونقول حتى انا نفسي راهو النميمه والحسد والفتنه والبغض كلهم عائله واحده راه. ان شاء الله ربي يفزم على ليبيا يا رب.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله، بارك الله فيك. الله
0: ان الفتنه اشد من القتل. والنميمه يعني الانسان تبدا يمشي بالنميمه بين هذا وهذا ويفتن ويركب النار بين الناس ويشتت عائلات، هذا عقابته في الدنيا والاخره.
1: اي والله.
0: وانت خمن ربي في الدنيا قبل الاخره.
1: الو صحيح صحيح كلامك، استمر.
0: ان شاء الله كل من يجرم وكل من يفتن وكل من يزع الناس ان شاء الله ربي ينتقم منا.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله، بارك الله فيك.
0: والله يخليني تصافي بين الناس، ما ماشي في العالم شي يقول علي وما يقولش، انت بينك وبين ربي تصالك بينك
1: صحيح.
0: وبين ربي
1: صحيح.
0: وربي يعرف القلوب شو فيها، العبد ما يعرف شيء، يوم عليك ويوم ضدك، يوم معك ويوم ضدك.
1: اي والله اي والله، صحيح كلامك، بارك الله
0: فيك. الله فيك وان شاء الله ربي ينورك انت.
1: تسلم، الله يعزك، شكرا، بارك الله فيك، شكرا. على 091-150-59-99 ناخذ المكالمة، يلا. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: هذا مناخنا
1: الصوت مش واضح. ألو السلام عليكم.
2: ألو.
1: أيوة تفضل.
2: ألو السلام.
1: نعم.
2: ألو سهلا. هذا سير عليك السب.
1: صوته مش واضح، حاول من جديد، صوتك مش واضح، التغطية عندك أو مشكلة ما نعرفش عندك بالضبط. بس خلوني نتكلم على الفقرة الخامسة ونعود ونكرر ونقول على السوشيال ميديا والنميمة اللي تطورت مع عطط الاجتماعي. دقيقة بس، زمان النميمة كانت بالكلام، اليوم أصبحت سكرين شوت، فويس نوت، بوست تلميحات، منشور خاص بالتلميحات أو ستوري مقصودة. أنا نحب الشجاع الإنسان لما يكون مثلا يقصد حد، يجي يقول هلا في وجهه أو يقول فلان وفلان في وجهه، عرفتوا فلان في وجهه بدون ما يقول مقصودة، فقط بدون ذكر الاسم، لا يذكر الاسم عادي، يذكر الاسم أفضل، خليك شجاع واذكر الاسم أفضل. يعني مرات الشخص ينشر عليه الناس المنافقة أو الناس كذا وكذا وكذا، والناس كلها تقعد تخمن وتقعد تفكر من يقصد، زعمة فلان، زعمة هذا اللي كان قريب منه، زعمة اللي بعيد عليه، زعمة اللي كان معاه. فهذه هي الفتنة يا جماعة الخير، هذه هي الفتنة. جروبات على التليجرام، على الفيسبوك ماسنجر يعني، جروبات على الانستغرام، التيك توك، حتى التيك توك في جروبات، لكن بدو أسرع طريقة في نقل الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة. الضرر اليوم أسرع من قبل ومنتشر بأكتر من قبل، بدل ما يسمع شخص ولا شخصين ولا ثلاثة ولا عشرة، بدو يسمعوا آلاف من الناس وألاف يصدقوا. فشوف الإثم اللي قاعد تدير فيه على اكتافك، انك انت صدقت كلام على فلان، صدقت إشاعة على فلان، صدقت خبر كاذب على فلان، خاصة في تشويه السمعة وهتك أعراض الناس. فانت قاعد تحمل على كتفك مش بس صاحب اللي دار الشيء هذا، اللي نزل الشيء هذا او اللي انقل الشيء هذا، لا، انت حتى انت اللي تتفرج على الشيء هذا عندك اثم حاملة بين كتوفك. فاحنا كيف نقدروا نحمو انفسنا من الاشخاص هادي؟ اولا لا تصدق اي شيء، ما تصدقش اي شيء ينقال لك او ريته، ما تصدقش، اسأل هل الكلام هذا صحيح، هل الخبر هذا صحيح، هل الإشاعة هذه صحيحة. تاني نقطة، واجه مباشرة

0: واجه مباشرة، بدل ما تزعل أسأل الشخص هل قلت فعلا الكلام هذا؟ احمي نفسك من الأشياء. النقطة الثالثة، أقطع النميمة، أقطع النميمة، نقل الكلام، زيادة البهارات أقطعها، أي حد هكي أقطعه. لو حد جاء ينقل لك كلام، لو عندك مشكلة مثلا خليها يقولها لك مباشرة، فأي حد ينقل لك الكلام أو يزيد البهارات أو أقطع. وواجه الشخص اللي قال عليك، واجهه، تأكد من صدق الكلام، رد بالك تدخل في سوء الظن، ورد بالك تدخل في أنك أنت الشخص هذا تظلمه. رابع شيء، راقب نفسك، أبدأ من نفسك، ودائما نقول فيها أسأل نفسك قبل الكلام، هل هذا صحيح؟ هل هذا الخبر صحيح؟ هل هذه الإشاعة صحيحة؟ هل هذا الكلام اللي وصلني صحيح؟ هل هذا الهدرزة اللي وصلتني صحيحة؟ هل الصورة اللي جتني صحيحة؟ هل الفيديو صحيح؟ هل هل هل, هل, هل. أسأل نفسك، أسأل نفسك، هل هذا مفيد؟ هل هذا ضروري مثلا؟ وعليكم السلام العالمية إيمان، نورتي. فلولا أسكت، احتفظ بكلامك، احفظ لسانك، أقطع النميمة، أقطع النميمة، وراقب نفسك، واجه مباشرة، ما تخليش الشخص الثالث اللي خاش بناتكم قاعد يفتن بناتكم، واجه الشخص، أفتح باب مواجهة بناتكم لو سمحتوا يعني. فحاولوا باش انكم انتم تحموا انفسكم وتحموا غيركم. انا حنحكي لكم قصة قصيرة جدا جدا جدا. في شيخ اسأل راجل، باهي، في شيخ اسأل راجل، شنو تدير قبل ما تنشر الخبر؟ فقال له ولا شيء. قال له باهي، مررة على ثلاث أبواب، فوته من ثلاث أبواب، خليه يمر بثلاث أبواب. قال له شن هما؟ قال له واحد، هل هو صحيح الخبر؟ اثنين، هل هو خير ولا شر؟ ثلاثة، هل هو ضروري أو مش ضروري؟ لو سقط في باب رد بالك تنقله، لو كان غير صحيح رد بالك تنشره، لو كان الخبر هذا يستحق أو ما يستحقش رد بالك تنشره، لأن مرات أنت تساهم في انتشار الفتن. فرد بالك، مش أي كلام ينقال لك تنقله، مش أي شيء سمعته تنقله. قال لك يا فلان شن علمني الكذب؟ قال لك اللي نسمع نقول. أعطيني وكالة، أعطيني، يلا. في مكالمة ولا؟ تمام. على 092-150-59-99 01. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، عم سالم، نورت.
1: مساء الخير أستاذ ملاك، نهارك مبارك، شو حالك؟
0: نهارك أطيب إن شاء الله.
1: حبيك حي المخرج وكل العاملين بقناة السرايا إن شاء الله.
0: الله يعزك، الله يعزك.
1: حي جميع المستمعين إن شاء الله، كل المستمعين المستمعات إن شاء الله. لكم عشية مباركة ويوم ليلة سعيدة إن شاء الله.
0: تسلم تسلم، الله يعزك، الله يعزك، شكرا.
1: اللهم بعد عنا الفتن، بعد عنا النميمة إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: اللهم بعد عنا أصحاب الفتن، ورزقنا أصحاب الخير والناس الطيبة اللي خافوا منك إن شاء الله.
0: أي والله، أي والله، اللهم أمين.
1: هذه ظاهرة كاثرة كاثرة، مش عادية بالأستاذ ملاك.
0: لا هو من ناحية مش عادية، مش عادية الحق، الحق.
1: أيوة زي ما قلت أنت توا، يقول ايش نعلمك كذب صحيح عشان حتى المستمعين. قال الناس ما نقولها. قال قال
0: يعطيك الصحه. يعطيك الصحه يا عم سالم.
1: بعد انا اكثر حاجه يا نقولك وما تحرجيش مني زي ما قال اخوي ناس، اكثر حاجه في نسويني يا تدريس مش هالدره.
0: والله توا في مواقع التواصل الاجتماعي بدا معش في فرق يا عم سالم. شكرا. لان ممكن انتم
1: تدريس انا مرات وين نتلاقوا في العمل.
0: لا لا خليني خليني خليني.

0: حاجة نسوي لما يتعرف في المناسبات
1: غير اسمعني يا عم سالم
0: وطبع حتى حاجة تانية
1: يا عم سالم
0: طورها من ناحية التلفونات والنت
1: ما نقول لك عندك علم إن يا عم سالم خلنا نوضح لك بس عندك علم إن في العمل في إحصائية كاثرة حتى من الرجال عندك علم
0: ولا هيك وكي غير الرجال مش هنب يعني
1: ما
0: أكثر
1: ما تدفعش كل واحد يعني نقدر نقول لك إن في هكي وهكيرة لا
0: حتى هكي وهكي
1: أنت يا عم سالم يعني. عم سالم زي ما تقولوا أنت كلها يهتو لما نبي نجي نقول لكم مثلا مواقع التواصل الاجتماعي فيه جروبات ناس كيف فاتحين جروبات شباب خلينا نقول لك شباب من العنصر الرجالي مع احترامي للشباب يفتحوا في جروبات ينشروا فيه اشاعات على ناس يهتكوا في اعراض ناس فهمتني كيف وتقول لي ما في الشباب تي في شباب وفي
0: لا نحكي عن الناس الكبار يعني ما نحكيش عن الشباب وغيره
1: ناس
0: حتى الشباب تبارك الله
1: لا والله
0: حتى نسوين تبارك الله
1: لا اسمع ما قلنا احنا ما نبوش نعمموا لغه التعميم مش حلوه
0: لكن هذه كاثره الفتنه ان مين كاثره
1: اي والله
0: انا واحد من الناس اي حد يكون له دوب نقول لا صحيح بارك الله فيك ما تصدقش الحاجه اني نشهد بعيني يعني بس
1: بارك الله فيك يا عم سالم
0: واحد على اي حد بيقول لي كلمه حتى بقول لهم وراي كلمة وزي ما نقولوا بيمكن نقول لا أنا واجه عادي ما عندكش مشكلة حتى قلت علي أنا أراضي بي
1: اي والله
0: واجه ما تقولش أنا وني صح ولا أنا
1: كويس كويس الله يعزك
0: حتى الواحد لما يقول كلمة يواجه بها يعني
1: الله يعزك يا عم سالم شكرا على
0: لكن ما شو المشكلة الله يبارك فيك لكن المشكلة مش كي يا أستاذة ملاك أجا يمكن الدواء وبعدين يقعد يحلف ويقول لا أنا ما قلتش مكان شني فتو بدي يصوروا فيهم حتى الصوت والصورة قول انت ما قلت شعرات الكلام شنو رايك في الكلام هو يقول خلاص يسكت ما يقدر يقول
1: اي والله اي والله يا عم سالم شكرا على المداخلة الطيبة يا عم سالم شكرا
0: تحياتي لك ونهارك مبارك
1: اي نهارك طيب ان شاء الله وليلتك سعيدة يا رب قبل ما تحولي المكالمات خلنا نقرأ تعليقات الإعلامية إيمان تقول توا في العمل كاثرة بين الرجال أرتي ما هذه هي احنا ما نحبوش نعمم وفي من العنصر الرجالي وفي من العنصر النسائي رياض تقول توا كاترة وكاترة فعلا بين الرجال من غيبة ونميمة وغيرها ونقل الكلام منكم رياض قال لكم كاتر الشيء هذا وكاتر فعلا ما بين الرجال يعني ممكن نقولوا احنا الناس الكبيرة الشيابين الكبار ايه هادهم قاعدين بعاد على الشيء هذا ولكن توا معاش في فرق خلاص معاش في فرق عاش في فرق بكل يعني الكلام اللي ينقلوا فيه والواتك أعراض وسيرة البنات وإلا ما ذلك بدو خلاص بنات وولاد خلاص ما عاش فيه إلا من رحم ربي تو إلا من رحم ربي رحاب تقول أسعد الله مساءكم رحاب تقول الفتنة نائمة لعن الله من يوقظها ذكروا دائما أكبر الأزمات قبل قد تبدأ بمنشور طائش مثقف وكونوا مفاتيح للخير ومغالق للشر العلمية ما تقول بين الرجال علشان صفة العمل والمسؤولية والوظيفة إيه مصالح شخصية رياض أصبح هذا محتوى وجوهر الحديث إيه والله إيه رياض رياض أنا قلت في حاجة صايرة وتكلمت عليها باهي قلت إن في حتى جروبات في مواقع التواصل الاجتماعي تديرها مجموعة من الشباب وحتى في حتى بعض من البنات كويس غرضها شني تشويه سمعة الناس انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات علاش الغرض منها مبالغ مالية أشياء ذاتها يعني نقول إحنا تادية مصالحهم الشخصية فهمتوا يعني يفتنوا ويتبلوا على الناس ويقلبوا على الناس ما همهمش الدنيا لا همهم أغراضهم أشياءهم الشخصية أو الأغراض الشخصية اللي حابين يوصلها أو المصالحهم الشخصية وللأسف تلقيهم من خارج البلاد يحركوا أي والله يا عالمي أي والله يلا ناخذ المكالمة ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو السلام عليكم تفضل
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومسي سعيد السلام
1: السلام والله هذا صلاح الدين
2: هذا صلاح الدين
1: تي والله عرفتك يا صلاح الدين يا مرحبا صلاح الدين
2: ومرحبتين بيك إن شاء الله هذا صلاح الدين أحيو لحربنا
1: والله يا صلاح الدين تي وين يا صلاح الدين معاش كلمتنا ومعاش سمعنا صوتك
2: في الأخبار في الحال سلديونا في الحال الأسرة بخير والوالد إن شاء الله
1: والله كلهم بخير يسل عليك الصحة والعافية
2: الحمد لله رب العالمين أراهم عني نفس لو كنت ناسي الموضوع صراحة والجمعة ما كنتش فاضي بصراحة ذكرت من البرنامج يعني أستاذة ملاك محمود، فقلنا هيا خلينا نديروا مداخلة معهم وخلينا نشاركوهم في موضوع.
1: يا ودي نورتنا يا أخونا صلاح الدين، مرحبتين بك.
2: وحتى أنت بارك الله فيك على وجودك دائما أستاذة ملاك محمود بصراحة، ومنك نستفيد والحق يا ربي يا
1: يعني. الله يعزك، الله يعزك خوي، الله يعزك. تفضل يا أخونا صلاح الدين، تفضل.
2: سني تو بتعاتبيني بتقولي أنت وين كنت؟ الموضوع سني
1: أنت وين كنت؟ ردتها لك، أنت وين كنت؟
2: ما قلت لك أنا عارف بتقولي لي وين كنت. يعني غالب المتداخلين يقول لك الموضوع هذا اليوم من برنامجك الصباح كانوا في البلاد.
1: إيه.
2: ايه هوني يخش يقول لك شو موضوعك، تقولي لا انت وين كنت ولا بتسمعنا من الاول.
1: ايه والله اخونا صلاح الدين وين كنت؟
2: والله شو بنقول لك غير نطلع من هالدوشه شويه بس هاي
1: بطلع اطلع من الدوشه بعد
2: انسى. ايه الدوشه هي لقيت لك يا صلاح الدين يعني
1: جاي انت واضح عليك انك شاد الرحال يا اخونا صلاح الدين.
2: نعم
1: واضح عليك انك انت شاد الرحال.
2: والله الريحان الله، والله شغل يا أستاذ ملك والله.
1: والله أنا المهم إنك أنت سمعنا صوتك وطمننا عليك، هذا أهم حاجة. خليك منا الموضوع فيه. اليوم أنت المهم كلمتنا وطمننا عليك بس.
2: بيعطينا رويس موضوعك شوية ترى بس نعطوا نقطة اثنين.
1: نقل الكلام يا.
2: أوه خطير هذا.
1: إيه نقل الكلام.
2: هذا خطير خطير.
1: عليكم السلام يا أتير. تفضل.
2: يعني في ناس تنقل في كلام ما هو صدق. وهذه هي الطامة الكبرى يا أستاذ ملك.
1: أي والله
2: هذا شيء يعني الإنسان يحاول كيف يعالج نفسه. إن قيل والقال ردوا بالكم. إعادة الكلام ردوا بالكم، ما تعودوش الكلام ماذا بيكم. أراه فتنة، أراه من يعود الكلام فتنة يا أستاذ ملك الصراحة.
1: أي والله
2: تعلموا نحييك إن شاء الله في أمتي سعيدة ليك ولكل كادر قناة راديو
1: السرايا.
2: راجي السرايا قريب قلت لك راجي السلام تبع. تحية طبعا لكل المستمعين الكرام يا سعيدة إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله أستاذ ملاك. تحياتنا ليك السلام عليكم ربي يحفظكم جميعا.
1: تسلم يا أخونا صلاح الدين، الله يعزك بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله يا أثير شكرا. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة تمام على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. ألو السلام عليكم.
3: ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فادية يا فادية كيف حالك يا فادية؟
3: فادية يا فادية
1: كيف حالك يا فادية؟
3: ايه من بكري على الهاتف.
1: من بكري انت؟
3: من بكري من قبل أم سنة دوني على الهاتف ما باش يشد
1: بايا وشد
3: بنقول اقتراح يا ملاك.
1: شنو؟
3: بنقول اقتراح.
1: اقتراح شنو ان شاء الله خير تقدموا اقتراحاتكم.
3: هم مش انت دايرين زوز هواتف
1: غرنا كسيري الصوت
3: هو على خاطر زوز هواتف هو انت بترجع على هاتف ولا فهو ليش زوز هواتف يعني لو تلغوا هاتف بيكون افضل يعني
1: هو ملغي اصلا ولا تقريبا ملغي ولا ملغي
3: ملغي كان عليه صلاح الدين توا
1: هو نفس
3: كنت شاد الخط الثاني
1: انت توا البيانة والمدار
3: انا البيانة
1: خلاص هو كده متصل بالبيانة
3: لا متصل بالمدار هو راه انا معناه اقتراحي مش عارف هو صح ولا مش صح انا مش فنيه لكن انا نطلع
1: مرات هو
3: كويس كان واحد يتصل يدير في صوت فينا قداش مره
1: هو نفس الرقم هو يخش على مداخلات هلبة فهمتي
3: والله من هذا حيقول لك هو ان خطين يمشي وما تندروش عليه انتم
1: يا فادية فاصلينا أيوة. فاصلينا من الخيط مسبينا نتكلم بالفلاقي توها
3: أيوة.
1: فاصلينا مسبينا ويوري فيها قال لي وص منحينا مسبينا
3: أنا لما نتكلم ديما يقول طوط هو يتكلم ويقول طوط
1: ما هو لأن
3: في خط ثاني خاصة
1: يا ودي أنت هو نفس انتظاري خش زي ما أنت تتكلم بالتليفون تخش عليك مكالمة انتظاري وخيتي
3: ممكن أنا قلت لك اقتراح بس يعني
1: فادية
3: ممكن لا هو
1: فادية طلع فيها من صلب الموضوع يا أخي

0: لأن
1: في خط ثاني خاصة
0: يا ودي تي هو نفس انتظاري خش زي ما أنت تتكلمي بالتليفون تخش عليك مكالمة انتظاري وخيتي
1: ممكن أنا قلت لك اقتراح بس يعني
0: فادية
1: ممكن لا هو
0: فادية طلع فيها من صلب الموضوع يا

الله عليهم لما تم هذا واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت الهزيمة إلى نصر وبدون أي ثمن.

متى أيها الإخوة هذا الخطاب الرباني نتمثله واقعا لا تدركه عقولنا بل واقعا تتشربه نفوسنا؟ متى نتمثل هذا الأمر الرباني؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. طيب، نحن إلى متى نخاف أولياء الشيطان؟ إلى متى نخاف من أمريكا؟ إلى متى نحسب لها مليون حساب؟ لك أمريكا عبارة عن مخلوق ضعيف مهين ذليل للخالق سبحانه وتعالى. نعم، كيف ننسى الخالق ونرهب المخلوق؟ كيف هذا؟ والله عز وجل يلاحقنا بتحذيراته بإنذاره، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والتاريخ يقول لنا افعلوا ما يأمركم به الله، وانظروا إلى سيرة من كان قبلكم كيف أيدهم الله. كنوا ذاك الذي جرى بالنسبة

لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وأسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت الحمد لله الذي ثبتنا إلى الآن، لم نخضع رأسنا لهذا الأمر الذي يلاحقنا، وبإذنه سبحانه وتعالى لسوف نركل بأقدامنا كل وصية وكل أمر وكل شيء يأتينا من قبل أولياء الشيطان، لأننا لن نتبع إلا مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، نحن نعاني من مشاكل فعلا نعاني، ولكن في الوقت ذاته نحمد الله عز وجل على أن شامنا هذه فعلا فيها سر، وتفسير هذا السر هو

نحن نعاني من مشاكل فعلا يعني، ولكن في الوقت ذاته نحمد الله عز وجل على أن شامنا هذه فعلا فيها سر، والتفسير هذا السر هو

لهذا الأستاذ الجامعي بهذا المنظر. وفي اليوم الثاني وزعت هذه الصورة في الجامعة وراح الطلاب يضحكون لأن هذا الأستاذ صاحب القامة العلمية الكبيرة وصرف به كما يتصرف المخلوقات الأخرى. ولاحقا يعني بناء على هذه الفضيحة يعني أقيل من عمله. بقى لما الله بيحرم شرب الخمر هي لمين؟ لمصلحه مين؟ تشمع الكبد هذا يؤذي من؟ يؤذي الإنسان لما يؤذي رب العالمين. حوادث المرور من جراء شرب الخمر هذه تؤذي من؟ يا أخوان، فلما الله يأمر بأمر لمصلحتنا، الصلاة لمصلحتنا، الصوم لمصلحتنا، عندما تصوم أنت من الله قبل موعود. أطباء الهضمية لا يؤمن بوجود إله، كان يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 4 أسابيع إلى 5 أسابيع. شو يعني يمتنع عن الطعام 4 أسابيع؟ يعني شهر رمضان. فالصوم هو عم بيقول ينبغي على كل عاقل، العاقل هو يلي بيتوقف عن الطعام، معناته اللي ما بيتوقف عن الطعام شو؟ فالصوم لك، والزكاة لك، وبر الوالدين لك، والزواج الشرعي لك، وغض البصر لك. لما الله بيأمرنا

0: بيصير هلا ليش في حدا مرات ياتي من يقول يا اخي ليش في حدا هلا مصاري حلال الناس كلها عم تاكل بالحرام ابدا ابدا اكثر الناس ياكلون حلالا ليش يا اخي هلا في بنات اوادم اكثر البنات صالحات وخيرات يا اخي ليش في هلا شب يعني هيك محافظ على تقوى الله ما عنده مشاكل اكثر شبابنا هذه حاله لكن هكذا لكن الناس كلها يعني الدين يتوافق مع فطرتها بس لا تخلي الشيطان يوسوس لك انه اخي اي كلهم بياكلوا رشاوه لا مو كلهم بياكلوا رشاوه بس هو الموظف اللي عم يرتشى بيقول لك اخي كل الموظفين بيرتشوا ابدا الغلبه لا يرتشون بس هو بعيد من هون هو وكم رفيق محاوط حاله وكم واحد عونطجيه مشان يبرروا انفسهم اكل مال الحرام فالشيطان يقول لك احيانا ما احد يا اخي الا يقع في له من المعاصي والفجور معاصي زلت قدم نحن بشر بس معاصي للتخطيط لا أكثر الناس لا يفعلون لذلك يا أخوان اصدقوا مع الله عز وجل في التوبة وسيروا في درب الله المستقيم يساعدك على السير في درب الله المستقيم في واحد لأنه بيقول طيب أنا مرارا ما بقول بدي سير وردعا برجع إلى ما كنت عليه يساعدك مجلس الذكر نصيحة كل أخ بيناتكم كل أخ ما أحد بيناتكم يترك في كل أسبوع على أقل تقدير مجلس ذكرا واحدا لكن لأنه هذا الجسد بده طعام وشراب وهذا العقل بده أفكار هذا القلب شو بده؟ بده ذكر هلا إذا واحد ما أكل وشرب شي سن زمان شو بيصير؟ شو بيصير فيه؟ بيموت أشهر بيموت طيب وإذا واحد ما ذكر لمدة أشهر لمدة سنة شو بيصير؟ قلبه يموت مرة اتصل بي أخ سافر وخطية يعني ابتعد وما أتيح له من يساعده على الخير قال لي يا قال لي كلمة والله مؤثرة جدا قال لي يا أستاذ قلبي فحم هو بالضبط صحيح هكذا يحدث بالقلب رأيتم إن الفحم السواد والفراغات الهوائية هكذا يصير بالقلب ما في ذكر ما في سقاية بماء الذكر وماء الإيمان وماء التقوى فبيموت هذا القلب بيتفحم لذلك نصيحة يا أخوان مجلس الذكر أنت في بيتك ادعو ثلاثة أربعة من رفقاتك اعقدوا مجلس ذكر كل أسبوع وانت لنفسك كل يوم كل يوم كل اخ بيناتكم وظيفه من ذكر الله تعالى في كل يوم حتى هالقلب تبعك يسقى بماء الذكر سينبت فيه كل نبته خيره بس اذا ما في ذكر شو بده يصير بقلبك شايف بس بدك دوام الذكر دائما دائما الذكر يساعدك على الثبات في الصراط المستقيم مجلس ذكر في الاسبوع جماعي وفي كل يوم فردي ويساعدك مجلس العلم كمان يا إخوان لا حدا بيناتكم يترك مجلس العلم أينما كنتم احضر مجلس علم مجلس العلم يساعدك على تجديد التوبة يساعدك على ذكر الله يساعدك على أن تبتعد عن المعاصي والأمر الثالث الصاحب الصالح كل أخ بيناتكم يلاقي له أخ أقل شيء صالح وإذا الله أكرمك بأكثر والله يا طوبى لك هذا الصاحب الصالح يعينك إذا ذكرت ويذكرك إذا نسيت ما بتلاقي حالك ذكر وعلم وصحبة إذا مشيت في هذه الدرب بإذن الله تصدق توبتك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال

إن الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد بتحية الإسلام، السلام الله عليكم تعالى وبركاته. وما زلنا مع البيوت الآمنة وفي البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل بيوت المسلمين آمنة مطمئنة، يعني يطرد منها الشياطين الإنس والجن، يبتعد عنها شياطين الإنس والجن، يقترب منها الصالحون، وتهبط فيها السكينة والمودة والرحمة، وتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى، ويرزق أفراد الأسرة كلها بالرفق والصبر والتصبر والفضل والتفضل، كل على الآخر، وليس بحثا عن حقوق فقط، وإنما تأدية للواجبات المنوطة بكل طرف قبل أن يبحث عن حقوق. والله سبحانه وتعالى لما تحدث عن قضية السكينة لتسكنوا إليها، هذا سكن أو سكينة. قد يقول إنسان إن السكن أو السكينة هو السكن هو مجرد يعني أربعة جدران ويعني وما نعيش فيه، لكن الموضوع أكبر من هذا. فكم من يعني بيوت شاسعة ولكنها كالقبة، كم من بيوت شاسعة ليس فيها لا سكينة ولا مودة ولا رحمة، كم من بيوت شاسعة يعني ولكن أو قلوب أهلها ضيقة، أو صدور أهلها الذين يعيشون في أروقتها وفي غرفها الواسعة إنما هي ضيقة تضيق. وكم من يعني بيوت لا يستطيع الإنسان أن يتحرك على حريته، لكن يتسع فيها قلب كل واحد منهم ليسعى العالم بأسره. أولا يجب أن نتفق، نحن الأسبوع الماضي تحدثنا عن الفرق بين العاقد والخاطب. الآن تم البناء، بدأ يعني ذهاب العروس إلى بيت عريسها، الزوجة خلاص ستنتقل لتبدأ الحياة الزوجية. عجيب أمر الإسلام، يحيط هذه الحياة بسياج إيماني نحن عندما نبتعد عنه نضل ونضلل ونتعب ونتعب. كيف؟ يعني رجل غير مسلم، العام قبل الماضي طيرت وكالات الأنباء أن زوجته دخلت في حالة غيبوبة 10 أشهر كاملة، والأطباء فقدوا الأمل في أن يعاد إليها يعني انتباهها وعقلها وشعورها مرة أخرى. كان زوجها يجلس بجوارها وفي حالة الغيبوبة يقول لها كلاما طيبا، يقول لها كلاما جميلا، يقول لها أنه لا يستطيع أن يستغني عنها وهي خير وبركة إلى آخر هذا الكلام الطيب الذي يتمناه أي إنسان. يعني لا إنسان منا إلا ويحب الكلام الطيب، ولكن في بعض الناس يعني يقذفون الكلمات قذفا، أو يعني كأنما حجارتهم تخرج، أو كأنه مسلط على الآخر بأن ينتقده ويقلل من شأنه ويصغر من ذاته، سواء زوج أو زوج أو كبير أو صغير. هذا الرجل العجيب يعني أصبح عجيبا في زمننا، يعني أصبح الآن قضية أن يود إنسان آخر أو أن يود زوج زوجته أو العكس، أو جار جارة أو صديق صديقة أو أخ أخاه أو أخت أختها، أصبح أمر يعني كأنه ليست هذه القاعدة. فيعني يجلس بجواره يقول له هذا الكلام الطيب. بعد 10 أشهر أفاقت أو عادت الذاكرة إلى زوجته وعادت إليها حياتها، والعلماء درسوا الظاهرة وجدوا أن 98 أو 99% طبعا بعد فضل الله أولا وأخيرا أن الذاكرة عادت إلى هذه الزوجة من أثر الكلام الطيب الذي تسمعه. طيب بالله عليكم، لما نحن نسمم أفكار وآراء أولادنا وبناتنا من البداية من أيام الخطبة ونشحن الناس ضد الناس، يعني للأسف عند البنت ضد طيبها وضد ما الذي نحصل على حطام بنت
قادمة على زواج تدخل البيت وهي متنمرة، متنمرة لزوجها، متنمرة لأهله، متنمرة للبيئة المحيطة، متنمرة لسقطاته. وكلنا أصحاب سقطات، وكلنا أصحاب أخطاء، لا معصومة من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبدو

الحديث العربي يعني الله يعافينا جميعا يختلف عن بقية الاجناس. الجنس العربي يدعي ان الاخر عنده عنصرية. لا والله, احنا عندنا دون دين. اذا نزعنا من العربي يعني الدين الحقيقي او الدين القويم الذي يجب ان يكون عليه, يصير عنصري درجة اولى. حتى ان لو ان دولة واحدة

احتجت بآهب، وأن تقول ابنه في مقدمته الجميلة إن العربية لا يصح إلا دين، فإن نزعت من العربي دينه صار حيوانا أعجم. خلاص يعني فورا، ويعني إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. شيء يعني لماذا؟ إذا نزعنا الإيمان من أي إنسان يصير هيكل إنسان، يعني هو إنسان ظاهري فيه الإهاب الترابي، لكن أين الإهاب النوري أو النوراني الذي يسير به نفخة روح الله سبحانه وتعالى؟ فنفخنا فيه من روحنا، فلما ربنا نفخ في آدم من روحه أسجد له الملائكة. فنحن وجب علينا أن نصلح نفوس أبناء وبناتنا قبل الذهاب إلى عش الزوجية. لا داعي لأن أن نعطيهم الوصايا العشر السلبية، لا، نعطيهم وصايا عشر إيجابية. يا بنيتي كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له أم يكن لك عبدا وشريكا. هكذا قالت الأم العربية الناصحة زوجة عوف بن محلم الشيباني. أما أن خلي بالك ما إياك أن تكوني هكذا، تقول بعض الأمهات إياك تقولي كأمك طيبة على نياتها ويضحك عليها وضاعت حياتها. لا لا لا، نحن نريد شحنات إيجابية تعطى للبنت كما تعطى أيضا للولد، تعطى للشاب. يا بني هل تتمنى أن تزوجت أختك برجل تتمنى أن يمد يده ويضربها؟ يقول أبدا يا أمي. لا لا لا. طيب تتمنى أن يؤذيها زوجها ويضيق عليها ويبخل عليها وهو ربنا موسع عليه؟ يقول أبدا أبدا. طب هل تقبل لأختك أن يهينها إنسان أو لا لا لا لا. طب يا بني هذه أختك لا تتمنى لها هذا، هذه زوجتك وهي أختك في الإسلام أساسا لا نتمنى أبدا أن تهينها، وجب أن تحترمها، أن تجلها، أن تبحث عن يعني فضائلها الكثيرة، لا داعي لأن تبحث عن نقائصها، فكلنا نقائص. وكفى بالمرء نبدا أن تعد معايبه. يعني إيه؟ يعني إذا كان كل بني آدم خطاء فأنا مثلا أخطائي 70% مثلا، أنت أحسن مني. ليه؟ لأن أخطائك 50، وليس معنى هذا أنك بدون خطأ، لا، أنت أخطائك أقل من أخطائي فأنت أفضل، لكن مش معنى هذا أنني عندي أخطاء 70% وأنت ليس عندك أخطاء، لا أبدا، لا لا لا، لا بالعكس بالعكس. أنا أقول دائما، انظر إلى الشاشة وأنا أشير، إذا أشرت إلى الزوجة أو إلى أحد أو الزوج أو أي إنسان، يا فلان أنت مخطئ في كذا، أنا أشير إليه بإيه؟ بسبابتي، أشير إليه بإيه؟ بعيب واحد، وأنسى أن ثلاثة أصابع تشير إلي أنا بأنني عندي أضعاف العيوب التي عندك، لكنك للأسف أيها الناظر والمشير إلى صاحب العيب أن فيك أضعاف عيوبه، لكنك تتعامى وتتغاضى عن هذه الثلاثة التي تشير إليك، ولا ترى إلا القذاة في عين أخيك ولا ترى الحجر في عينك

الناظر والمشير الى صاحب العيب ان فيك اضعاف عيوبه، لكنك تتعامى وتتغاضى عن هذه الثلاثة التي تشير اليك، ولا ترى الا الايه القذاة في عين اخيك ولا ترى الحجر في عينك. ليست لها اساس سلفا. انا اتحدث عن بيوت فيها الدين، فيها لتسكنوا اليها. خلاص، يبقى بعد ما يصلي ركعتين يضع يده على ناصيتها: اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وهي تؤمن، مش اول ما هي تقول الله الله الله، احنا نبدأ بالشر من اولها. لا، مش بالشر من اولها، هذا سلم، هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيت يبدأ بصلاة، بيت يبدأ بركوع وسجود، بيت يبدأ بدعاء، بالله عليكم ماذا تظنون؟ لكن بيت يبدأ بفوضى وعرس مخطط وبعد عن الله، لا يرضي رسوله ولا يرضي العلماء ولا يرضي صالح المؤمنين. لكن بعد اداء الركعتين وبداية الحياة الزوجية على قواعد، ما هي هذه القواعد؟ ما هي قاعدة لتسكنوا اليها؟ ونحن نتحدث عن مسألة السكينة بين الطرفين وبداية الحياة الزوجية. لكن كان في مقدمات خطيرة قبل وصول العروس الى بيتها، وهي اننا لا نريد ان نبحث كما قلت عن نقائص في الطرفين، ولا نريد ان نوسع هوة الخلاف ما بين الاسرتين.

في مقدمات خطيرة قبل وصول العروس إلى بيتها، وهي أننا لا نريد أن نبحث كما قلت عن نقائص في الطرفين، ولا نريد أن نوسع هوة الخلاف ما بين الأسرتين.

أين الزوجية؟ سبحان الله. أين السكينة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين الخير؟ أين الاحتواء؟ أين القوامة الحقيقية؟ ليست قوامة ذراع وقوة، وإنما قوامة عقل وتعقل وتلطف وبعد عن. لماذا تصل أن في دولة إسلامية عربية يصل أن كل 6 دقائق حالة طلاق؟ معقول هذا الكلام؟ ولسه ما زال في علماء، والقرآن بيننا، والأئمة بيننا، والحكماء بيننا، والحمد لله ما زلنا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى فينا جوانب الإيجابيات الكثيرة، قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا وعروبتنا ومن قبل إسلامنا. يعني كل هذا يجب أن يخفف من حدة سبحانه. يعني عملوا إحصائية العام الماضي والقبل الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية في اعتداء من الأزواج على الزوجات الأمريكيات، بمعدل كل 27 ثانية يتم اعتداء. سبحان الله، كل 27 ثانية اعتداء من زوج على زوج بالضرب وبالإهانة. وعملوا إحصائية وجدوا أن 49% من هذه الاعتداءات اعتداءات نفسية، يوبخها، يقلل من شأنها، يشتمها، يتعدى عليها. طيب إذا كان هؤلاء دول ناس يعني نحن لا نزل فيهم قرآن ولا تربوا عليه، طيب ما نحن ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا وقفت المرأة يعني في صف طويل أمام القضاء حتى تحصل على وريقة تقول إنها يعني سبحان الله طلقت من فلان؟ أين المصدر؟

تعليم قرآن ولا تربى على الطيب. ما نحن ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا وقفت المرأة يعني في صف طويل أمام القضاء حتى تحصل على وريقة تقول إنها يعني سبحان الله طلقت من فلان؟ أين المص...

تأخر عن الصلاة متعمدين، في بعض يجيهم والإمام على المنبر، في بعض يجورة والإمام قاعد على المنبر فيتأخروا عن الصلاة، علاش؟ مش معروف السبب شيء. رابع نقطة ومن الأخطاء اللي تصير في يوم الجمعة، الكلام أثناء الخطبة، خاصة الناس الشباب اللي يصلوا في الجامع، الكلام أثناء الخطبة يبدأ يهدرز هو وصاحبة أو هو وجارة على أشياء ويخلي في الإمام يخطب، وهذه من الأشياء اللي تصير. حتى الكلام اليسير ينقص الأجر، يعني أنت تهدرز في شيء معين خارج الموضوع الخطبة أو موضوع اللي يحكي فيه الإمام، الإمام لما يقف أمامكم في صلاة في يوم الجمعة يحكيكم في خطبة باش تستفيدوا وتكونوا واخدين موعظة وتاخدين درس واخدين محاضرة، تعتبر يوم جميل. ولكن من الأشياء المنهي عنها أنك أنت تتكلم أثناء الخطبة، أثناء الإمام لما يتكلم، فهمتوا يا عبد العاطي؟ مش لازم يكون إكلام، يعني نتكلم بواقع، مش لازم يكون عندي تصريح في الشيء هذا، عرفت يا عبد العاطي؟ هذه لازم تعرفها يعني. فذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين، فهمتوا؟ ذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين. فيش داعي نقولوا لا والله كذا، لا أنا لما نتكلم ما نتكلمش على أشياء إذا ما تقولوا فتاوي أشياء كذا، لأن ما يقدرش نصرح على أشياء هيك بالطريقة هذه، لأن عندها ناسها وفي ناس يصرحوا بالأشياء هذه، أنا مش مخولة للشيء هذا. بينما أنا نحب نذكر الناس أو ننصح الناس أو نعطيهم الأخطاء اللي تصير، لا أكثر ولا أقل. مرات في ناس تبدأ تسمع أو تتفرج ومش واخد يعني مش واخد انتباه على اللي قاعدة تدير فيه، مرات تنتبه للشيء هذا، ما تندروش، فهمتوا؟ ما تندروش شن يصير، تندروش كم واحد تو يسمع فيها وهو مقصر مثلا، تندروش على كم واحد عنده واحد من الأخطاء هذه، فما نجوش نحكمه على كل شيء. فإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع، وإحنا مش معصومين على الخطأ، ولكن لما نستمر في الخطأ هذا هو الخطأ بحد ذاته، لما احنا نستمر في الخطأ. وياريت ياريت ياريت نسمع بالنصح، نسمع بالأشياء هذه. أنا نفرح لما حد ينصحني في حاجة زي هذه، نفرح، مش نقول لا والله انت كذا، هو ما عطانيش فتوى، هو ما عطانيش شيء كذا، لا. أنا لما نبي فتوى ولا نبي عندي إشكالية أو استفسار في الدين أو كذا، نمشي للناس مخولة، ناس تعرف شن تقول، فهمتوا؟ مساء الخيرات والأنوار، روبي نورتي، أهلا وسهلا بالجميع لكل من التحق بنا. فأنا حنحكي لكم قصة واقعية صايرة، طبعا بدون ذكر أسماء زي ما تعرفوني ما نحبش نذكر أسماء ولا نذكر، أحكي لكم قصة واقعية في أحد الشيوخ أحكى إن عليه راجل كبير في السن، أسمع القصة. في مرة أحد الشيوخ أحكى عليه راجل كبير في السن، كل يوم جمعة يجي للمسجد قبل الأذان بساعة، يعني يجي قبل الأذان ما يأذن بساعة. سألوه ليش ديما تجي بكري في كل مرة، علاش؟ شن السبب؟ وعليكم السلام لكل من التحق بنا. ليش تجي كل مرة؟ فقال لهم أنا مش جاي باش نصلي فقط، يعني الموضوع روحاني من الداخل، جهز في نيتي، جهز في قلبي، نجهز في روحي ونجهز، لأن مش بس هي تأدية صلاة فقط، لا، كل الجوارح في أثناء الصلاة مفروض كلها تخشع لله سبحانه وتعالى. فقال لهم أنا مش جاي باش نصلي فقط، أنا جاي باش نجهز قلبي. فيا سلام لو الواحد يمشي قبل الصلاة ويجهز قلبه ويجهز نفسه ويستغفر ربه ويتوب ويراجع نفسه، ليش لا؟

هذا هو الحاجات اللي مفروض نديروها احنا كمسلمين كشباب وبنات. يعني هذا موضوع ما يختصش بس الشباب، راه حتى البنات. فنتمنى ان تفهموا الموضوع على 092-150-59-99 لكل من التحق بنا. مرحبا، اهلا وسهلا بكم جميعا. كيف نقدروا نعيشوا الجمعة صح؟ كيف نبو الجمعة، يوم الجمعة ما يفوتش علينا هيك هباء منتورة من الصبح، من اول ما تنوض. ركزوا معي في الكلام اللي بنقوله، من الصبح حاول تنوض بكري، حاول تنوض بكري، تحمد ربي على النعم اللي عندك حتى ولو كانت صغيرة بالنسبة لك، اللي هو النعم انك انت تتنفس، النعم انك انت تشبح، النعم انك انت تتحرك في ايديك، تحرك في رجليك، النعم انك انت توقف، انك انت تمشي، انك انت تاكل، انك هذه كلها نعم. فانت اول ما تنوض من النوم احمد ربي على النعم اللي عندك، على زحام النعم اللي عندك. البس احسن لبس، لبس مغتسل، اللبس اللي نقول احنا مغسول وكذا، هذه من الاشياء اللي تستحب والغحب في يوم الجمعة. ومن اهم العبادات قراءة سورة الكهف، تحفظك من الجمعة للجمعة قراءة سورة الكهف، وتعطيك نور. والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باش انك انت تعيش الجمعة صح. الدعاء ليك ولحواليك والمحيطين بيك، ودعاء لكل الميتين والحيين، المسلمين والمؤمنات.

أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باش أنك أنت تعيش الجمعة صح. الدعاء ليك ولحواليك والمحيطين بيك، والدعاء لكل الميتين والحيين المسلمين والمؤمنات.

0: قال لك حتى القهاوي يوم الجمعة زي ما قلت أنت، القهاوي يوم الجمعة زحمة.
1: إيه مزبوط. إيه بقصد بخشير تعال يوم الجمعة من 7 من بيش مبالغ تنقول لك تلقيه راقد نسيب بس.